0: من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

أود في هذه الليلة أنا أتحدث معكم في لمحات عن حياة أبائنا الرسل، لأن الكنيسة تعيش في هذه الأيام في أعياد الرسل. وأحب أكلمكم عن القصص بتاعتهم الجميلة، سيرتهم الحلوة. الفايدة اللي هنتكلمها عن حياة الرسل إن كل واحد يقدر يقيس نفسه ويشوف هل بيتي زي بيت أيام الرسل ولا متغرب، إن كان في أي غربة يحاول يصلحها، وإن كان ماشي يبقى مطمئن إن بيته ماشي في نفس الخط. ليس جيدا على الكنيسة أن تقول أننا كنيسة رسولية. ليه أنت كنيسة رسولية؟ قال لك لأن إحنا محافظين على التراث. عظيم. عندنا الأسرار زي أيام العصر الرسولي. جميل. عندنا التقليد ومسلم بالتفصيل زي أيام مجمع نقية وأيام مجمع أورشليم. هاي. وعندنا الكهنوت وعندنا الميرون وعندنا العماد بالتخطيط زي اللي موجود في روما في الكاتاكوم بتاع القرن الثاني الميلادي. ممتاز. كنيسة رسولية صحيح. سلمت الإيمان من الرسل اللي استلموه من المسيح. لا حصل فيها انحراف ولا حصل فيها تغيير، ولكن كنيسة صادقة إنها كنيسة رسولية. ده عظيم. ولكن هل مجرد ان احنا نقول اسم ان احنا رسوليين ونقول ونؤمن بكنيسة واحدة

مقدسة جامعة وإيه ورسولية. المهم إن إحنا نعيش كمان عيشتهم. أول حتة تأثر في حياتي في حياة الرسل إنهم كانوا بيحبوا المسيح جدا ويحبوا بعض. الرسل دول وكنيستهم كنيسة حب نار. وأنا عمال أذاكر في حياة الرسل لقيت أغناطيوس القديس أغناطيوس المترشح بالله يقول إيه؟ إني لا أقدم حبا للمسيح صادقا إلا إذا كنت أستشهد وجسدي كله يقدم للأحوش. شوف الحب عاوز يحط الحب بتاعه على مستوى الإيه؟ الاستشهاد. غير كده ما هوش حب. إني لا أستطيع أن أقول إني أحب المسيح إلا إذا كنت مت من أجله، لأن الكتاب بيقول وهو مات لأجل الجميع لكي يعيش الجميع لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وإيه وقام. أنا عارف أنكم كلكم بتحبوا المسيح، أنا عارف متأكد صدقوني، ولكن كم واحد بيحبوا لدرجة الموت؟ كم واحد؟ أهو ده ابن الرسل، ودي بنت الكنيسة صحيح اللي تقول قلبي ورقبتي وحياتي كلها علشانك يا يسوع، هي دي بنت الرسل صحيح. القديس أغناطيوس جه حكموه وبعدين لقوه انه هو بيبشر، فقالوا احسن حاجة ان احنا نوديه لروما علشان يرميه الاسود. فراح كتب رسالة الى اهل روميا جميلة. شوف يقول لهم ايه؟ اوعوا تروحوا تقدموا فلوس للوالي وتخليه يعفيني من الاستشهاد، اوعوا، لانكم ان فعلتم هذا تجعلونني ابدأ الطريق من جديد، يعني هدور على سكة ان انا استشهد من جديد. ويبعت ويقول لان شهوة قلبي ان يكون جسدي كالحنطة تطحنه الوحوش، انا حبة الحنطة التي ان اكلتها الوحوش اصبح خبزا لله، لا تحرموني من ان اقدم جسدي لمسيحي والهي. واول ما راح اغناطيوس امام تراجان بصله تراجان كده هو ولقاه رجل فيه شيبة حلوة وكويسة كده، فقال له ارحم نفسك، وحب يغريه وقال له شوية كلام علشان يغريه. فبصله كده اغناطيوس وقال له اني من اجل هذه الساعة اتيت من بلاد الشام علشان خاطر اقدم نفسي للاستشهاد، لاني اريد ان اكون مع المسيح ذاك افضل جدا. ويقول تاريخ الكنيسة على انه منزلوه وراح مطلعين عليه اسادين مفترسين في لحظة، خلوا شوية عظام الدمدمة بتاعته في لحظة واحدة. فاخذ العظام، اخذ المؤمنون العظام ودفنوها باكرام شديد، ولغاية النهاردة الكرسي بتاع بلاد الشام كله اسمه كرسي مين؟ اغناطيوس، مار اغناطيوس، زي لما نقول احنا مار مين هنا هو مار مين؟ مار مرقس، زي ما نقول كرسي مار مرقس هنا كرسي مار اغناطيوس. ولذلك واحد اسمه مار اغناطيوس يعقوب الاول، اغناطيوس يعقوب الثاني، اغناطيوس مش عارف يعقوب الثالث، انما المهم ان هم منتسبين النهاردة مين؟ لاغناطيوس قديس انطاكيا. واحد تاني اسمه بوليكاربوس كان اسقف ازمير، سمعوا عليه انه راجل قديس وراجل بيعمل معجزات، فراح الوالي طلبه علشان خاطر يستشفي. فاول ما مسكه كده هو قعد يغريه قال له اشتم في المسيح. قام رد عليه قال له ايه؟ 86 سنة. شوف الكلام الحلو، 86 سنة وانا اخدم المسيح ولم يصنع معي شرا، كيف اجحده؟ اني احبه واني قدمت ذاتي لاجله. وبعدين قالوا طيب اربطوه علشان لما تولعوا فيه النار ما يجريش. شوف الحب بتاع القديسين، يا مولاي ما فيش داعي تربط جسمي، لاني اني مستعد اني بكل حريتي احط نفسي في النار المولعة اللي انت عاوز تعملها دي. يقول لك ولم يشأ ان تربط اعضاءه فوقف في وسط النار،

0: مولعين نار شديدة حواليه، فيبص في السماء راحت محولة النار إلى قوس، فضحت لهو وجسمه في وسط النار مش راضي ايه؟ مش راضي يتحرق. اتجنن الوالي، منظر لذيذ وجميل، واحد شيخ شاهد كده ابيض وقديس وحواليه نيران عامله زي قوس ومن جوه مش قادر تحرقه. النار كان عندها دم وعندها ذوق، استذيقت النار، قالت لنفسها بقى احنا نحرق القديس ده؟ ما نقدرش. الناس ما فيش في قلبها رحمه، والنار كانت في قلبها ايه؟ في قلبها رحمه. قالت ما اقدرش احرقه ابدا، لان ده جسد طاهر جدا مش قادر اقرب منه. يقول التاريخ فنظر الوالي بتاع ازمير الى جسد اغناطيوس كده، فراح امر واحد من الجنود وقال اطعنه بالحربة في قلبه، فراح طعنه، فراح نزل الدم، راح مطفي النار، واستشهد القديس العظيم بوليكاربوس. اغناطيوس وبوليكاربوس وكل القديسين نار مولعة حب. في بنت كانت قديسة اسمها تيودورا، شابة صغيرة ومليانة من النعمة والجمال وبتحب الرب يسوع. حب الوالي ياخدها عشان يتجوزها، قالت له لا، انا ندرت حياتي لربنا. فراح حطها في السجن وقالها خدها، واذا ما رضيتش ان انا اتجوزها اتبعها واقدمها للاسود. ففي واحد شاب مسيحي مؤمن تقي قديس راح داخل في السجن وراح عامل ايه؟ اخذ اللبس بتاع العسكري بتاعه اللي هو لابسه وادهولها، واخذ هو الغطاء الخارجي بتاع جسمها بعد ما لبست هي لبس الجندي، وراح واخده يعني اخذ هو وقعد هو في السجن، وراح ما ايه؟ مطلعها. طلعت وفلتت. وبعدين هي بعد ما فلتت وطلعت سمعت ان تاني يوم هيستشهد مين؟ الشاب، لانهم عندما دخلوا اليه اكتشفوا الخدعة ولقوه انه هو راجل مش بنت، فقالوا ان احنا قد صممنا على انك لازم نقطع جسدك حتت حتت الوحوش. فسمعت تيودورا بهذا فجريت الى ساحة الاستشهاد وصرخت بصوت شديد، ايها السارق، ايها السارق، انت تريد ان تسرق اكليلي، لقد خدعتني لكي ما تأخذ اكليلي، انا في الدور التي يريد الوالي ان يتبعها. تقدم الشاب للاستشهاد، وتقدمت ايضا مين؟ تيودورا. ايه سير الحب دي؟ ايه سير الحب دي؟ القديس بطرس الرسول، رحت وانا في روما، بعدين قالوا لي تعالى نفرجك على كنيسة. قلت لهم ايه يعني اشمعنى؟ قالوا لي كنيسة عبارة عن 5 متر في 7 متر. قلت لهم في كنيسة 5 متر في 7 متر؟ قالوا لي اه، كنيسة صغيرة خالص خالص قد كده، اوضة. فرحت اتفرجت عليها. فتحوا لي الاوضة دي، لقيت قدم موجود على السطح، رجل، طابع رجل. قالوا لي يا اسقف، هذه هي موضع رجل المسيح له المجد لما قابل مين؟ لما قابل بطرس. فانحنيت وبستها. وبعدين قالوا لي عارف دي انت؟ قلت لهم طبعا انا دارس تاريخ بطرس وعارف لما زوغ من من الاستشهاد وطلع بره المدينه، فتقابل معه الرب على الصخره دي وقال له كوفا دي، الى اين انت ذاهب؟ دي الترجمه العربي بتاعت الكلمه الثانيه، كوفا دي، رايح فين؟ فقال له يا سيد لم احتمل وخفت. فقال له اني سوف اذهب لاصلب مره اخرى بدلا منك يا بطرس. فبكى بطرس كثيرا وعاد الى نيرون واعلن ايمانه، واشترط انه لما يجي يطلبوه ما يطلبوهش زي مين؟ زي المخلص بتاعه، ولكن يطلبوه منكس ورجليه اللي فوق وراسه تحت. الحب، حب القديسين لمخلصهم، ناس من شدة محبتهم في الملك المسيح باعوا كل شيء، باعوا فلوسهم، ومفيش حد يريد ان هو يخلي عنده لا حقل ولا غيط ولا عزبة ولا حاجة، وباعوا اجسادهم وباعوا حياتهم وباعوا اولادهم وباعوا اغلى ما عندهم. ويقول الرسول بولس: لست احتسب نفسي ثمينة عندي. امال ايه يا بطرس يا بولس؟ قال لك: ولا اي شيء عندي غالي، ولكني احسب كل شيء. تحسبه ايه؟ قال لك: نفاية من اجل فضل معرفة ربنا يسوع المسيح. يا اولادي، السؤال الموجه لنادي: بتحبوا يسوع كده؟ بتحبوه بشدة الى هذه الدرجة؟ في حب، ولكن في استمواه في الحب. في حب، ولكن في استمواه في الحب. الشخص اللي بيستموا في الحب ده اللي يقول: يا رب احبك لغاية ما اموت، احبك لدرجة اني مش عاوز حق غيرك، تستاهل يا رب انك تاخد حياتي، لان حياتي كلها منك اليك. كانوا يحبوا بعض، ما كانش فيه واحد ابدا يا اولادي محتاج. صوروا المنظر بتاع اي واحد كان يستشهد، يقوم على طول الرسول اول ما يعلن: بيت فلان الفلاني استشهد منه الراجل، وساب الست وساب خمس عيال. عارف الكنيسه تعمل ايه؟ تقوم الكنيسه كلها الغلبانه الفقيره المسكينه تعمل ايه؟ تتولى مسؤوليه البيت ده كله كله. لدرجه ان في الدسقليه مكتوب: يا اسقف انت مسؤول عن انك تجوز بنات مين؟ بنات الشهداء. مع ان الاسقف ملوش بيشتغل في شغلانه الجوازات دي خالص، دي مش بتاعتي، ولا حتى لما تكون بظروف ايه. انا شخصيا ما احبش اشتغل فيها الا في حاله واحده بس، لما يكون واحد هيتكرس لربنا ويبقى كاهن، احب اختار له شريكه حياته تكون قديسه، علشان ما تنكدش عليا عيش وما تجيش كل دقيقه والثانيه تقول له: مالك طول النهار مع سيادة وما بشوفهاش ولا بشوفش وشك ولا حاجه. فاحب انقي له واحده تقول له: ايه، انا مبسوطة انك تخدم وربنا يبارك خدمتك وانا اخدم وياك. انا كمان دي الحالة الوحيدة اللي ممكن ان احط ايدي باليد الرسولية على الوضع من هذا، انما غير ذلك هذا امر لا يهمني، لان امور العلمانيين يحركها الهي بطرقه الخاصة. يا اولادي، ان مسؤولية الكنيسة كانت عظيمة من ناحية الناس، وانا فرحان جدا في بلوي اذا بدأت الروح دي. والروح دي بقت جميلة جدا. ارفع السماعة لبيت من البيوت في ملاوي، واقول لهم: في عيلة انا عرفت انها محتاجة مبلغ كبير كبير، واحنا ما عندناش امكانية في مكتب الخدمة. يقولوا لي: كام يا سيدنا؟ اقول لهم: مبلغ كام. في بعض الاحيان يقولوا: علينا المبلغ كله، وفي بعض الاحيان يقولوا: ندفع مبلغ منه كذا، وشوف يا سيدنا بيتين ثاني ولا حاجه يكملوا. مبارك مبارك هذه البيوت. في بيوت موجوده في ملاوي النهارده ما اسهل ان انا ارفع السماعه اقول لها: هاتي. تفتكروا ليه انا بقول لهم هاتي؟ عارفين ليه؟ انا لا احب لاحد ابدا اطلاقا اقول له هاتي. اشكر الله اني رافع راس الكنيسه في البلد دي، ولا احتجت لمخلوق، وربنا ما احوجني لانسان، ولا الاغنياء بتوعها دول يهزوا صبعي ابدا اطلاقا، ولا ضفر صباعي ده. ولكن الهي الذي قواني وشددني في هذه البلاد واعطاني هذه النعمه خلاني ساعه لما اجي احس عيله من العائلات الفقيره. في بيوت، بيوت قداسه، بيوت بركه، بيوت الكنيسه الحقيقيه، البيوت اللي تفرح وبعد لما تبعت المبلغ ترفع السماعة هي تقول له: نشكرك اللي اديتنا الفرصة دي، ما نستاهلهاش. ادي البيوت المسيحية دي، لمحة من لمحات الرسل، دي نفخة من نفخات الرسل، دي نفخ من انفاس الرسل في الكنيسة. ده في السماء عين، عين ساهرة، عين ساهرة تأتي على المفترين، ومهما اخذ من اموال وظن نفسه انه اخذ، فتبص تلقاها كلها للخراب، عياله يكبروا ويطلعوا عيال بايظين، يبوظوا له كل اللي عملوه وكل اللي اخذوه. ويأتي في الحصيلة النهائية صفر، كل ما عمله صفر، وكل ما خلفه صفر، وكل ما عنده صفر، وكل ما في بيته وكل تراثه وتاريخه وعائلته صفر، ولا تساوي شيئا لأنه ظالم ومبتلي وليس من أبناء الكريمة. قلوب رحيمة، قلوب أولاد الرسل كده، ده يدي ده وده يعطف على ده وده يحب ده. أخويا، أخويا في المعمودية، أخويا وأختي ودمي ولحمي وبناتي وإخواتي وأولادي، هل عندكم هذا الشعور يا أولادي؟ هل تحس بهذا الإحساس؟ إن وجدت بيت يحصل له نكبة، قلبك بيحن بتعيط من أجلهم، ولا قلبك قاسي وتقول وأنا مالي؟ كنيسة الرسل كانت كنيسة محبة، مش بس تقدم الأكل ولا تقدم الفلوس، قدموا أجسادهم وقدموا دموعهم وقدموا صلواتهم وقدموا حبهم، قدموا كل شيء للمسيح. وكان الله في السماء يكتب في سفر تذكرة كل أفعالهم، مكتوب أنه أمين لا يمكن أن ينسى تعب المحبة ولا عملكم الذي قدمتموه إذ خدمتم القديسين. الصفة الثانية من صفة كنيسة الرسل هي أنها كنيسة حق، مش كنيسة حب بس، كنيسة حق. حق المسيح جه وقال لهم لهذا ولدت ولهذا أتيت. ليه؟ لأشهد للحق بس. يسأل نفسك هل ده حق ولا مش حق؟ حق ربنا لازم يمشي، وحق الانجيل وحق الوصيه على بيتك وعلى مراتك وعلى عيالك. اوعى تجامل في الحق. هتقولي طب ما انا هخسر يا سيدي، اقول لك اخسر. تقولي طب ما انا ما اقدرش اعيش في البلد دي، اقول لك وانا. تقولي طب ما احنا نموت، اقول لك نصلح عليك ببلاش، ما يجراش حاجه يعني، ما تتعالش، انا يعني ما باخدش فلوس لا في افراح ولا في خرجات ولا في حاجه، نشكر الله. تقول لي يعني اعمل ايه وعيالك؟ قلت له وليه ابنك؟ عيالك يوليهم مين؟ ربنا. بس خد بالك ان الاله اللي امين اللي اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البلطي، لو كان انهزم وانكسر كنت اقول لك انت هتنهزم، ولكن الذي وصلت به شهاده الحق الى انه قدم ذاته على الصليب جرى له ايه؟ يقول الكتاب ورفعه واعطاه اسما فوق كل اسم لتكسو له كل ركبه ممن في السماء فوق ومما على الارض ومما تحت الارض. اي رفعك ربنا، هيدخلك في الازمه عشان تشهد للحق، ولكن بعد شهادتك دي هسددك وهتبص في البركه كبيره في حياتك. في واحد يشهد للحق بامانه، تبص تلقى ربنا يقدس بيته لانه امين. بس طبعا شهاده الحق لازم تكون بوداع، مش شهاده الحق فتوانه وتقول لاخوك مثلا يا سكر يا شرير يا فاسد ربنا ينتقم منك ومن جل. دي مش كلام، ده تشهد للحق، ولكن تشهد للحق بروح مين؟ بروح المسيح. شهاده الحق، احكي لك شويه على الكنيسه ازاي شهدت للحق. مره بطرس عمل طريقة تبين الضعف بتاعه، كان لما يبقى شايف ناس يبص كده ما يلقاش فيه يهود يقوم يقعد ياكل مع الامم وما يجيبوش، ولكن اذا طب عليهم واحد من اليهود يعمل ايه؟ يخاف، ما يرضاش ياكل مع الامم. اما بولس فلما راى ابن بطرس بيمشي بايه؟ ها خلي بالك بيمشي بايه؟ وش لما يكون اليهودي موجود ووش لما يكون مش موجود. يقول الكتاب فقاومته جهارا لانه كان ملوما. قال له يعني اذا كان ربنا واثق على ان الامم تدخل وان الختان لم يكن ختان الجسد ولكن ختان القلب، وان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس ولكن بالمسيح، تيجي يا بطرس يا بولس انت يا بطرس تعمل انت انجيل اخر؟ ودخلوا وعملوا مجمع اسمه مجمع اورشليم، وخرجوا من مجمع اورشليم ويقول بطرس الرسول راى الروح القدس، ونحن ان كلام بولس تمام، وان الحق هو حق اللي في قلب بولس
1: واحنا كلنا نخضع ليه. هل انت مستعد انك تشهد بالحق غير

0: ولو واحد قال لك على غلطه وقبلتها تقبلها ولا تزعل وتقول كبسني وذلني؟ الحق اللي في قلبك هو الذي يرضي قلب الله. كان يقف بولس الرسول قدام اغريباس الملك وقدام فيليكس الوالي. المنظر ده جيد قوي ان بولس واقف قدام فيليكس الوالي يقول الكتاب ايه. ووقف بولس وبدا يتكلم عن البر والدينونة والتعبد. فلما كان يتكلم ارتعد فيليكس الوالي لانه كان ماشي ماشي بطال وبقى يرعش ويقول له يا بولس يا بولس مش قادر استحمل يا بولس عم قليل تجعلني مسيحيا اطلع يا بولس اطلع. قال له اريدك ان تكون مثلي في كل شيء فيما عدا القيود التي هي به. فين الكلام اللي بيقوله داود النبي؟ وتكلمت بكلامك قدام الملوك ولم اخذا. ده في ناس لما تيجي بس قدام واحد من الحكام ولا حاجه تخاف وتتكسف وتتجاهل كده وتخبي مش عارف ايه وتعمل ايه. يا ساتر يا رب
1: يا ساتر يا رب.
0: الانسان الروحي انسان روحي لا ينظر ابدا الى موضوع لا ده ايه ولا ده ايه ولكن ينظر الى ايه؟ الى الحق ويشهد بالحق ويعيش للحق وبذلك يكون انسانا روحيا حقيقيا. النقطة الأخيرة في حياة الرسل انهم كانوا عايشين بالفرح والتعزيات. كنيسة فرح وكنيسة تعزيات. ناس متعزيين وفرحانين مع ان ما فيش حاجة تفرح، لا اكل عدل ولا بيوت عدلة ولا عيشة عدلة، ولكن طول العصر وهم مضطهدين اضطهاد قاسي. جالهم منين الفرح ده؟ منين؟ شو السيد المسيح يقول ايه؟ يشبه ملكوت السماوات ان كان كان عنده حق باع الحق لانه اكتشف وجد كنز. اخذ الكنز وباع الحق علشان ياخذ الكنز. ايه ده؟ قال لك الكنز ده هو كنز الخلاص والحق اللي هو العالم. ممكن واحد ياخد نعمة الخلاص في قلبه يقول انا مستعد ابيع الدنيا دي كلها عشان احافظ على نعمة الخلاص اللي في قلبي. فرح المسيح في قلبه هو فرح الخلاص. يقول داود النبي رد الي بهجة خلاصك. تملي لما يجي يتكلموا عن الخلاص يقولوا هليلو يا. ليه هليلو يا؟ لان الخلاص فرح. فرح افرحي ايتها الممتلئة نعمة لانك وجدت نعمة عند الرب هو ذا يولد اليوم المخلص المسيح. فرح الخلاص. فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا لان الرب اعطانا الخلاص على المذبح واعطانا جسده ودمه. سر الفرح موجود في قلبك الخلاص ولا لا؟ ان كان معك كنز الخلاص تعيش فرحان ولا حاجة تذلك اطلاق. فلوس قليلة، ظروف مرض، ظروف زعل، ظروف الشغل وحشة، كل دي عارفين زي ايه؟ زي الامراض اللي بتخبط في السفينة والمسيح موجود في السفينة. لما لكم متضايقين؟ ما لكم معذبين؟ يا سيدي اتريد ان نغرق؟ فوقف يسوع وانتهر الرياح وصار التلاميذ فرحين. اتؤمن يا ابني ان المسيح في قلبك يا حبيبي؟ افرح ولا يهمك. زعلان ليه؟ مغموم ليه؟ شايل الهم ليه؟ ولا حاجه في الدنيا تستاهل صدق ولا حاجه. مش اخذت المسيح مخلص؟ مش اتسويت؟ مش بقى المسيح فيك؟ طب ما الحياه الابديه معاه هيحصل ايه؟ يوم يعدي ورا يوم وهتنتهي وهنعدي. كانت كنيسه الرسل عندها تحيه يقولوها لبعض اسمها المجيء الثاني. الرب آتي. الرب آتي. كل واحد يسلم على الثاني بدل ما يقول له اوروفوار يقول له ايه؟ الرب جاي الرب جاي. فرحين في الرجاء. لو حطينا في قلبنا ان المسيح جاي بسرعه ولا نتغم ولا نحزن ولا الست تغم جوزها ولا العيال يغموا ابوهم. كل واحدة تقول من زمان جاي ينتهي اليومين واذا ما جاش المسيح تجيني انا هعدي وهروح له واكمل يومين بسلام. كان سر الفرح عند ابائنا الرسل انهم كانوا فقراء. ما عندهمش هموم الحياة. اللي باع الامور المادية واللي باع الامور العاطفية واللي باع الامور الجسدية ما عندهمش خيمة مفكوكة. فلما يجي لها شوية ريح يطيرها هي عاوزة تطير لانها مستنية اليوم. ولكن اللي موتد قلبه في الدنيا لما يحصل له اي حاجة تزعجه افرحوا وحطوا في قلوبكم هذه الكلمات انه ليس لنا مدينة باقية ولكننا ننتظر مجيء العتيدة. يا احد كنيسة الرسل كانت كنيسة محبة نارية وكانت كنيسة حق واستقامة وكانت كنيسة فرح وتعزيات. ليعطي الرب لينا كلنا ان نعيش كما عاش اباؤنا الرسل بروح الحب لبعضنا البعض ولإلهنا وبروح التعزية والطاعة الكاملة لشخص الروح القدس. وليباركنا بكل بركة روحية له المجد والكرامة والعز والسلطان من الآن إلى الأبد.

سفر حجة. سفر حجة الأصحاح الأول. في السنة الثانية لداريوس الملك، في الشهر السادس، في أول يوم من الشهر، كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي إلى زربابل ابن شألتئيل والي يهوذا، وإلى يهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم، قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هذا الشعب قال: إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. فكانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشات وهذا البيت خراب؟ والآن فهكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا ترون، تكتسون ولا تدفئون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. هكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، اصعدوا إلى الجبل وأتوا بخشب وابن البيت فأرضى عليه وأتمجدا، قال الرب. انتظرتم كثيرا وإذا هو قليل، ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا؟ يقول رب الجنود: لأجل بيتي الذي هو خراب، وأنتم راكضون كل إنسان إلى بيته. لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى، ومنعت الأرض غلتها، ودعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم

على كل اتعابي اليدين. حينئذ سمع زربابل ابن شألتئيل ويهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حجي النبي كما أرسله الرب إلههم، وخاف الشعب أمام وجه الرب. فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا: أنا معكم يقول الرب. ونبه الرب روح زربابل ابن شألتئيل والي يهوذا وروح يهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب، فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلهها. في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس في السنة الثانية لداريوس الملك. الأصحاح الثاني. في الشهر السابع في الحادي والعشرين من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلة: كلم زربابل ابن شألتئيل والي يهوذا ويهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول؟ وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ فالآن تشدد يا زربابل يقول الرب، وتشدد يا يهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم، وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود، حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر، وروحي قائم في وسطكم. لا تخافوا، لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا، قال رب الجنود، للفضة وللذهب، يقول رب الجنود. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، قال رب الجنود. وفي هذا المكان أعطي السلام، يقول رب الجنود. في الرابع والعشرين من الشهر التاسع في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا: هكذا قال رب الجنود: اسأل الكهنة عن الشريعة قائلا: إن حمل إنسان لحما مقدسا في طرف ثوبه ومس بطرفه خبزا او طبيخا او خمرا او زيتا او طعاما ما، فهل يتقدس؟ فاجاب الكهنة وقالوا: لا. فقال حجي: ان كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس؟ فاجاب الكهنة وقالوا: يتنجس. فاجاب حجي وقال: هكذا هذا الشعب وهكذا هذه الأمة قدامي يقول الرب، وهكذا كل عمل أيديهم وما يقربونه هناك هو نجس. والآن فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب. مذ تلك الأيام كان أحدكم يأتي إلى عرمة عشرين فكانت عشرة، أتى إلى حوض المعصرة ليغرف خمسين فورة فكانت عشرين. قد ضربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد في كل عمل أيديكم، وما رجعتم إلي
يقول الرب: فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا، من اليوم الرابع والعشرين من الشهر التاسع، من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب، اجعلوا قلبكم. هل البذر في الأهراء بعده؟ والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد، فمن هذا اليوم أبارك. وصارت كلمة الرب ثانية إلى حجي في الرابع والعشرين من الشهر قائلا: كلم زربابل والي يهوذا قائلا: إني أزلزل السماوات والأرض، وأقلب كرسي الممالك، وأبيد قوة ممالك الأمم، وأقلب المركبات والراكبين فيها، وينحط الخيل وراكبوها، كل منها بسيف أخيه. في ذلك اليوم يقول رب الجنود: آخذك يا زربابل عبدي ابن شألتئيل، يقول الرب، وأجعلك كخاتم، لأني قد اخترتك، يقول رب الجنود.

باسم الاب والابن الروح القدس الله الواحد امين. نتابع رحلتنا مع بقى الرسل. احنا توقفنا فتره طويله 3 اشهر. هو بس المناسبه اللطيفه بقى حاجتين، انه في احداث سفر اعمال الرسل احنا اخر حاجه كنا سايبين بطرس في قيصريه بعيد عن اورشليم بقى له فتره طويله، فالنهارده في سفر اعمال الرسل بطرس هيرجع اورشليم، فحلو رجوع بطرس بيتزامن مع رجوعنا للاجتماع. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية إنه علشان نقدر نتابع القصة لازم نسترجع الكلام الأخير اللي احنا كنا بنتكلم فيه. واللطيف بقى إن الجزء بتاع النهاردة الإصحاح 11 هو فعلا من نفسه بيراجع الأحداث اللي حصلت في الإصحاح العاشر. فوإحنا بنقول الجزء الجديد بتاع النهاردة الإصحاح 11 هيبقى في الوقت نفسه هو مراجعة للإصحاحات اللي فاتت. فيعني الوقفة اللي إحنا وقفناها جت إيه؟ جت مظبوط. فعلشان كده وأنا بقرأ الجزء اللي بتاع النهاردة في الإصحاح 11 نركز فيه، لأنه في الحقيقة ده مراجعة لتقريبا آخر 3 عظات كنا إحنا خدناها. سفر الأعمال الإصحاح 11 الآية الأولى: فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله. ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان قائلين: إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم. فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا: أنا كنت في مدينة يافا أصلي، فرأيت في غيبة رؤيا إناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلات بأربعة أطراف من السماء، فأتى إلي فتفرست فيه متأملا، فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحفات وطيور السماء، وسمعت صوتا قائلا لي: قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت: كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. فأجبني صوت ثانية من السماء: ما طهره الله لا تنجسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، ثم انتشل الجميع إلى السماء أيضا. وإذا 3 رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين إلي من قيصري. فقال لي الروح: اذهب معهم غير مرتاب في شيء. وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة 6. فدخلنا بيت الرجل فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له: ارسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداية. فتذكرت كلام الرب كيف قال: إن يوحنا عمد بماء، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع، فمن أنا أقادر أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين: إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. نعمة الله الآية تحل على أرواحنا. آمين. أذكركم بالأحداث اللي احنا فيها في سفر الأعمال. كان في راجل في قيصرية اسمه كارنيليوس، والراجل دوت راجل وثني قائد 100. وزي ما شفنا في الإصحاح العاشر ظهر له ملاك من السماء وقال له: ارسل إلى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس. هتلاقيه نازل عند مين؟ راجل اسمه سمعان الدباغ، بيته عند البحر. في نفس الوقت اللي ظهرت الرؤية فيها الكارنيليوس كان بطرس موجود في بيت سمعان وجاع، اشتهى أن يأكل، طلع على السطح يصلي لغاية ما يهيئوله الأكل، فحصل في غيبة، يعني شاف رؤية. شاف ايه؟ شاف ملاءة مدلاة من السماء من 4 أطراف السماء. وبص بطرس في الملاءة دي تلاقى فيها زي ما قال دواب الأرض والوحوش والزحفات وطيور السماء. وطبعا في الأنواع دي في حاجات كتيرة محرمة على الرجل اليهودي ان يأكلها بحسب الشريعة بتاعة سفر اللاويين الإصحاح 11. سمع صوت بيقول له: قم يا بطرس اذبح وكل. فبطرس قال له: حاشا لي، يعني أنا ما أقدرش أعمل كده لأنه لم يدخل فمي قط دنس ولا نجس. أنا عمري راجل يهودي ومتمسك بشريعة، عمري ما كانت حاجة دنس. فصار الموضوع ده على 3 مرات، الملاءة ارتفعت للسماء، تكرر الموضوع ده 1 و2 و3 مرات. بطرس فيما هو متفكر في الرؤية مش فاهم إيه اللي يقصده ربنا. في نفس الوقت جيهم 3 رجالة تحت ينادوا
يستخبره هل سمعنا الملقب بطرس نازل هنا؟ الروح قال لبطرس قم اذهب معهم غير مرتاب في شيء. يعني بطرس يشوف الرؤية في نفس الوقت يجي له ثلاث رجالة يسألوا عليه، في نفس الوقت الروح القدس يقول له روح معاهم وانت مش خايف. فنزل بطرس، وزي ما عرفنا بقى في أعمال 11 راحوا معاه ستة من يافا، ستة إخوة يعني ستة مؤمنين. راح بطرس دخل بيت كرنيليوس وبدأ يحكي قصة المسيح، بداية من معمودية يوحنا ومعمودية السيد المسيح، وبعد ما تعمد جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. في النهاية اليهود قتلوه معلقين إياه على خشبة، هذا أقامه الله من الأموات في اليوم الثالث، وظهر لشهود إحنا اللي أكلنا وشربنا معاه بعد القيامة، وأوصانا أن إحنا نروح نكرز باسمه للأمة. وهو بطرس بيحكي الوعظة بتاعته حصل إيه؟ فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلام. فأثناء ما بطرس بيوعظ الروح القدس إيه؟ حل على الناس، والناس اللي بيسمعوا دول كرنيليوس وأقرباؤه وأنسباؤه، يعني ناس كلهم ناس وثنية. فبطرس والإخوة اللي معاه الستة اللي جايين من يافا قال عنهم الكتاب اندهشا المؤمنين الذين من أهل الختان، اللي هم الناس اللي أصلا يهود وقبلوا الإيمان بالمسيح استغربوا. فبطرس لما شاف المنظر دوت بدأ يفهم قصد ربنا من الملاءة ومن الرؤية ومن حلول الروح القدس، فبيقول للإخوة اللي معاه الستة دول أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء؟ إذا كان دول حل عليهم الروح القدس زي ما حل علينا بالضبط، حتى يقدر يمنع الناس دي تتعمد؟ ده كان نهاية الإصحاح الإيه؟ العاشر.

0: على ما يبدو بقى أن القديس بطرس قعد في قيصرية فترة، مش بس بقى يكرز لكرنيليوس، لكن على ما يبدو أنه بدأ يكرز في مدينة قيصرية. فيقول بقى الإصحاح 11 بتاع النهاردة: فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية، اللي هم الناس بقية الأباء الرسل والمؤمنين اللي في اليهودية وفي أورشليم، أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله. من الآية دي بنستشف أنه كون أنه الخبر انتشر بصورة كبيرة كده، على ما يبدو أنه بطرس قاعد يكرش شوية احتمال في قيصرية، لدرجة أن الأخبار وصلت لكنيسة أورشليم أنه في ناس أمم، ناس وثنية قبلت الإيه؟ قبلت الإيمان. طيب إيه موقفهم؟ هيفرحوا أنه في ناس دخلوا في الإيمان ولا الموضوع ده هيزعلهم؟ في الحقيقة لما رجع بطرس أورشليم كانت في ثورة شديدة ضد بطرس في أورشليم. إيه سبب الثورة؟ يقول لما صعد بطرس إلى أورشليم، خلص بقى اللف في قيصرية ورجع على فين؟ على أورشليم، المكان اللي فيه بقية الآباء الرسل والكنيسة الأم أورشليم. يقول خاصمه الذين من أهل الختان. كلمة خاصمه مش يعني خصموا بعض يعني احنا متخصمين، لا، خصمه يعني دخلوا معاه في خصومة فكرية، يعني قعدوا يتحاوروا معاه، اللي انت عملته دوت واللي انت عملته ده صح، اللي انت عملته ده غلط، ده مظبوط ده مش مظبوط، دخلوا في جدال مع بطرس. اولا قبل ما اكمل انا عايز اقف عند الحتة دي لسببين. السبب الاولاني انه ان كان بطرس زي ما البعض بينادي، يعني هو رئيس الكنيسة، هل كان يضيق ان يروحوا لبطرس ويخصموه ويجادلوه؟ يعني تخيلوا معايا مثلا بطرك ابونا اصدر قرار، نيجي احنا نروح له كده، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده الكلام ده اقنعنا واثبت لنا، نعمل كده ولا بنقبل الكلام من رئاسة الكنيسة بخضوع؟ فده يؤكد انه ما كانش في الكنيسة الاولى حاجة اسمها ان بطرس رئيس، وإلا ما كانش الناس يروحوا ايه يجادلوه. الحاجة التانية اللي تكشفها الآية دي: خصمه الذين من اهل الختان او تجادلوا معاه، يكشف ان الكنيسة الاولى كان فيها نوع من الايه الديمقراطية. يعني ايه ديمقراطية؟ يعني مش فرمانات بتطلع وهي كده كل واحد يحط لسانه ببقه، لا، في ممكن نوع من الايه من المجادلة، نوع من الرأي والرأي الاخر، بس طبعا في وقار وفي احترام. يعني تسوني يعني انت الخدمة مش بنهيكوا يعني ولا حاجة، اصدرت قرار، اي مش فرمانات، او بيبقى نوع من التنظيم، نوع من الرؤية، ممكن يحصل نوع من الايه المجادلة، مش غلط، بس في ايه في حدود وفي احترام وفي طاعة وفي تملي. يعني بلاش لما نتجادل ابقى متصور ان انا الصح واللي قدامي غلط وانا عايز اقنعه، لكن المجادلة الصح ان انا عايز افهم وجهة نظر اللي قدامي وعايز اوصل اللي قدامي وجهة ايه. الموضوع مش موضوع حرب ومين هينتصر في الاخر. طيب كون ان الناس اللي في اورشليم يعني زعلوا وتعاتبوا مع بطرس، ازاي الكلمة وصلت لقيصرية زي ما هنشوف دلوقتي؟ لا ننكر ده يعتبر ضعف في كنيسة اورشليم ولا قوة؟ يعني المفروض احنا هو في اورشليم وسمعنا ان قيصرية قبلت كلمة الله وبطرس راح وعزلهم وتعمدوا، المفروض ان احنا ايه نفرح ولا نزعل؟ نفرح طبعا. لكن لما صعد بطرس الى اورشليم خصمه الذين من اهل الختان، دي كشفت انه يعني نوع من الضعف كان في كنيسة أورشليم. وهنا في أمرين. الأمر الأولاني ده بين يعني أمانة القديس لوقا في إيه؟ في الكتاب. مش يقول لا عيب إن إحنا نقول الكلام دوت ونطلع يعني كنيسة أورشليم كنيسة الأم، والأباء الرسل نفسيهم يقول إيه؟ فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية إن الأمم أيضا قبلوا الإيمان. لما صعد بطرس طبعا مش الرسل اللي خصموه، لكن خاصمه الذين منين؟ من أهل الختان، اللي هم المؤمنين اللي قبلوا الإيمان من اليهود. فزي ما بقول دي كشفت أمانة القديس لوقا في إيه؟ في الكتابة، كتب اللي حصل فعلا. طيب لو حبينا نقرب من الناس، يا جماعة انتوا إيه اللي مزعلكم؟ كون إنه ناس أمم قبلوا الإيمان، اللي مزعلهم إنه الناموس من كتر ما هم غيورين على الناموس ومتمسكين بيه، فبدوا يفهموا انه يستحيل ان انسان يقبل الخلاص ما لم الاول يتمسك بايه باحكام الناموس. احكام الناموس نمره واحد ختان، نمره اتنين حفظ سبت، نمره ثلاثه اطعمه محلله ومحرمه. يعني يتعلم الاول الممارسات والتقليدات اليهوديه علشان يقدر بعد كده يدخل في الإيمان الإيه؟ المسيحي. طيب هم سمعوا أن كارنيليوس ده لرجل لا يهودي ولا دخل في اليهودية ولا هو مختون ولا بيحفظ السبت ولا ماشي بشرائع اليهود، وزي ما هنشوف بطرس طلع يأكل معاه، فدي دلت أنه قد إيه هم كانوا يعني غيورين جدا بالزيادة على الشريعة بتاعت موسى. والموضوع دوت يا أحبائي مش موضوع بسيط، لأنه مش بس حصل المرة دي وخلص، لا ده الموضوع دوت سيظل مشكلة في الكنيسة الأولى اللي هي البدعة اللي بتسمى بدعة الإيه؟ بدعة التهوت. ومن خطورة الناس دول إن احنا هنشوف إن بعد كده هيفضلوا يلفوا ورا بولس. لما نتابع بقى القصة كل مدينة يروح بولس يكرس فيها بالمسيح يروحوا رحين الناس اليهود الغيورين على الناموس ويقولوا للناس الأمم اللي قبلوا الإيمان أنتوا إيمانكم غلط، انتوا عشان تبقوا مسيحيين فعلا لازم الاول تتختنوا، لازم تحفظوا السبت. ده دليل ان الموضوع ايه، الموضوع مش كان شويه ناس كده يعني عندهم شويه فكر، لا دي كانت روح ايه سائده في الكنيسه الاولى وعملت مشاكل كتيره لبولس، لدرجه انه بعد 14 سنه من حادثه كارنيليوس، احنا حادثه كارنيليوس ديت ما بين سنه 34 و35 ميلاديه، لان قلنا المسيح اتصلب في سنه 30 ميلاديه لانه ميلاد المسيح 4 قبل التقويم الحالي، 4 أو 5 قبل التقويم الحالي. فإحنا دلوقتي في سنة 34 يا 35، يعني بقالنا 4 أو 5 سنين بعد قيامة المسيح وصعوده. بعديها ب14 سنة، سنة 49 أو سنة 50 ميلادية هيعقد المجمع الأول في أورشليم، وهيبقى سبب انعقاد المجمع دوت هم نفس الإيه؟ الناس اللي ليهم الأفكار ديت إنه يستحيل إن الإنسان يقبل الإيمان المسيحي ما لم الأول يتهود. يتهود يعني ينفذ كل احكام الناموس ويتعلم، يعني يدخل الاول في الديانه اليهوديه وبعد ما يدخل في الديانه اليهوديه يقبل الايمان بالمسيح. طبعا دي كشفت يعني ايه السر فيها. السر فيها ان اليهود كانوا تملي شعرين باعتزاز ان احنا مش من الناس الامم، احنا مميزين عن الامم، احنا شعب ربنا واحنا عندنا الناموس واحنا عندنا الانبياء واحنا المسيح هيجي من نسلنا. لقوا فجاه بمجرد انتشار الايمان المسيحي الراجل اللي كان زمان اممي وانا كيهودي بفتخر عليه، مجرد ان هو قبل الايمان بالمسيح زي الروس ايه، الروس تساوت، مش معقول احنا طول عمرنا شعرين ان احنا مميزين عن الناس دول. فعلى الاقل لو كان المسيح قال لنا نكرس للامم يبقى على الاقل الامم دول الاول يبقوا يهود، عشان يعني يبقى برضو ايه الحكايه يعني ما جاتش واحده واحده كده يعني. ادي كان الفكر، ودي كشفت قد ايه كان تغلغل الناموس وأحكام الناموس في فكر الإيه؟ في فكر اليهود. علشان كده يا أحبائي بقى ما نستغربش إن بولس الرسول في رسالة أفسس يقول إن في سر مكتوم منذ الدهور، في سر عند ربنا محدش يعرفه، سر لم يعرف به بنو البشر في أجيال أخرى. يعني كل الأجيال من آدم لغاية بولس قال السر ده كان مخفي عنه، مش بس مخفي عن بني البشر لكن كان مخفي أيضا عن الملائكة. السر المكتوب منذ الدهور يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات. الرؤساء والسلاطين دول رتب ملائكة، يعني حتى الملائكة اللي في السماء مش عارفين السر دوت. إيه السر ده يا بولس اللي محدش في البشر عرفه اللي حتى الملائكة بيعرفوه دلوقتي بواسطة الكنيسة؟ قال إن الأمم شركاء في الجسد والميراث ونوال الموعد بالإنجيل. يعني إيه؟ يعني الأمم شركاء في الجسد اللي إيه؟ مسيح راس والجسد بتاعه هي الإيه؟ الكنيسة. الأمم شركاء في الجسد دوت، الأمم حيبقوا أبناء الله وحيبقوا شركاء في الميراث، ليهم ميراث في السماء. الأمم شركاء في الموعد، الوعد اللي الله وعد به البشرية بمجيء المخلص وبحلول الروح القدس، الأمم حيبقوا شركاء فيه. قال السر دوت لم يعرف به بنو الإيه؟ البشر. سر ما كانش في فكر، ما كانش حد يعرفه. هم فاهمين ان ربنا لليهود والمسيح هيجي يبقى لليهود، والامم دول ما لهمش اي نصيب في المسيح. بولس قال لهم لا، ده كان في سر ربنا خفي منذ الدهور ان الامم دول هيبقوا ايه، هيبقوا زيهم زي اليهود. يبقى ده يؤكد يا احبائي انه اليهود لو كان الموضوع ده معلن في العهد القديم كان ممكن يعني اليهود ايه يستقبلوه. هو كان معلن بس بصوره غير واضحه، لكن ما عرفناش في العهد القديم اطلاقا ان الامم هيبقوا شركة لليهود زي ما قلنا في الجسد والميراث ونوال روح الموعد. ايوه تسوي
1: اختار اللي
0: ليه ربنا اختار من الاول ان يكون شعبه هو اليهود؟ أولا إن كان اختار اليهود أو إن كان اختار شعب مصر ولا إن كان اختار الأراميين شعب سوريا، ففي النهاية القضية مش ليه اختار دول لكن ليه اختار مجموعة، لأنه ما كانش هيختار دول كان هيختار غيرهم. في الأول ربنا كان بيتعامل مع البشر كلهم من آدم لغاية نوح، بيتعامل مع البشر كلهم، فلما لقى أنه الخطية زادت والبشر زاغوا عنه فربنا شاف أنه مش هيصلح أن يتعامل مع البشرية كلها، قال إحنا نختار مجموعة، المجموعة دي نجهزها يجي منها المخلص، ولما يجي المخلص ينشر الخلاص للإيه؟ للعالم كله. والمجموعة اللي أنا هختارها ديت اللي هيجي منها المخلص يكونوا هم الكارزين بالمخلص في العالم. أولا ده كلام منطقي جدا جدا جدا. إزاي؟ افرضوا أنا مثلا عايز أعمل تجارب على نوع معين من البذور وعندي مثلا 1000 فدان، هل العقل يقول إن إحنا نجرب في 1000 فدان؟ العقل يقول نجرب في حتة صغيرة ولما نصل لأفضل النتائج نعممها. كلام ده منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي. ايه عايزه ليه؟ لا تحتمل النجاح او الفشل من جهة اقناع ربنا للانسان. انا اقول لك الحكاية من قبل كده شوية. لو قال ربنا من البداية تجسد وخلص البشرية بدون ما يبقى فيه شعب والشعب دوت ياخد ناموس والشعب دوت يفشل في تنفيذ أحكام الناموس، لو كان ربنا اختصر الحدوتة دي من الأول خالص وتجسد، عارفة كنا وقفنا قدام ربنا نقول له إيه؟ أنت تعبت نفسك، أنت ربي تعبت، ما كانش في داعي اللي أنت عملته، بقى تنزل من السماء وتتصلب ليه؟ أنت كنت عايز شوية وصايا، ادينا وصايا واتفرج علينا هنعمل لك إيه؟ فربنا عمل التجربة مش عشان هو، عشان البشر يقتنعوا بأنه لا خلاص للإنسان بدون تدخل الله. فربنا عايز يعمل تجربة مع الناس عشان الناس تقتنع، مش عشان هو، ما هو عارف. قال لهم طيب هناخد مجموعة من الناس نجرب معهم، نخليهم شعبي، نديهم وصايا ونشوف هيعرفوا ينفذوا الوصايا ديت ولا لا. فثبت أنه الإنسان إيه؟ عاجز عن أن ينفذ أحكام الناموس. ربنا إدى الناموس لكن مين قدر ينفذ كل أحكام الناموس؟ محدش. فالإنسان اقتنع، ربي خلاص إحنا مش عارفين نحلها، إحنا وحشين. ربنا قال لهم طيب أنا حاجة حلها لكم، إني أتجسد وأتصلب وأتمم الخلاص. بعد ما ربنا حلها وفي حتة الأرض الصغيرة دي وصلنا للوضع النهائي وهو الخلاص بالإيمان بالمسيح، قال لهم يلا بقى روحوا قولوا للإيه؟ للناس كلها. دي خطة ربنا. يبقى إذا كان لابد أن الله يختار شعب يجرب معاه، زي ما قلنا التجربة مش من جهة الله لكن من جهة اقتناع الإنسان. طيب كان ممكن يختار اليهود، كان ممكن يختار المصريين، كان ممكن يختار الآراميين. طب إشمعنا دول؟ مزاج ربنا. إشمعنا دول؟ مزاج ربنا. ليس في فضل في إسرائيل. تقولي لي طب ده كده يعني ربنا ميزهم؟ لا، ممكن ان ربنا ميزهم، بس مش معنى ان ربنا ميزهم ان ربنا دلعهم. كنا امتى احنا نقول ان ربنا يعني مش منصف في التصرف دوت؟ لو انت اخترت اسرائيل واسرائيل دلخبط وانت قلت لا اصل انا اخترتهم فايه هفوت له، لا هو انا اخترته بس لما غلطوا عاقبتهم في بابل وعاقبتهم في اشور. وعد ربنا لإبراهيم ما كانش إنه هيتشتته ولا مش هيتشتته. وعد ربنا لإبراهيم قال له في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، لكن الوعد اللي أعطي لداود إنه يقيم من نسله من يجلس على كرسيه إلى الأبد، ده كان الوعد اللي أعطي لداود. طب هل ربنا ما كانش صادق في وعده؟ لا كان صادق، لأنه الوعد دوت كان مربوط بأنه شعبه إيه؟ ينفذ الوصايا، لكن هو نفسه قال لهم ان انتوا اخطأتوا هأشتتكم بين جميع الشعوب. فزي ما بنقول بقى قبول الامم للايمان كان امر بالنسبه لليهودي غير ايه؟ غير مقبول. فخاصمه الذين من اهل الختان قائلين، بص بقى المشكله اللي عندهم عشان نفهم الفكر اليهودي، انك دخلت الى رجال ذوي غلفه واكلت معهم. رجال ذوي غلفه يعني رجال مش ايه؟ مش مختونين، وقلنا الختان دي علامة الرجل اليهودي اللي تميزه عن الوثني. الروح القدس حل عليهم وهم تعمدوا ودخلوا في الإيمان بالمسيح. كل دوت مش شاغل المسيحيين اللي من أصل يهودي، لكن المعضلة اللي عندهم إيه؟ خاصمه الذين من أهل الختان قائلين، أنت رحت تبشر ناس أمم؟ أنت عمدت ناس أمم؟ خاصمه الذين من أهل الختان قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم. يعني المشكلة إيه؟ إن أنت كسرت حكم صريح من أحكام الناموس، لأن الناموس قال ممنوع إن إحنا ناكل مع ناس إيه؟ أمم ونختلط بيهم. طب يا جماعة ده الروح القدس حل عليهم، دول اتعمدوا بقى مسيحيين، قالوا له كل ده مش ده اللي شاغلنا. أنا عايز أوريكم إنه كانوا الناس دول مشكلتهم إيه؟ مشكلتهم إن كان الناموس متغلغل، الناموس يمنع تماما إن الراجل اليهودي يأكل مع راجل إيه؟ ده قانون عند اليهود. كونك إنك تعمد ما تعمدش، إحنا مش بنناقشك في كده، إحنا بنناقشك إزاي تاكل مع ناس إيه؟ مع غرف. طيب موقف بطرس، بطرس يا أحبائي حكى لهم القصة اللي حصلت، حكى لهم الحكاية بتاعت كرنيليوس من أول، ودي تالت مرة يذكر في سفر الأعمال قصة كرنيليوس. المرة الأولى ذكرها لوقا وهو بيسرد السفر، قال كان في راجل اسمه كذا وحصل معه كذا وشاف كذا وراح لبطرس، ده كان المرة الأولى اللي ذكرت فيها قصة كرنيليوس. المرة الثانية اللي ذكرت فيها لما بطرس لح لكرنيليوس قال له إيه يا عم الحكاية، حكى كرنيليوس الإيه الحكاية مرة تانية، قال له إن أنا كنت صايم وشفت رؤيا. المرة الثالثة اللي بتذكر فيها هذه القصة في سفر الأعمال دلوقتي على لسان بطرس هيحكي الحكاية مرة إيه مرة تانية. يبقى قصة كرنيليوس ذكرت في سفر الأعمال كم مرة؟ ثلاث مرات، مرة على لسان القديس لوقا وهو بيسرد السفر، مرة على لسان كرنيليوس نفسه، مرة الثالثة على لسان مين؟ بطرس. بس هنشوف دلوقتي ايه سر التكرار، واحنا بنقولها هنقول الفروق او الزيادات اللي حصلت ما بين المرة الاولى والثانية والثالثة. يقول لما اعترض على بطرس يقول فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا، بص انا طبعا هحكي لكم ليه اللي حصل، ودي سابع وعظة في سفر الأعمال تدون على لسان القديس بطرس، ومش هنسمع منه وعظات تاني بعد كده. سبع وعظات ذكرهم سفر الأعمال عن بطرس، زي ما هيذكر بعد كده سبع وعظات عن بطرس ومين الرسول التاني، هامتها الرسل بطرس ورسول اليهود ورسول الأمم بولس. فسبع وعظات دونوا للقديس بطرس. قلت لكم سفر الأعمال ممكن نقسمه قسمين، القسم الأول خدمة بطرس، القسم الثاني خدمة بولس. ففي خدمة بطرس ذكر لنا سبع وعظات أفكركم بيهم. الوعظة الأولانية قبل ما يحل الروح القدس، وقف بطرس في سفر الأعمال الإصحاح الأولاني وقال إن يهوذا ذهب لموضعه ويجب إن احنا نختار واحد تاني غير يهوذا، أدي أول وعظة على لسان بطرس. الوعظة الثانية لما حل الروح القدس يوم الخمسين، سفر الأعمال الإصحاح 2 وبطرس وعظ. الوعظة الثالثة في أعمال 3 لما بطرس خفف الراجل المقعد اللي على باب الجميل والناس اتعجبوا فبدأ بطرس يفهم الناس. الوعظة اللي بعد كده في أعمال 4، خدوا بالكم أعمال 1 أعمال 2 أعمال 3 أعمال 4، لما جه المجمع بتاع اليهود جابوا بطرس ويوحنا تعالوا يا عم قولوا لنا إيه اللي حصل، راح بطرس راح قايل الوعظة نمرة 4. الوعظة نمرة 5 سفر الأعمال الإصحاح 5، يعني كل إصحاح فيه وعظة لمين؟ لبطرس. أعمال 5 لما جيهم مسكوا الرسل وحطوهم في السجن وجي الروح القدس راح مطلعهم ووقفوا في الهيكل فبقى بطرس يوعظ في الهيكل. دي الوعظة نمرة 5. الوعظة نمرة 6 اللي وعظها لكرنيليوس في سفر الأعمال الإصحاح 10. الوعظة 10 بقى، يبقى وعظة في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5 وفي 10. وبعد كده الوعظة الأخيرة اللي هتدون لبطرس سفر الأعمال اللي هي أعمال إيه؟ 11، هيحكي الحكاية بتاعت إيه؟ كرنيليوس. حكى لهم الحكاية، قال لهم أنا كنت في يافا وشفت رؤية. إيه الرؤية ديت؟ ملاءة مدلاة من السماء فيها دواب وحوش وزحفات وطيور السماء. الجديد بقى هنا لما بيحكي القصة قال إن الملاءة ديت فأتى إلي، يعني مش شاف كده حاجة بتدلدل في السماء وراح يبص، لا ده هو الراجل قاعد في حاله. خدوا بالكم بقى بطرس بيدافع عن نفسه بس بطريقة غير مباشرة، أنا عايز أقوله من أنا كنت نايم في حالي، نزلت ملاية من السماء، ما تنزل أنا مالي، لكن لقيت الملاية دي إيه جيال، يعني معناها أنا عايز أقوله من ربنا كان قصدني أنا بالرؤية ديت. فلما جات الملاية وبطرس الصوت بيقول له اصبح وكل، ما قامش كده.

زي اللي مش عارف ايه وراح دابح. لا، قال بطرس دي حاجة جديدة. فتفرست فيه، يعني انا برضو كنت راجل ايه مدقق، مش يعني قال اذبح يا بطرس وكل رحت اي مدابح وخلاص كده غميدي، لا ده انا بصيت في الملاية لقيت فيها حاجات نكس. طيب الصوت جاي لي من السماء وبيقول لي كل، وبصيت دققت لقيتها حاجات نكس، برضو رحت ايه

لما لقيت فيها حاجات نكسة قلت له يا رب لم يدخل فمي قط دنس ولا ايه نكس. انتوا بتعدوني ان انا كلت مع راجل امم، يعني كلت اكل نجس، ده انا راجل زيكم واكتر منكم، مدقق جدا ان انا ما اكلش حاجة ايه حاجة نكس. ما انا قلت اللي انتوا قلتوه دوت، انتوا يعني غيرين على الناموس، ما انا زيكم. بس طبعا الكلام بطريقة غير ايه غير مباشر. رد فعل اي راجل يهودي ربنا يقول له كل حاجة نكسة لازم هيقول له لا يا رب لم اكل قط دنس ولا نجس. حصلت مع حزقيال النبي في سفر حزقيال الاصحاح الرابع، ربنا قال لحزقيال تعمل اكل وتسويه على الخراج بتاع الانسان يعني الفضلات بتاعته، فطبعا دي نجاسة. فحزقيال يعني قال له ربي ده شيء نجس. فاي انسان يهودي لما يجي له اكل نجس طبيعي هيقول ايه؟ لا قالوا ما انا قلت لا انا كمان زيكم كده بالظبط. والموضوع ده اتكرر مرة واثنين وايه وثلاث مرات. في نفس الوقت يجوا لي ثلاث رجال من عند كرنليوس وينادوا علي انا ما رضيتش انزل، فالروح قال لي اذهب معهم. خد بالك يعني بطرس بيبين لهم ان هو ما كانش ماشي بايه، ده هي انا قاعد الملائكة جت لغايه عندي الصوت بيقول لي كل، لما لقيت حاجه نكسه اعترضت، ومش اعترضت مره لا اعترضت مره ومرتين وثلاث مرات. واحنا في الموضوع دوت جههم ناس يسالوا عليا ما رضيتش انزل، الروح قال لي اذهب معهم غير مرتف شيء. وانا رايح خدت معايا ست رجال اخوه، يعني الكلام اللي انا بقوله ده عليه كام شاهد على حسن تقول يعني ان انا ايه بقلف الحكايه. طبعا كل دوت دفاع غير مباشر من بطرس، بس ايه هو مجرد ان بيحكي لهم الايه بيحكي لهم الحكايه. وصلت البيت لقيت الراجل اللي اسمه كرنيلوس، الراجل حكى لي الحكايه بتاعته ان انا كنت صايم وظهر لي ملاك وقال لي استدعي سمعان بطرس. طب لما هتستدعيه هنا بقى في هنحط الثلاث قصص جنب بعض. في لما القديس لوقا ذكر الحكايه قال اوحي اليه بملاك مقدس ان يستدعيك الى بيته ويسمع منك كلاما. الثلاث رجاله اللي جاهم لبطرس قالوا له ده حصل ان ظهر له ملاك، الملاك قال له ابعت هات سمعان اسمع منه ايه كلاما، بس كده هتسمع منه كلام. لما كرنيليوس نفسه حكى لبطرس الحكايه قال له ان انا كنت صايم وظهر لي ملاك قال لي ابعت هات سمعان، فهو متى جاء يكلمك. يبقى لا الرجاله قالوا ايه نوع الكلام ولا كرنيليوس لما اتكلم قال نوع الكلام. هنا بقى بطرس وهو بيحكي الحكايه قال لهم ايه هو يكلمك كلاما. ايه كلام يعني هيحكي معايا في الكوره مثلا هيحكي معايا في الموضه، ما كل ده كلام. قال لا هو يكلمك كلاما به تخلص انت وكل بيتك. يكلمك كلاما به ايه تخلص. يبقى اذا اول حاجه تكرار للقصه، كل مره في اضافه ايه اضافه زياده، فالاضافه هنا انه الكلام هيكون سبب في خلاص كرنيليوس. طيب دي معناها ايه؟ معناها حاجتين. الحاجة الأولانية إن الأمم ممكن يخلصوا ولا ما يخلصوش. الملاك بيقول له ابعت نادي سمعان، سمعان هيقول لك كلام، الكلام ده به تخلص أنت وأهل بيتك. يبقى إذن أنت يا رجل يا أمم ممكن تخلص. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية قلت لكم قبل كده إن كرنيليوس كان رجل يتقي الله وكان بيصوم وكان بيصلي وكان بيعطي صدقة. طب الحاجات دي تخلص كرنيليوس؟ بدليل ان الملاك بيقول له لما يجي لك بطرس هيقول لك كلام، الكلام ده هو اللي به تخلص. يبقى معنى كده لو ما كانش بطرس راح حكى لك حكايه المسيح، الصوم بتاعك يا كرنيليوس والصلاه والصدقه هيخلصك؟ دي الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان ربنا عايز يقنع الانسان انه الانسان بدون الله يستحيل ان يخلص، حتى لو صام حتى لو صلى. تقولي لي طب ليه ما يعني طب ما احنا بعد ما قبلنا بالمسيح بنصوم وبنصلي وبالاعمال اللي بتظهر في ايماننا بنخلص. طب يعني اشمعنى يعني وبنعمل خطايا بس بنتوب عنها زي ما الراجل اليهودي كان بيتوب. طب ايه الفرق بين الحاجتين؟ الفرق بين الحاجتين يا احبائي زي ما كنت بوعظ امبارح في عيد الغطاس، تصوروا لو في بذر، البذره دي هنحطها في الارض نزرعها تطلع بذار كتير زي بذره الحنطه مثلا، لو البذره دي فيها آفة فيها مرض كل البذار اللي هتطلع من البذره دي هيبقى فيها نفس الايه نفس المرض. او بمعنى اخر لو عندنا شويه عجين حطينا فيهم خمير او دقيق، يعني ما هو كلمه عجين يعني معناها دقيق مختمر، فاحنا جبنا شويه دقيق وحطينا فيهم خمير خمرناه فبقت عجينه

0: هل ممكن من العجينة دي ناخد حتة غير مختمرة؟ مستحيل. طيب آدم هو العجينة بتاعت البشرية، دخلته الخميرة اللي هي الخطية، يستحيل يطلع منها حاجة إيه؟ حاجة كويس. أي حاجة هتطلع منها فيها الخمير، فيها الخطية. أنت كان اللي يظبط صومه وبتصلي وبتدي صدقة، بس كل الأعمال دي طالعة من بذرة نتنة، لا مؤاخذة يعني، فكل الأعمال بتاعتك ما تنفعش. طيب بعد ما البذرة تتولد ولادة تانية، عارفين ازاي البذرة تولد ولادة تانية؟ أقول لكم رمز لطيف خالص. تصوروا دودة، دودة بتمشي في الأرض، هل ممكن الدودة دي تطير؟ نعرف نركب لها جناحات ونطيرها؟ مستحيل. برافو. لو بقت طب تبقى فراشة ازاي؟ برافو صح. تبقى فراشة ازاي؟ تدخل في الشرنقة وتايه؟ وتموت. فربنا بقدرته بيطلعها من الشرنقة ديت ايه؟ فراشة. او احنا كده، احنا دودة مرتبطين بالتراب، ندخل جوه الشرنقة نموت. ايه الشرنقة اللي بندخل نموت فيها؟ برافو، المعمودية. فدفننا معه بالمعمودية للموت. طب لما بندفن جوه الشرنقة بنتولد ولادة جديدة، في علاقة ما بين الفراشة والدودة؟ لا لا لا لا، دي حاجة تانية. هي نفسها هي هي، بس في الحقيقة طلعت في شكل ايه؟ مختلف تماما. حاجة ما فيش اي علاقة ما بين الفراشة والدودة، زي بالظبط الطبيعة الجديدة اللي بتتولد فينا في المعمودية. طبيعة سماوية نطير كده في السماء، غير تماما الطبيعة بتاعت الايه؟ الدود. رغم ان الاثنين ايه، بس الفرق ان دي دخلت جوه الايه؟ يا بالظبط كده، ماتت في المعمودية. هو يكلمك كلاما به تخلص انت وكل بيتك. كمل بطرس الحكاية، قال له وانا بتكلم بحكي لهم الحكاية، حل عليهم الروح القدس ايه؟ كما علينا في البداية ايضا. الملاك قال لكرنيليوس لما هتجيب بطرس هيكلمك كلام به تخلص. فبطرس قال انا رحت نفذت زي ما الملاك ايه قال، رحت قلت له كلام، لا رحت كلت عنده ولا رحت عمدته، انا نفذت كلام مين؟ الملاك. الملاك قال لكرنيليوس هيجي لك بطرس يعمل ايه؟ يكلمك كلام. فانا رحت كلمته كلام زي ما الملاك قال. يعني يا جماعه عايزين تتعاركوا، روحوا اتعاركوا مع ربنا اللي جاب لي الملاك لغاية عندي، روح اتعاركوا مع الملاك اللي قال له هيكلمك كلام. انا ما عملتش غير ما ربنا قال. لكن وانا بكلمه جه ربنا بقى راح متدخل وايه؟ وحل عليهم الروح الايه؟ القدس. قلت لك احبائي، بطرس ذكر القصه بتاعت كرنيليوس، كرنيليوس نفسه ذكرها، القديس لوقا ذكرها، ذكرت ثلاث مرات. كون ان الوحي بيكرر القصه ثلاث مرات ده مش مجرد يعني ايه؟ أو كده يعني بنحكي قصص يعني؟ لا. قال الكتاب المقدس تكلم أناس الله القديسين إيه؟ مسوقين. في فرق بين مسوقين ومقادين. مقادين يعني تحت قيادة الروح، ممكن الروح يقول لي كده، لا مش رايح كده، أنا رايح كده، وما مشتش بقيادة الروح. لكن مسوقين، عارفين لما الواحد يربط كده بهيمة ويسوق البهيمة، يعني لا يمكن تمشي بإيه؟ بدمخ. فالروح القدس يسوق في كتابة الوحي، يعني الموضوع اللي بيكتب ده ما يقدرش يهوب لا يمين ولا ايه ولا شمال. يبقى اذا الروح القدس قاصد انه يكرر القصة ديت ايه؟ ثلاث مرات. طب ليه الروح القدس عايز يؤكد يا احباء؟ لان الموضوع زي ما احنا شايفين موضوع مش بسيط، انه يبتدوا الناس الامم يدخلوا في الايه؟ في الايمان المسيحي. فالروح القدس قاعد ايه؟ يؤكد على الحكاية بقوة علشان نقتنع انه فعلا الروح القدس هو اللي رتب قصة الايه؟ الخلاص ديت. لما حل الروح القدس علق بقى بطرس على القصة، يقول فتذكرت كلام الرب. لما شفت بقى المنظر افتكرت كلمة قالها لنا المسيح زمان، ان يوحنا عمد بماء اما انتم فستعمدونا بالروح القدس. في الحقيقة لما نرجع لسفر الاعمال الاصحاح الاول نلاقي ربنا قال للرسل أما أنتم فستتعمدونا، يعني أنتم اللي هتتعمدوا. لكن هنا بطرس بيقول إن المسيح قال لنا أما أنتم فحتعمدوا الناس. هو الرسل اتعمدوا بالروح القدس ولا عمدوا بالروح القدس؟ عمدوا وتعمدوا. ففي سفر الأعمال، لأن الموضوع كان يخص الرسل الإصحاح الأولاني، فالمسيح بيقول لهم أنتوا يا رسل ما تفرقوش أورشليم لغاية ما يحل عليكم الروح القدس، وحتتعمدوا بالروح القدس، لأن كان الحديث هنا يخص التلامذة. طيب دلوقتي عمل التلامذة مع الناس إن هم يعمدوا الناس، فبطرس جاب بقى الكلمة اللي قالها المسيح بخصوص إن الرسل حقيقة يعمدوا، قال لهم أنتوا يا رسل ستعمدون بالروح بالروح القدس. يختم بطرس يقول فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية، الموهبة اللي هي موهبة الايه؟ الروح القدس، ادها لهم زي ما ايه؟ ادهن بالسوية، يعني احنا الاثنين زي ايه؟ زي بعض، احنا الاثنين حل علينا الروح القدس. وربنا عايز يعلن هنا انه ما فيش فرق ما بين اليهود وما بين الايه؟ الأمة، هما مرتين ما فيش غيرهم الروح القدس حل مباشرة من السماء بدون وضع يد بشر. المرة الأولانية في أعمال الرسل كإعلان لميلاد كنيسة اليهود، المرة الثانية والأخيرة وما تكرروش في أعمال بيت كارنيليوس كإعلان لميلاد كنيسة الايه؟ الأمم. فعشان ما بقاش في فخر ما بين اليهود والأمم، فزي ما دول اتعمدوا من السماء مباشرة بالروح القدس، أيضا الأمم اتعمدوا مباشرة من السماء بواسطة. فعشان كده بطرس قال ايه؟ فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا بالسوية، ما بقاش في فرق بقى ما بين اليهودي وما بين الايه؟ الأمم. مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن انا اقادر ان امنع الله؟ انا ما وانا عملت حاجه؟ عايزين تتخصموا روحوا خصموا مين؟ خصموا ربنا. لما سمعوا الكلام بتاع بطرس، طبعا زي ما احنا شايفين بطرس ما دافعش عن نفسه، بطرس مجرد حكى الايه؟ حكى الحكايه، بس طبعا الحدق في النص ايه؟ يفهم. هو ما دفعش عن نفسه، بس في الحقيقة في كلام بطرس في النص ايه؟ باين انه جايب 7 أب، ما يعرفش ان 7 أب ده بيتعب زوري. فانا هقول له ان انا لم اشرب قط دنس ولا نجس. طب رد فعل الناس بقى اخر آية يقول فلما سمعوا ايه؟ سكتوا. يعني اقتنعوا ولا ما اقتنعوش؟ اقتنعوا. وانا برضو في درسين حلوين. الدرس الاولاني الاسلوب اللطيف اللي بطرس اتبعه، راح لقى الناس هايجة عليه، ما تخلش بطرس اخبطوا راسكم في الحيط، انا عملت واللي مش عاجبه مثلا، يعني ولا انت هتفهم احسن مني، ده انا رسول وانا المسيح. لا لا لا لا، بطرس رد عليهم رد ايه؟ رد الجواب اللين يصرف الايه؟ الرد. فاللي كانوا سايرين على ابوه بطرس دول وهايجين، لما سمعوا القصه بهدوء بوداعة بدون هجوم عملوا ايه؟ سكتوا. الدرس الثاني الحلو ان الناس دول برضو ما ننكرش ان هم ناس حلوين، ان لما اقتنعوا كفوا عن الايه؟ المجادلة. يعني لما سمعوا القصة اقتنعوا، ولما اقتنعوا سكتوا. احنا ساعات لما نتناقش مع بعض انا مقتنع، بس يعني انا حبين يعني ان انت يعني طلعت صح وانا اللي غلط، فافضل ايه؟ اعافر. لا لا لا، دول ناس كانوا حلوين، لما لقوا قصة بطرس اقنعتهم بالروح القدس سكتوا. مش بس سكتوا، لكن اتحول الموضوع لتسبيح لله. كانوا يمجدون الله قائلين اذا اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة. قالوا يا ده ربنا دوت عظيم، ان زي ما ادانا احنا يهود فرصة للتوبة اعطى نفس الفرصة لمين؟ للامم. كانوا يمجدون الله قائلين اذا اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة. برضه يا احبائي نطلع بيها بدرس لينا، لما نجد التوبه في حياه الاخرين نمجد ربنا. يعني لما نشوف حد بيتوب، حد بعيد عن الكنيسه وقرب للكنيسه، حد ما كانش بيصلي وبدا بيصلي، بنمجد ربنا. ده انا خايف اقول ان احنا بنروح نعقد الشخص. الله الله الله، انت جيت كنايس؟ طب كويس يا عم، احنا من زمان بنقول لك تعالى، ها، ونخلي الراجل اللي جه الكنيسه يسيبها وايه؟ يسيبها ويمشي. ولا يجي الكنيسه يصلي نقعد مع بعضنا، بص يا اختي جايه الكنيسه مش دي اللي كانت بتعمل وتسوي، هتضحك علينا؟ يوصل الكلام للأخت دي تروح سايبة الكنيسة وإيه؟ ومش صح. لكن الحلو في الناس دول لما شافوا توبة الآخرين، بدل ما يروحوا يجرحوا في الناس، ولا بدل ما يقعدوا يتكلموا عليهم، لا، قعدوا يشكروا مين؟ يشكروا ربنا. يا ريتنا أحبائي لما نسمع بقبول الآخرين لكلمة الله نمجد الله. بنعمة ربنا نرجع بقى ننتظم زي زمان.
1: الحد الأول، معلش كانت بس الظروف اللي احنا كنا فيها، فبنعمة ربنا نرجع ننتظم زي ما كنا الحد الأول والحد الايه والحد الثالث إن عشنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

وموضعك المقدس هذا والصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو.

0: كل آباء ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، أذكر يا رب مرضى شعبك.
1: يا رب
0: تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم وانزعنهم عنا كل مرض وكل سقى من الروح الأمراض، اطرده. والذين أبطأ مطروحين بالأمراض قم معذيهم، المعذبون من الأرواح النجسة رب اعتقهم جميعا، الذين في السجون أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت لتحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء. أعزائي صغير قلوبنا الذين في العاصف كل أنفس ضيقة ومقبوض عليها، أعطها رب رحمة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفران خطاياها وآثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها التي لأجسادنا عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك
1: يا رب.
0: أيضا نسأل الله الأب ضابطك كل آباء ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، أذكر يا رب أبانا أخوتنا المسافرين
1: يا رب ارحم،
0: والذين يمرون السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو الأنهار أو بحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو أو السالكين بكل نوع بكل موضع، ردهم إلى ميناء هذا ميناء الخلاص، تفضل اصحابهم في الإخلاء واصحابهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين، اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عائق ولا عاصف الانقضاء.
1: أمين يا رب ارحم. فلنسبح مع الملك قرين مجدك لعالي وعرض السلام في ناس مصر، نسبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظم مجدك. أيها رب مالك على السماوات لا الأب ضابط كل رب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس. أيها رب الإله حمل الله ابن الآب رفع خطيئة العالم ارحمنا، يا حامل خطيئة العالم ممكن الباطل إليك، أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس، مجدا لله الآب أمين. وبركك كل يوم سبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد كلها أمين. منذ الليل رحت أبكر إليك يا إله لأن أمرك هي نور على الأرض، كنت أتلف تركتك نصرت لي معينا، باكرا يا رب تسمع صوتي بغداء أمامك تراني. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لذي الناصر ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لذي الربان ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لذي قام من الموت ساعة السماوات ارحمنا. المجد الآب والابن الروح القدس الآن وكل آوان الدهر دور كل آمين. أيها الثالث القدوس ارحمنا، أيها الثالث القدوس ارحمنا، أيها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسهامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخوتنا الذين قد ربنا احنا نفسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب عيننا أقبلت الباطن إليك لأن لك المجد ولا يزيد مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا القديسة امتلأ مجد العذراء كل حين ويتلح أم المسيح أسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وهيت لنا نور حقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس اسألي رب عنا ليصنع رحمة نفوسنا في النقطتين. أيتها العذراء مريم وهيت لها القديس الشفيع الأمين الجنس البشري اشفع فينا من المسيح الذي ولدتي لكلمة في الخطيئة. شيريني أوتي بارسين استروا من أليسيني شيرب شوشون تيبين كنسر إكفونا نمان
2: تنشي هو ريب المبيت برصاتي سيتن وطنهرين بنشيسيس بخريستوس تفكاني النوفينا نيفول
1: تباكي أنت يا مريم الحكيمة العفيفة القباسانية الكنز الروحي اليمام النقية التي نادت فردنا وأينعت لنا ثمرات الروح الروح المعزية الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح، لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر. وأنت أيضا يا رجعنا اليمام العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا، فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين: يا ربنا يسوع المسيح، اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا. ميخائيل رئيس السمائيين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب. اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا. سلام لك أيها الشهيد، السلام للشجاع المجاهد، السلام للابس الجهاد سيد الملك جوارجيوس. اطلب من الرب عنا يا الشهيد المجاهد سيد الملك جوارجيوس ليغفر لنا خطايانا. كوني أنت ناظر علينا في المواضع العالية التي أنت كائنة فيها يا سيدتنا العذراء كل حين. اسأل الذي ولدته مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذه الأتعاب ويقرر لنا سلامه. سلام لك أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية، سلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك أن تذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي نمجدك العذراء القديسة والإله لأن قلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح. فخر رزق لي شهادات ليستقين سبات الكنائس غفران خطايا نبشر بسلس قدوس لاهوت واحد نزل الله نمجد يا رب ارحمي يا رب ارحمي يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء، تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس، تألم وكبر وقام بين أموات في يوم السادس كما في الكتب، صعد على السماوات جلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء. كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي أمين. تنجوش تيبول خط هنتي أناستاسي سنتيني إرف موت نمبيون خنتي بي إيون.

0: eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.
1: Ερνε πάση
0: και το πνευματί Ιησού.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت البط قديسك
0: يا رب ارحم.
1: أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامنا

0: ਸਾਸੀ ਕੀ ਰਹੀਏ
1: قفوا خوفنا امام الله ونسيتوا الاسماع الانجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. مزامير تراتيل ابينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا امين. كثيرة هي احزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب يحفظ الرب جميع عظامهم واحدة منها لا تنكسر.
0: الليلويا
1: مبارك الاتي باسم الرب ربنا الهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين. وكان قوما يونانيين من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد فتقدم هؤلاء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسأله قائلين يا سيدنا نريد ان نرى يسوع. فجاء فيلبس وقال لاندراوس ثم جاء اندراوس فيلبس وقال ليسوع اما يسوع فاجاب وقال لهم قد اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان. الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن اذا ماتت تاتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياه ابديه. من يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا فهناك يكون خادمي معي ومن يخدمني يكرمه أبي.
0: والمجد لله دائما أبانا الذي في
1: السماوات
0: قدس يأتي ملكوتك تكون مشيتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بارستوس بن شويس ينوبيونسو كيريه
2: يريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية الذي نفخ في تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلين اقبل روح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموه على يوم سكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا وحلوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي وأخواتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل الرباطات خطايانا. إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم بقوة أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر وفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا يا رب وحال سائر شعبك املانا من خوفك قومنا إرادتك الصالحة المقدسة إنك أنت إلهنا.
0: Αστονιόν, αμυντρώσε βολεγγόεμος, γεωπεντσόης Ιησούς πε Χριστός, σμονιμό με βιαρομάρε πεκλάνεντε κύρινι ο ενσοφτεν πεκλαίος, σου διεμονούν αϊνάν κύριε λέησον, κύριε λέησον, κύριε φλόγεσον αμήνες μοερόες, μοερόες τη μετανία, κονιέ βολγομπιές μου.
2: Με Χριστός βενούτι.
0: Αμήνες εσόβι.
2: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا السلام قررين سلامك اغفر لينا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستقيم قل بالشكر يا بنا الذي في السماوات
0: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا

شويسنم شويسنم خنفران فيوتني مشيرين ببن ماي ثواب ونوتي نوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك نقدم هم للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصاس يوسف قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: نتجد المعزي الروح القدس سرسر الآب باسمي فيعلم كل شيء يذكركم. قلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت إن قلت لكم إن عمدي ثم أتي إليكم، لو كنت تحبونكم تفرحون بأن عمدي إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى ما كانت تؤمنون. لست كلام كثيرا بعد، رئيس هذا العالم أتين وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي كما أوصاني أبي كذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرم الحقيقي بالكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر ينقي لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم قبل أن قيام من أجل كلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح لأن مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تدفع في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وضيان نفوسنا يا من يقول لكل إنسان آت العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرم الحقي الحمل عنقود الحياة، نسألك أن يتم ممتلئ نعمة مع رسومنا لأجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين. أيها الملك السماء المعزي حق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز صالحات موت الحياة، لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.
3: كنين كأيك استوسي أونستوني أونون آمين.
2: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نسبق القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لازم الله ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لازم الله ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت لازم قام من الموت ساعه ثم ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى الدهر كل امين. ايها الثالث قدوس ارحمنا، ايها الثالث قدوس ارحمنا، ايها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شفيهم من اجل اسمك القدوس. أبانا أخوتنا الذين قد ربنا أنفسهم يا من هو بالخطية، رب ارحمنا الذي بالخطية، رب عنا قوت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة باسم ثلاث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا القديس امتلا مجد العذراء كل حين ويتلا أم المسيح. أسعد صلواتنا لابنة الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وقت لنا نور حقيقي المسيح لنا العذراء القديس. اسأل يا رب عنا ليسترح مع نفوسنا في الخطايا. آية العذراء مريم ويتلا القديس الشفيع الأمين الجنس البشري. اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكي لا مغفرة خطايانا. السلام لك آية العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرين ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح في الاقدام.
0: زقصاص يوسف قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الانجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
4: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى للأنقياء قلوبهم لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، ولا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيجيء لكل من في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا.
5: آمن. في اليوم وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي جرى عليها أبونا آدم في الفردوس. مزد الكتاب سقطنا يا المسيح إلهنا نجينا. أنا صرخت للرب والرب اسمعنا التفت إليه، اسمعنا عشاء وكل وقت الزهد كلامي يقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بالسلام.
2: سابتريك ايوكي اجيب نماتي.
5: يا يسوع المسيح إلهنا سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطيئة بخشوة حياة الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بخطيئة. اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية بالمسامير سمرت بها. انقذ عقولنا من طاشة العمل الأهلية والشاطرة الجلدية إلى تذكار أحكامك السمية كرافتك.
2: كينين كاي كاستوسيون استونيون آمين.
5: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة مع كسر خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى زوجنا من كيولة العذراء، لأن كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أية الأم الطاهرة لا ترفضين نحن الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تعلم من أجلك ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: كينين كاي كيستوس يون استونيون آمين.
6: صنعت خلاصا فصل الأرض كلها يا المسيح لنا أن بسطت يديك طارتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا والمسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك صرت تنتصر على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة إلى وتلاه العذراء نعظمك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا لأنه قوي.
2: نعظمك يا من الحقيقة نمجد بكلاسة قدسات الألان فتل المخلص العالم تخلص نفسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخلصك لي شهداء تاريخ تكين سبات الكنائس وفرنا خطايا بشف السادس قدوس داود وحيدنا سلام المجد يا رب. كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء وتألم الصلب عن بلاط بونتوس تألم كبرى قام بين مات في يوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه. أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس المكين قضاء. نعم نؤمن بروح القدس الرب المحب بسم الله نزل الله المجد مع الآب والابن وناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين.
7: نسألك يا حمل الله رافع خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا.
2: كيريا إليسون كيريا إليسون يا رب ارحم.
6: كيريا إليسون كيريا إليسون.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء الأرض ملأتين مجد كرام تتحمل للأبد كل أيها السيد القدوس تتحمل يا رب للأبد تكون معنا ليس لنا ما ينفي شديدنا وديقاتنا سواك حل وخلاص من الله نسأل التي سنعنا بردتنا سنعنا بغير ردتنا تفعلنا معرفة تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس دع علينا كرحمتك يا رب ليس خطيانا أبانا الذي في السماء تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتأكل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاف أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم

القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس امين. مبارك الرب الاله للابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة، وأيضا فلنسرنا يحفظنا في هذا اليوم المبارك.

أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إلي

سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره السماوية الزكية

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا الذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس من أفواه 318 مجتمعين بنقيا 150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسس فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. أقول أيضا لئلا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا الذي أتكلم به لست أقوله بحسب الرب، بل كأنه بجهل بمقدار هذا الافتخار، بما أنه يوجد كثيرون يفتخرون حسب الجسد أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الجهال، إذ أنتم عقلاء لأنكم تحتملون من يستعبدكم ومن يأكلكم ومن يأخذ منكم ومن يتكبر ومن يضرب على وجوهكم. وعلى سبيل الهوان أقول أننا قد ضعفنا، والذي يكتري في أحد أقول بجهل إني أنا أكتري فيه أيضا. أهم عبرانيون فأنا أيضا، أهم إسرائيليون فأنا أيضا، أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا، أهم خدام المسيح قلت كمختل العقل فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر بإفراط، في الميتات مرارا كثيرة. جلدني اليهود 45 جلدة إلا واحدة، وضربت بالقضبان 3 مرات، رجمت مرة وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وأقمت في عمق البحر نهارا وليلا بأسفار في الطرق مرارا كثيرة. قاسيت أخطار أنهار، وكنت في أخطار لصوص، وفي أخطار من بني جنسي، في أخطار من الأمم، في أخطار في المدن، في بلاء في البرية، كنت في بلاء في البحر، كنت في بلاء من الإخوة الكذبة، بأتعاب وأوجاع في الأسهار مرارا كثيرة، بجوع وعطش في الأصوام مرارا كثيرة، في برد وعري سواء أشياء كثيرة، دون ذلك قاسيتها. والاهتمام كل يوم بجميع الكنائس، من يمرض وأنا لا أمرض، من يرتاب وأنا لا أحترق، إن كان يجب أن أفتخر فأفتخر بضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح المبارك إلى الأبد يعرف أني لست أكذب. في دمشق والي الأمم الذي رأريطة الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يقبض علي، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يدي. فإن افتخرت فليس في ذلك خيرا، وإني آتي إلى مناظر وإعلانات الرب. أعرف رجلا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا هكذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان هكذا، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. إنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يحل لإنسان أن ينطق بها، فأنا بمثل هذا هكذا أفتخر. أما من جهة نفسي فلا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت الافتخار لأكون جاهلا لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني. ولألا أستكبر بكثرة الإعلانات أعطيت من خاسا في جسدي من ملاك الشيطان ليقمعني لألا أستكبر. ومن جهتي هذا طلبت من الرب 3 مرات أن يبعده عني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يسرني بالحرية أن أفتخر بالأمراض لكي تحل علي قوة المسيح، لذلك أسر بالأمراض، بالشتائم، بالشدائد، بالاضطهادات والضيقات عن المسيح، لأني إذا ضعفت فحينئذ أنا قوي. قد صرت جاهلا لأنكم أنتم ألزلتموني، لأنه كان الواجب أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيئا عن الرسل الفضلاء، وإن كنت أنا لست شيئا، لكن علامات الرسولية قد عملت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبي أختي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة. كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العجيم الغش لكي تنموا به للخلاص، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي استأتون إليه الحجر الحي المرزول من الناس ولكن مختار من الله وكريم. كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا، كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب: إني ها أنا ذا أضع في سهيل.

يكون حجرا مختارا رأس زاوية كريما الذي يؤمن به لن يغزى. فلكم أنتم أيها الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رزله البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عصرة وصخرة شك. أولئك الذين يعثرون بالكلمة غير موافقين للذي وضعوا له، أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر، لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذي قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم صرتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فص من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي تلك الأيام استكاثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين بأن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر رسولا جمهور التلاميذ وقالوا لهم: لا يرضين هذا الأمر بأن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فاختاروا إذن يا إخوتنا سبعة رجال منكم مشهودا لهم مملوئين من الروح القدس والحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، أما نحن فنتفرغ للصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا الكلام أمام الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا من بينهم، رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخروس ونيكانور وتيمون وبرومينا ونيكولاوس الدخيل الأنطاكي. هؤلاء أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الرب تنمو، وكثر عدد التلاميذ جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة أطاعوا الإيمان. أما استفانوس فإذ كان مملوءا نعمة وقوة، كان يصنع عجائب عظيمة وقوات في الشعب. فقام قوم من المجمع الذين يدعون الليبراتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكيا وأسيا يجادلون استفانوس، ولم يمكنهم أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم فيه. حينئذ قدموا رجالا قائلين: إننا سمعناه يتكلم بكلام افتراء على موسى وعلى الله، وهيجوا كل الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى موضع الحكم، وأقاموا شهودا كذبة يقولون: إن هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول: إن يسوع الناصري سينقض هذا الموضع المقدس ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فتفرس إليه جميع الجالسين في موضع الحكم ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. فقال له رئيس الكهنة: هل هذه الأمور هكذا كانت؟ فقال: أيها الرجال إخوتنا وآباؤنا، اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو مقيم فيما بين النهرين قبلما يسكن في حران، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم السادس من شهر أبيب المبارك، أحسن الله استقباله، عادوا عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي. أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 67 ميلاديا استشهد القديس أولمباس الملقب ببولس أحد السبعين تلميذا. كان هذا القديس بين الذين انتخبهم الرب يسوع المسيح للكرازة والتبشير، وحضر حلول الروح القدس على الكنيسة في يوم الخمسين، وقد رافق القديس بولس الرسول في رحلته التبشيرية ورسمه أسقفا على فيليبي، فرأى رعاية المسيح أحسن رعاية. ولما سمع بسكن القديس بولس الأخير في روما مضى إلى هناك، وتقابل معه مع القديس بطرس الرسول قبل استشهدهما. وقد حضر هذا القديس لحظة استشهاد القديس بطرس الرسول، هو الذي انزل عن الصليب وكفنه ونقل إلى بيت أحد المسيحيين. ولما علم الإمبراطور نيرون بعمله هذا استحضره وسأل عن إيمانه، فأقر أمامه بإيمانه المسيحي، فعذبه نيرون عذابا أليما وسأله قال: أية ميتة تريد أن تموت بها؟ فأجابه القديس قائلا: أريد أن أموت من أجل السيد المسيح وكفى، ولكن الحرية أن تختار طريقة موتي لأصل إلى مرادي سريعا. فأمر الإمبراطور بضربه وصلبه منكسا مثل القديس بطرس، فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 19 للشهداء 303 ميلادين استشهدت القديسة سيروسيا والدة القديس بروكينيس واثنين معهما من أمراء واثنى عشر امرأة. وذلك إن سيودوسيا هذه كانت وثنية، ولما سمعت إن ابنها قد صار مسيحيا والإمبراطور ديكلديانوس قطع عقابه كثيرا حتى أشرف على الموت، ذهبت إليه تراه في الموضع العذاب على يد والي قيصرية فلسطين. فلما رأته وقد ذهبت عنه الجراحات تحقق لا صدق الإيمان بسيد المسيح، فأعلنت هي وأميران كان معهما واثنى عشر امرأة إيمانهما بسيد المسيح. غضب عليهم الوالي وأمر بقطع رأسهم. وهكذا انطلقت الأمة التي كانت لا تطيق ذكر المسيح وصارت شهيدة على اسمه ونال للجميع أكل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا، ربنا المجد دائما أبدا آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبطق الدين.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

0: سلطاني قوام خير يا فوق شنك تقاتلوك انا جيو فنجل زنسنا
1: ساسي كيري قفوا بخوف امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فصل

فكان يقول لهم: إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصادي. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية، ولا تسلموا على أحد في الطريق.

مستحق أجرته، لا تنتقل من بيت إلى بيت وأي مدينة دخلتموها ويقبلونكم إليهم،

ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله، واقول لكم انه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة اكثر مما لتلك المدينة. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن صور وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفر ناحوم أترتفعين إلى السماء؟ إنك ستنحطين إلى أسفل.

0: adorati in tebe Christus, erbrezve vinerie, con ote chusen tinent de otopos, Maria smavem benso dir, genem novina ne volto vem choiserie, con via sloboros em martiros, bechois em urga vargios, Kenen novina ne volgefes maroten geviot ne shirin embeb nev maes oeb te tries et gike volten ostem mostenti one
1: en sues obrosumen krales un krales un genom smi
0: bil hakikati nom bilen wahid allah al ab dab de kol khalq sama wal ard mayra mayra nom rabbin wahid yesu al masih ibn allah al wahid al maulud al ab kol dur هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا العد تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بروح قدس الرب المحمد باسم الآب نزل الله ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

الذي جبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة

0: السلام وفي الناس المسرة.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة.

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير ما السماية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب للإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر

بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح واجعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

أعطى على تلاميذه القديسين ورسله المكرمين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

أعطاها أيضا لتلاميذه القديسين ورسل المكرمين قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك أقربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأصحاب.

0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رعون خطيئك بالسلام. واذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن.

0: فرح وجه الأرض يروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السمائي.
2: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا.

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، آبانا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسا مملوءا مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق الشهيد القديس نصر الشمام سؤول الشهداء ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد، البطريرك القديس ساويلوس علمنا ديسقورس القديس أناسيس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس سوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس أورغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أورغوريوس الصانع العجائب والقديس أورغوريوس الأرماني، 318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة القسطنطينية والمئتين بافسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بشوير بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموح وحسقي أهل تلميذ والسيدي لبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، 49 شهيدا شيوخ شهادة الغبير القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس قيس أبانا أنبا بخمس صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنور اسم متوحدين وأنبا ويصا تلميذ، أبانا الأنبا براموس في الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذ، وأبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بشويكا.

هؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين إلين رياض ميري أنطوان غرام سوريال في أحضان بين قد

لك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم احفظنا.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام.

رب الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية.

مولانا العظيم والأبدي والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد الجنس يسوع المسيح ربنا، حياة كل

الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله.

0: سادنا وارواحنا وقلوبنا وعيوننا وافهامنا وافكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن

0: Enci mi to bubu, amin.
1: Ir mi pasi.
2: Το πνεύμα Ιησού.
1: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي. اذكر يا رب تريركنا المكرم الباب الأمة ودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة.
0: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.

0: ننوي لله نائبا وبالحقيقة أمين.
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا ولد لها قديسة طاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم عنا الخشب الصليب مقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين لك.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. اطلبوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم كل
0: أخطيت يا أبا إخوة سامحوني وصلوا عني.

صلي ثم بعد صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعز الناس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب تلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في فضيلة ثبات نمو، يشتد إيماني ويتقوى رجائي، فليصر تناولي علامة الخلاص ولبس النعمة، حلة المياد الجديد طهارة وقداسة للنفس الجسد ونقاء الحب وفرح سرور أبديا، جواب حسنكم أمام مبارك الرهيب. فلنسبح مماك قائلين مجد الله في الأعلى وأرض السنة في الناس المصر أمين. الليلويا زوك سابتري كيو كيو كيو نموتي كاني كاي كيسوس إيون أسون إيون أمين تن وشي بونين جوين مجي أوبن شوس إيسوس بخيسوس اسمو نمو

0: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، ومشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر. مسيح ربنا إن لك ملكك والكرم والجلال.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

رسالة بطرس الرسول الأولى. رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الأول. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية، المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها، لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محابات حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم، أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء،
فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. الأصحاح الثاني. فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب: هانذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة، الذين يعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعلوا له. وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي الخير، لأن هكذا هي مشيئة الله، أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر، بل كعبيد الله. أكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، أكرموا الملك. أيها الخدام، كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء

ايضا، لان هذا فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متألما بالظلم، لانه اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله، لانكم لهذا دعيتم. فان المسيح ايضا تألم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا، واذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيته، لأنكم كنتم كخراف ضال، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. الأصحاح الثالث. كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البتة. كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية، كونوا جميعا متحدي الرأي بحس واحد، ذوي محبة اخوية، مشفقين، لطفاء، غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. لان من اراد ان يحب الحياة ويرى اياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ان تتكلما بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلامة ويجد في اثره، لان عيني الرب على الابرار واذنيه الى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر. فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير؟ ولكن وان تألمتم من اجل البر فطوباكم، واما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح
يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله، وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شرا. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون، أي ثماني أنفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله، إذ قد مضى إلى السماء، وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. الأصحاح الرابع. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد، تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية. فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس، بل لإرادة الله. لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح، الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا، لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق
أو فاعل شر

0: أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان أولا منا، فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. الأصحاح الخامس. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلم ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوي لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين كما أظن، كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا، أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم، ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع، آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها، آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار.

دوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شو اثنين هللويا هللويا خن افران من بيوتنا مبشيرين بابن معز وابن وتنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل سؤال.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. إن سلكت في وسط

تحقق لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس لم أدخل أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس أغسل يدي بالنقى وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك.

صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم، صوت الرب يحطم الأرض، الرب يكسر أرض لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش، صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد

في الجب رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر يا رب بمسرتك أعطيت جمالي قوة صرفت وجهك عني فسرت.

بالرب تفتخر نفسي وليسمع الودعاء ويفرحون. عظم الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

إلى طلبتهم. وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم، ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم، ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذني.

الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء، وقلبه يضمر لي شرا. ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي

نورك وحقك، فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح

بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

المنزل الشريف العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك. قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين.

لأن الرب هو ملك الأرض كلها أرتل بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسي

0: اقصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدتي الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه

0: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب سباوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم تأملات روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان، وهي بعنوان النقاء والنمو.
1: بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ بعض الآيات لأصحاح 4 من سفر أعمال الرسل. بركاته على جميع آمين. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب عقول أو بيوت كانوا يبيعونها.

برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضع عند أرجل الرسل. لم تزل كلمة الرب نامية في هذه البيعة، وكل بيعة إلى الأبد. أمين. الموضوع بتاعنا حياة النمو الروحي وحياة الشبع. النمو الروحي وحياة الشبع من الناحية العلمية، عاوز تنمو في العلم اقرأ آخر الأبحاث عشان تبقى معلوماتك آخر ما وصل إليه العلم، علشان تنمو علميا تقرأ من العلم أحدثه. لكن في الدين والعقيدة لو حبيت تنمو ارجع إلى المصادر الأصيلة للدين والعقيدة والروحانية تشبع. يعني نقدر نطلع مبدأ بيقول خذ من العلم أحدثه ومن الدين إيه أقدمه. خذ من العلم أحدثه وخذ من الدين أقدمه. عاوز تبقى التدين بتاعك مظبوط ارجع للمنابع الأولى، هتلاقي التدين النقي. التدين النقي بالنسبة لنا كان في عصر الرسل. التدين النقي المظبوط كان في عصر الرسل. كانت كنيسة قوية، كان لسه تعاليم المسيح بترن في أذانهم ومعجزاته بترن في أذانهم وتعاليمه، فكانت حياتهم مسيحية حقة. وبمناسبة ان احنا دلوقتي بنصوم صوم الرسل، فياريت مع بعض يعني بالمناسبة دي عاوز اقول اني ياريت اللي ما صامش يصوم الرسل لغاية دلوقتي، كان عنده امتحانات ولا بتاع، كانوا بيقولوا له لا ما تصومش، يا ريت يصوم باقي يعني مدة صغيرة على الصوم، فياريت ما تخلوش الصوم كله يمر من غير ما تاخده بركته. فعايزين نرجع حسب المبدأ اللي قلناه دلوقتي، نرجع نشوف صورة كده للكنيسة الأولى، كنيسة الرسل اللي احنا صايمين الصوم المسمى باسمهم دلوقتي، ونشوف بعض عوامل القوة فيها ايه علشان نتشربها وعلشان نتعلمها وبذلك ننمو ونشبع. ننمو ونشبع روحيا. أهم ميزة كانت في كنيسة الرسل في الحقيقة سمة المحبة والأخوة، المحبة الصافية النقية جدا جدا. الكتاب بيشهد ويقول كان لجمهور الذين آمنوا ايه؟ قلب واحد ونفس واحدة. شوفوا كده، لو كلنا واحنا قاعدين هنا في الكنيسة لينا قلب واحد ونفس واحدة،

هنبقى قوة لا يستهان بها أبدا. لو الكنيسة كلها دلوقتي ما فيهاش انقسامات وما فيهاش يعني ناس بعيدة من الكنيسة وما فيهاش انحرافات والناس كلها بتحب بعضها، كان شوفوا بقى تبقى كنيسة قد ايه حلوة كويسة. كانت الصفة دي بقى هي صفة كنيسة الرسل، كان لهم قلب واحد ونفس واحدة. وياما بقى الرسل اتكلموا عن المحبة اللي المفروض تكون بين الإخوة وفايدتها ايه، كيف توحد القلوب مع بعضها، تجعل الإنسان مع الآخر واحدا في الرأي وفي الهدف وفي الحقيقة. يعني المسيحية الفضيلة الأولى فيها هي المحبة، كل الناس تعترف بكده إن المسيحية فضيلتها الأولى المميزة هي المحبة، المحبة الصافية النقية المبنية على المسيح وحده، لأن الله محبة. فأول صفة من صفات كنيسة الرسل واللي كانت سبب قوتها هي المحبة والأخوة، كان ليهم القلب الواحد والنفس الواحدة وكان كل شيء عندهم مشتركا. الحاجة التانية اللي كانت بتميزهم وخلتها كنيسة قوية جدا عدم محبة العالم، الزهد وعدم محبة العالم. الناس أول ما حبوا المسيح دخلوا، كانوا ناس وثنيين كلهم أو يهود، أول ما دخلوا المسيحية وحبوا المسيح طلعت محبة العالم من قلوبهم تماما. يعني شفتوا محبة المسيح بتعمل تغيير في القلب، تغيير جذري، تغيير جذري، لأن الإنسان ما يقدرش أبدا يحب المسيح ويحب المال، يبقى إنسان فاتر يعرق بين الفرقتين، ودي طريقة مش صح. تدخل محبة المسيح من الباب، تطلع محبة العالم من الشباك بتاع القلب. المفروض كده، المفروض كده الإنسان اللي يعطي جد قلبه للمسيح لازم يعطيهوله كله، الشاب اللي يمشي مع المسيح لازم يمشي مع المسيح كله، ما يبقاش زي الشبان اللي الآخرين اللي يقول ساعة لربك وساعة لقلبك وساعة للعالم وساعة للمسيح وماشي كده حياه ملخلخة، عمره ما حيستفيد ولا من هنا ولا من هنا. الناس دول كانوا كده، خدوا الموضوع جد قوي ودخلوا في محبة المسيح الفائقة المعرفة، ودخلوا دخلة جبارة جدا وكرسوا كل حياتهم لربنا. يقول من كتر زهدهم ومحبتهم للمسيح ما بقوش يحبوا أموالهم خالص. يقول ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له. واحد غني وعنده أموال كتيرة، أمال أموال مين؟ يقول لا، أنا وأموالي ووقتي وصحتي وكله كله أنا ملك للكنيسة. كانوا يبيعون مقتنياتهم ويأتون بأثمانها ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. لذلك
لم يكن أحد محتاجا. الكتاب بيقول كده، الكتاب بيقول لم يكن أحد محتاجا، لا يعني كان الغني يدي الفقير والمبسوط يدي المحتاج، وكانوا كلهم عشان كده ما كانش فيه بينهم يعني لحسد، ولا حد الفقير يحسد الغني ولا الغني يخاف من الفقير، لكن كلهم زي عيلة واحدة والمحبة هي السائدة بينهم. الإنسان يستطيع أن يساعد الآخرين بأي حاجة، واحد بأمواله، واحد بعلمه، واحد بوقته، يعني تقدر لما يكون كده في قلبك فيه محبة لله أولا وبعدين للناس، تستطيع أن تخدم على قدر طاقتك وتكون محبوبا. فمهم جدا أن محبة المسيح تملك على قلوبنا، فتخرج منها محبة العالم وشهوات العالم وملذات العالم. الشاب اللي من أول شبابه كده يحب المسيح وما يحاولش يختبر العالم، يعني شهواته وخطاياه وشروره، ويقول لك أنا لسه عم الدنيا قدامي، العمر طويل، أتمتع شوية بالعالم وبعدين أرجع للمسيح، ده كلام خطير جدا. معلمنا سليمان الحكيم يقول أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر، وقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. فالإنسان اللي يتربى في الكنيسة وفي محبة ربنا وفي حياة الطهارة يتنو طوالي لغاية ما يشيب، لا يحيد عن هذا الطريق، لأن أصبحت الحياة مع الله والحياة في الكنيسة جزء لا يتجزأ من حياته ومن برنامجه اليومي، إن كان صلاة، إن كان قراءة كتاب مقدس، إن كانت خدمة، إن كان أي نشاط روحي، بقى جزء من حياته اليومية اللي ما يقدرش يغيرها أبدا أبدا. دي فايدة الإنسان اللي يذكر ربنا في شبابه قبل ما يختبر الخطية، وقبل ما يدوق ما يعني ما يتمرمط في الخطية، وقبل أن يحكم الشيطان عليه شباكه، يمكن ما يقدرش يفلت من هذه الشباك لو هو دخل فيها. فالإنسان الشاب المفروض يأخذها من قصيرها ويتلذذ بالرب بدل ما يتلذذ بالعالم. كانت كنيسة الرسل والمؤمنين الأولين في الكنيسة كده، كل لذتهم أنهم يواظبون معا على تعليم الرسل والصلاة وكسر الخبز، وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، يعني فرحانين مع بعض، فرحانين مع بعض، عايشين مع بعض عيشة أخوة كده، كل صداقتهم جوه الكنيسة، فكانت حياتهم نقية وطهرة. ياريت تبقى كل صداقاتك يا حبيبي من جوه الكنيسة، صداقاتك، الصديق اللي بتمشي معاه كتير، اللي بتقضي معاه وقتك الكبير، ياريت يكون من شبان الكنيسة المشهود ليهم، لأنك لو غلطت وصادقت إنسانا من برا الكنيسة وشاب مستهتر حيضيع عليك حياتك. معلمنا بولس الرسول الآية كلنا عارفينها اللي قالها، المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. فأنت أخلاقك جيدة ابن للكنيسة، ما لا تصادق من يفسد أخلاقك بسهولة كده، لا،
صادق الإنسان اللي يبنيك، الإنسان اللي يزيدك روحانية ويزيدك نعمة. طبعا ده ما يمنعش الصداقة شيء، ومحبة الناس كلها والمعاملة اللطيفة مع الكل ده شيء تاني. يعني أنا لي صديق أو صديقين، لكن في المدرسة الكل حبايبي وزمايلي، وأضحك في وش الكل وأساء ويعني أخدم الكل وكده، لكن وقت الطويل لا أقضيه مع أي أحد، لا لازم أختار عشان يبقى الجو بتاعي جو فيه نقاوة وفيه قداسة يساعدني على النمو وما يشدنيش إلى عادات مش كويسة أو أمور مش كويسة أتعلمها وأنا شاب بعد كده أندم عليها. واحد يصاحب واحد يعلمه يروح السينما ده ضاع، واحد يصاحب واحد يعلمه يشرب سجاير ده خلاص ما يعرفش بعد كده يبطلها، واحد ما عرفش يعلمه ايه يبقى خلاص خد عليها، وهكذا وهكذا. الاول تبقى كده حاجات يعني الواحد كده ياخدها بسهولة، لكن بعد شوية ما يعرفش يتخلص منها ويلعن في نفسه هذه الصداقة التي جرت عليه هذا الوبال. فكان الكنيسة مجتمع نقي، مجتمع نقي، الكبير يساعد الصغير والغني يساعد الفقير، والكل في محبة وفي نقاوة وفي نقاوة. فكان خلاهم ينمو بسرعة في قامتهم الروحية ويشبعوا بسرعة من المسيح وتعاليم الرسل اللي كانوا يعلموها لهم، وأصبحت الكنيسة مجتمع نقي جدا وسط المجتمع الوثني المكتظ بالشرور من حواليهم. عشان كده كان الرسل يقول كده الكتاب، كان الرسل يؤدون وبقوة عظيمة، كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. المجتمع النقي والقوي اللي كان عايشين فيه الرسل أداهم قوة علشان يخدموا بقوة، عشان يخدموا يعني يؤدون الشهادة بقيامة المسيح، يعني خدمتهم وتبشيرهم بالمسيح وتعاليمه وميلاده وقيامته وفدائه. أخذوا هذه القوة من المجتمع النقي اللي هم كانوا موجودون فيه، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. طبعا مدام مجتمع نقي وما فيهش خطايا نعمة ربنا تنسكب عليه بغزارة بغزارة. في العهد القديم كتير ما نقرأ لما يكونوا بني إسرائيل ماشيين مع ربنا كويس نعمة ربنا تكتر عليهم، أول ما ينحرفوا في خطايا وشهوات وأمور دنسة مرة يجي يقتلهم بالوباء، ومرة يسلط عليهم أعدائهم علشان يذلوهم، لغاية ما ينقوا نفسهم ويرجعوا لتعليم ربنا ويصلوا ربنا يقول لهم خلاص ها أخلي نعمتي تيجي لكم تاني. وهم داخلين برضي أرض الموعد لما كان يشوع هو القائد بتاعهم، لما كان مجتمعهم نقي غلبوا أريحة بشوية، قال ربنا قال لهم لفوا بس حوالين السور كده شوية السور حيقع من نفسه، وفعلا ودخلوا أريحة الحصينة وامتلكوها. يجب أن نتعلم منها حتى ننمو في حياتنا الروحية. صوم الرسل اللي صايمينه أول من صاموا هم الرسل، عشان كده سمي باسمهم، وطبعا ما صاموش لوحدهم، صامتوا معهم كل الكنيسة. ولما تقروا في سفر أعمال الرسل كتير تتكرر كلمة الصوم، كانوا يخدموا الرب ويصوموا، وكان الصوم قد مضى
ويعني تقرؤون كثيرا عن الصوم في سفر أعمال الرسل. فكانت كنيسة تهتم بالصوم، عشان كده كانت كنيسة قوية وكان روح الله يعمل فيها ويختار الخدام. يعني في آية يقول: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. بيخدموا وبيصلوا وبيصوموا، فروح الله كان يشتغل ويختار بولس وبرنابا ويختار سيلا ويختار مين ومين علشان يخدموا ويملوا الدنيا خدمة. لكن كده كنيسة كده يعني الجسد وشهوات الجسد عندها كل حاجة وما تهتمش بالصوم، تبص تلاقي الحرارة الروحية بتاعتها تبرد وروحانيتها تبرد. كانت صلواتهم صلاة قوية. ما هي الصلاة القوية؟ تأتي من النقاوة الكاملة للجسد وللحياة الروحية. يعني عايز تصلي صلاة كويسة، خلي حياتك ككل حياة ترضي ربنا. يعني إنسان يعمل الشرور ويجي يصلي، ربنا هيقول له: إن كثرتم الصلاة لا أسمع. لكن الصلاة عاوزة حياة متكاملة نقية، بعد كده الواحد يقدر يصلي صلاة قوية. مش معنى كده إن الإنسان يعني في ساعات سقوطه لا يصلي، لا ما قلناش كده. احنا بنقول إن الصلاة في كمالها، الصلاة في كمالها تحتاج إلى حياة متكاملة. لكن أهو طول ما أنا ماشي بصلي علشان ربنا يرحمني من سقطاتي ويوصلني إلى نقاوة الحياة وإلى نقاوة الصلاة أيضا. هيرودس راح مسك بطرس الرسول وحطه في السجن وعاوز يحاكمه عشان يقتله. يقول كتاب: وأما الكنيسة فكانت تصعد منها صلاة بلجاجة من أجله. الكنيسة كلها اجتمعت وبقت تصلي من أجله بطرس أبوهم الروحي. ربنا بسرعة سمع الصلاة، بعت ملاكه فتح السجن، صح بطرس من النوم، لبسه هدومه، قال له: اتبعني. وطبعا عمل سبات على الحراس بتوع السجن ومشي معاه الملاك لغاية ما بعده بعيد واختفى عنه. بطرس كده صحي لنفسه وقال: الآن علمت يقينا أن الله قد أنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. إيه السبب ده؟ هناك الكنيسة بتصلي من أجله. لما راح لهم طبعا فرحوا خالص أن ربنا استجاب لصلواتهم وطلع لهم بطرس. لازم المجتمع المسيحي يبقى مجتمع نقي. لازم مجتمع الشباب يبقى مجتمع نقي. أمال ليه الكنيسة بتهتم بك من كل ناحية؟ اجتماعات روحية، وفي الصيف تعمل لك معرفش نوادي علشان تبقى برضي محافظ على حياتك الروحية، ما تروحش نوادي برة تتعلم ألفاظ مش كويسة، بتطلع رحلات كنسية علشان تبقى فيها نوع من الانضباط. يعني بتحاول الكنيسة على قدر إمكانها أن تهيئ لك الجو النقي سواء داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة في فترات يعني أجازاتك وفترات رحلاتك، كل الحاجات دي كله علشان تحفظك من الأجواء غير النقية التي قد تؤثر على حياتك. فأنت لازم كمان يعني تستجيب لعمل الكنيسة وتكون عند حسن ظنها بيك وتستفيد من جهود الكنيسة من أجلك وتحافظ على نقاوتك وطهارتك وحياتك المباركة لغاية كده يعني ما تطلع من الفترة الصعبة ديت إلى حياة العقل
والنضوج الروحي

اللي بعد كده ممكن الكنيسة بقى تستفيد بيك، خادم كويس، راجل في الكنيسة. يعني ضروري الكنيسة هتجني ثمار تعبها منك بعد شوية، بس بعد ما تجوز هذه المرحلة. حياة الصلاة والصوم التي كانت الكنيسة الأولى تمارسها كانت سبب قوة جبارة جدا للكنيسة وللرسل، خلتها بسرعة تنتشر، وبسرعة الناس تحبها، وبسرعة الناس الوثنيين يقدمون عليها، وبسرعة يتحولوا من ناس عايشين في نجاسات وشرور إلى قديسين وأطهار ومبشرين وخدام. هو كده، تدخل الكنيسة تستجيب ليها، تتحول إلى إنسان آخر، إنسان آخر، وتبتدي الكنيسة تقودك واحدة واحدة بتعليمها وبرعايتها المتكاملة لغاية ما تصنع منك إنسانا مؤمنا مسيحيا حقيقيا، إنسانا مستعدا لأن يرث ملكوت الله. كنيسة الرسل اللي خلاها كنيسة قوية وشبعانة ونامية إنها كانت كنيسة شجاعة واستشهاد. كانت من أجل المسيح أي واحد فيهم مستعد أن يعمل به ما لا يعمل، المهم ألا يحرمه شيء من المسيح، إنه ما ينفصلش عن المسيح وبعد كده يعملوا فيه اللي يعملوه. بولس الرسول يقول: من يفصلني عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، سيف، اضطهاد، عري، جوع، لا شيء يفصلني عن محبة المسيح أبدا. فكان محبة المسيح تملك قلبهم، وبعد كده يلتهبوا كلهم بمحبة المسيح حتى تصل إلى الاستشهاد أحيانا. الرسل كلهم نالوا إكليل الشهادة وعذبوا، كتير من المؤمنين كده كانوا يطردوهم من حتة يروحوا يبشروا في حتة تاني. الكتاب يذكر هذا: والذين تشتتوا بسبب استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة. كتير منهم نال إكليل الشهادة بسبب إيمانهم بالمسيح، وفضلوا الحياة الأخرى على هذه الحياة. الإنسان لو كان عايش كويس، صدقوني، يعني حياة نقية كويسة كده وعايش حياة توبة وكده، تبقى عنده يعني الحياة مع المسيح لذيذة، ما يخافش من الموت، ما يخافش من أي حاجة أبدا أبدا أبدا. إيه اللي بيخليني أخاف من الموت؟ إن أنا حاسس إن أنا مش مستعد، وحاسس إن أنا إنسان يعني ماليش رصيد هناك في السماء أروح له، أو بحب العالم خالص خالص لدرجة إني مش هاين علي أسيبه. دي اللي بتخلي الناس تحب العالم وتخاف من الموت. لكن إنسان متجرد من محبة العالم ومحبة المسيح ملكت عليه حياته كلها، بص تلاقيه يعني يقول مع الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. المهم إن الإنسان يعيش حياة نقية، وبعد كده يسيب نفسه للمسيح يعمل به ما يشاء. المهم إنه ما يخليش حاجة أبدا
تفصله عن محبة المسيح لا مغريات ولا ضيقات. ما هو الشيطان ممكن يحاربنا بالاثنين، هو عاوز يبعدنا عن المسيح بأي صورة، فأحيانا يجيب لنا مغريات وحاجات كده حلوة ومناصب وشغل، ويعني ممكن ننجرف وراء هذا التيار. وبالنسبة لناس تاني يجيب لهم ضيقات ومتاعب واضطهادات، ليه؟ علشان برضه ممكن يفصلهم عن المسيح. فإحنا لازم نبقى صحين لنفسنا، ولا نخلي الضربات اليمينية تهمنا تفصلنا عن المسيح، ولا الضربات الشمالية تفصلنا عن المسيح. إنما المسيح هو اللي قدامنا، وحياتنا كلها مركزة فيه. ليه الحياة هي المسيح؟ بولس الرسول يقول كده، يقول ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. فكانت عندهم المسيح بس، وبعد كده فليكن ما يكون. لذلك كانت كنيسة قوية. ايه ده؟ ودليل قوتها ان شوية اعداد قليلة جدا غلبوا اليهودية بكل جبروتها، غلبوا الوثنية بكل فلسفتها، غلبوا الدولة الرومانية بكل جيوشها وأسلحتها وعساكرها. شوية ناس عزل إلا من معونة ربنا معاهم. يقول عنهم الكتاب فتنوا المسكونة. لم يأتي القرن الثاني المسيحي إلا وكانت المسيحية منتشرة في كل العالم المعروف وقت ذاك. ايه ده كله؟ لان ناس عندهم روح البذل، روح الاستشهاد، مع نقاوة في الحياة. دي اهم حاجة كانت تميزهم، نقاوة الحياة. نقاوة الحياة تعطي الامكانيات الكاملة لاي اتجاه تمشي فيه. لو حياتك نقية تبقى ناجح في كله، تبقى ناجح جدا، تبقى ناجح خالص. إنما لو حياتك فيها ضعفات، فيها عثرات، تبقى مكسوف من نفسك، وتبقى خايف على نفسك، وتبقى خايف تفقد هذه اللذة أو تلك الرغبة أو إلى آخره، فيبقى فيه نوع من الضعف في حياتك الروحية. ممكن الشيطان يدوس عليه يخليك خلاص ما تقدرش يعني تمشي مع المسيح طويلا. فمهم خالص أيها الإخوة كشباب نخلي حياتنا نقية، حياة نقية خالص. وحياة النقاوة ما هيش صعبة. وبعدين ما بنوصل لهاش مرة واحدة، لا، نحطها هدف قدامي وبعد كده أمشي زي الكنيسة ما بتقولي. كل واحد طبعا فينا له أب اعتراف، كل واحد مواظب على الكنيسة، الممارسات الروحية اللي بنعملها من اعتراف، من صوم، من صلاة، من تناول، من قراءة كتاب مقدس، دي كلها شوية شوية شوية تعطينا حياة النقاوة لغاية ما نحس ان احنا بقينا يعني اهو لينا حياة قوية مع ربنا. لكن يعني الواحد يسقط ويقوم ما يخافش ابدا، لان الصديق يسقط في النهار 7 مرات ويقوم. يعني حتى الصديق ممكن يسقط. يقولوا ايه؟
ما هو الفرق بين الشرير والقديس؟ الشرير هو الإنسان الذي سقط في الخطية ولم يقم منها، استحللها واستلذها وقعد يتمرمغ فيها، ده الإنسان الشرير. الإنسان القديس هو الإنسان اللي قد يسقط في الخطية ولكنه سريع أن يقوم ويلجأ للمسيح ويلجأ للكنيسة ويقول يا رب انقذني يا رب. وهكذا لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. فما تخجلش من سقطاتك كشاب وقدامك يعني متسع من الوقت للجهاد والوصول إلى حياة روحية كويسة. ما بتوصلش إلى قامة علمية أقل من دراسة مثلا 15-20 سنة حتى توصل إلى قامة علمية تؤهلك إن أنت تبقى إنسان ناجح في الحياة. 6 سنين ابتدائي تقعد تذاكر، وثلاثة إعدادي، وثلاثة ثانوي، وخمسة كلية، أحسبهم على بعض تلاقيهم فترة طويلة قوي. في الآخر حتى بتوصل إلى قامة علمية كويسة تبقى إنسان يسموك إنسان مثقف. الحياة الروحية برد كده عايزة تدرج، عايزة تدرج. طول ما أنا أهو عايش أبتدي أنمو في الحياة الروحية زي ما بأنمو في حياتي العلمية، وأحاول أشبع بالمسيح في صلوة معزية، في قراءة كتاب مقدس بطريقة كويسة أستفيد منها، بالتناول من جسد المسيح ودمه الذي يغذي أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا، بالخدمة. الخدمة تخلينا حقيقة نشبع بالمسيح ونحس كده ان احنا بنعمل مع المسيح، ودي يدينا راحة نفسية جبارة وحلوة خالص خالص خالص. يعني اشوف ايه هي منابع النمو والشبع بالمسيح وامشي فيها وامشي فيها. لكن ما احاولش ابدا امشي علشان اشبع بملذات العالم. ملذات العالم، العالم يفنى، العالم بيفنى بعد شوية، وبعد كده ما تبقاش الا الحسرة بتاعته. الرسول بطرس يقول ايه؟ لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يمضي وشهوته، اما الذي يفعل ارادة الله فيحيا الى الابد. عاوزين دايما ارادة الله هي اللي نعملها، ونبلور حياتنا كلها ان يبقى المسيح هو المركز، وبعد كده يعني ارتب حياتي الباقية على هذا المركز وعلى هذا المحور. يبقى انا ماشي في خط المسيح لانه وضع لنا مثالا لكي نقتفي اثر خطواته. ربنا يبارككم ويسعدكم. واحنا طبعا الإخوة اللي امتحنوا نجحوا بنهنيهم بالنجاح من كل قلوبنا، لأن هذا يفرحنا جدا. الإخوة اللي بيمتحنوا أو اللي لسه ما ظهرتش نتائجهم، الكنيسة لا تكف عن الصلاة من أجلهم أن ربنا يساعدهم وربنا ينجحهم وفرحهم، علشان تقضوا كده الصيف كله فرح وبركة، وتستفيدوا من أنشطة الكنيسة المختلفة لنموكم الروحي ونموكم الجسدي والذهني والعقلي. الكنيسة في الحياة في الأيام دي بتعمل شيء متكامل للشاب. يريدكم تستفيدوا ولا تخرجوا لكي تشربوا من المياه العكرة التي يقدمها العالم للشاب، إن كان في التلفزيون، إن كان في السينمات، إن كان في الكلام ده كله، في الأجواء المش نقية تحذروا منها
علشان تحتفظوا بنقاوتكم. وربنا يبارككم ولإلهنا المجد.

إن أردت الحصول على نسخة أخرى أو مجموعة أخرى من هذه العظات، يرجى الاتصال بمكتبة البابا كيريلوس، 5 شارع البعثة بشبرا، تليفون 578-9081. وإلى أن نلتقي في عمل آخر، صلوا لأجلنا.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

0: والروح القدس إله واحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ساويروس أسقف ورئيس دير المحرق، نقدم.
1: أتريد راحة البال؟ أتبتغي هدوء البال؟ إذن حافظ على شروط محبة الله ومحبة القريب. الضعيف الخاطئ أمام الله مخيل البحيري.
0: قصة حياة ومعجزات

القديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي. قصة حياة ومعجزات القديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي عن كتاب إعداد أبينا الراهب باخوميوس المحرقي.

0: للمحرقي إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طوباوية أولئك القديسين، بل هم القيام أمام منبر ابنك الوحيد يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا. قدسنا يا أحبائي اللي حناخد بركة حكايته النهاردة، هو القديس المتنيح القمص ميخائيل البحيري المحرقي، الذي اعترف به المجمع المقدس كواحد من قديس الكنيسة، والذي تم نقل رفاته المقدس عام 1991 ميلادية إلى مقصورة خاصة لائقة بكرامته في صحن كنيسة ماري جرجس بالدير المحرقي، بتعضيد وصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث حفظ الله حياته، وبحضور 13 أسقفا من الأباء الأفاضل، وبحضور صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ساويروس أسقف ورئيس دير المحرق العامر حفظ الله حياته، والذي قال عن رفات هذا القديس: كان وما زال لهذه الرفات بركة عظيمة لنا جميعا رهبان وزوار الدير، لنرى كيف أن الله يكرم قدسيه، ولكي نرى ونتلمس طريقة آبائنا، وننظر ونعيش كنيستنا الولودة دائما بقدسيها على مر الأزمان، كي نتلمس جميعا الطريق. وقدسنا القديس الأب الطباوي مثلث الرحمات القمص ميخائيل البحيري المحرقي اتولد في بلدة أشنين النصارى، إحدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، سنة 1563 للشهداء، عام 1848 ميلادية، من أبوين فاضلين بارين ميسور الحال. وانتقل والده إلى السماء، وكان قديسنا القمص ميخائيل البحيري ما زال صبيا صغيرا.
1: صمت، لا أفتح فمي، لأنك أنت فعلت، أنت فعلت، لا أفتح فمي، لأنك أنت فعلت.
2: يا ابني أنت لسه صاحي وهتبكي في نص الليل؟ نام يا ولدي، ده مش كويس على صحتك وعينيك. أبوك غبريان الله يقدس روحه كان راجل مسيحي بار، إنسان فاضل، كل بلدنا أشنين النصارى بيحبوه لأنه كان مسيحي حقيقي مليان من نعمة الله. هو والست والدتك أم العز أخت الخيرة ربنا يخليها لك.
1: أبوي سابني يا خال وطلع فوق في السماء عند المسيح، ما قدرش أنساه يا خال، وبعزي نفسي بالصلاة.
2: ربنا يقويك يا ولدي، أنا ومرض خالك جبناك هنا يا ولدي عشان كتل بكاك يأثر على نور عينيه، ربنا يحفظك يا ولدي. وبعدين تزعل ليه يا حبيبي؟ أبوك غبريال طلع السماء الفردوس مع القديسين والأبرار عند رب المجد الحبيب يسوع، يبقى نزعل عليه ولا نفرح له؟
1: نفرح له يا خير، نفرح له بعد إذنك يا خير.
2: على فين يا ولدي؟
1: أطلع السطوح.
2: السطوح؟ ده احنا نص الليل يا ولدي.
1: أرجوك يا خال أطل على السماء يمكن أشوف أبوي، صدقني أشوف
2: يا ولدي.
1: أحب على يدك يا خال، أحب على يدك.
2: طب يا ولدي بس توعنك مش هتبكي، تعال يا ولدي.
1: لا سيبني أطلع لوحدي يا خال عشان خاطر المسيح.
2: كيفك يا ولدي، بس وعد إنك مش هتعود وتنزل تكمل صلاتك وتنام.
1: أوعدك مش هبكي ومش هعوج فوق. ربي الحبيب.

0: عارف يا إلهي إنك تستقبل أبويا الحبيب غبريال في فردوسك، لأنه كان بيحبك ويحب الخير لكل الناس. صحيح أنا اتحرمت من وجود أبوي معانا، لكن فرح يا إلهي إنه هيكون معاك فوق في السماء، لأنا واقف أنظر ليها دلوقتي يا رب. الله، إيه ده؟ إيه النور اللي ساطع من السماء ده؟ يا إلهي، دي الملايكة طايرة جوا النور، دي نزلت ووصلت للأرض وهي بتسبح بصوت ملائكي جميل. الله، دي الملايكة طلعة تاني للسماء وسط النور، وأبويا صاعد في وسطيهم. يا ملايكة، طالعين بأبويا على فين؟
1: أطلب من الله إن أخيها تكون زي أخيها. صلي
0: يا رب يا رب
2: يا رب. وبعد 4 سنين انتجلت والدتي وحصلت أبوي في السماء. أبي وأمي قد تركاني والرب أواني، يا ريت نحصلهم.
3: يا ولد أنت لسه شاب، وأنا يا ولد حاسس إن المسيح رب المجد مختارك لخدمته بإيمانك ومحبتك للكنيسة وبالفضيلة والتقوى اللي غرسهم فيك والديك.
2: وهو البركة في قدسك أبونا الجم استودروس المحرجي. كلمني يا قدس أبونا عن الرهبنة وحياة النسك والوحدة.
3: أنا فعلا يا ولدي كنت هكلمك عن بداية الرهبنة في مصر. شوف يا ولدي،
2: وكلمنا أبونا الجم استودروس المحرجي عن أبو الرهبان الأنبلطونوس وإزاي ترك كل ماله من أجل محبته الملك يسوع المسيح، وعن الأنبا بخنوس أب الشركة اللي عاش في أوائل القرن الرابع الميلادي واللي أنشأ نظام الشركة في الرهبنة.
4: طب يلا يلا يا ولدي قوم نام، بكرة الصبح من بدري هتكون مع زمايلك الشبان عشان تكملوا شغلكم.
2: بس يا خال.
4: ما باليد يا ولدي، ده اللي اسمه نظام السلطة. وبالأمر كل قرية بتبعت عدد من شبابها بيشتغلوا في رصف الطرق وإنشاء الجسور، وانت واحد من اللي وجع عليهم الاختيار من قرية أسنين النصارى، وعليك الطاعة، لأن ابن الطاعة تحل عليه البركة.
2: حاضر حاضر يا خال. ياه النهاردة تعبنا خالص يا حنة.
5: نشكر ربنا ان اليوم عدى بسلام،
2: بس النهاردة احنا اتأخرنا.
5: معاك حق، السما ضلمت ومش شايفين قدامنا. الله، ده احنا وصلنا للجبل، يبقى ضلينا الطريق يا اخوي.
2: ضلينا الطريق؟
6: انت يا ابني، انت وهو بعدوا عن سكة الجبل. الجبل ده مليان وحوش، في ضبعين ساكنين الجبل، ضبعين متوحشين. بعدوا بعدوا.
5: ضبعين؟ يا عم يا عم، قلنا قلنا يا عم نروح عشنين النصارى منين؟ يا عم انت يا رجل، انت واختفى راح فين؟ تعال تعال يا اخوي من السكات. اخوي انا خايف، والظلمه اللي حوالينا مخوفان اكتر.
2: ما تخافش يا حنة، ما تخافش يا اخوي، ربنا معانا حافظ نفوسنا. احنا هنمشي وهو هيوجد لنا مخرج.
5: ايه ده يا رب يسوع يسوع؟ صوت الضباع، دول جايين علينا هياكلونا.
2: الضبع ايه يا حنة؟ دول كلبين جايين هناك. تعالوا تعالوا يا مخلوقات الله، تعالوا يا طيبين، نتأنس بيكم وتتأنسوا بينا. ايوه تعالوا تعالوا يا حبايبي.
5: لا لا بيه يا اخو، دول ضبعين ضبعين، ما شايفهم شيء.
2: ما تخافش يا حنة، دول كلاب طيبين. شايف شايف جايين يتمسحوا فينا كيف؟ تعالوا يا حبايبي. ايوه بسم الاب والاب والروح القدس، اله واحد امين. شايف يا حنة هديوا كيف؟ دول ماشيين قدامنا، ربنا بعتهم لينا يدلونا على الطريق. اشكرك يا الهي
5: اشكرك يا الهي، احنا وصلنا لمدخل جريتنا والوحشين ماشيين قدامنا.
2: برضك وحشين؟ انت لسه فاكرهم ضبعين برضو؟
5: ايوه يا اخوي. ايه ده؟ سامع سامع صوت الكلاب، كلاب في جريتنا بيعلى ويعلى، صوت الكلاب عمال يعلى، عشان حاسوا بالوحشين. اصرفهم بقى يا اخوي.
7: يا اهل البلد يا اهل البلد، يا اخوانا اصحوا، ما سامعينش رباح الكلاب عاد؟ كل واحد يشيب سلاحه ويطلع، يظهر فيه حراميه جايين البلد عشان يقتل الكلاب بتاعهم. هادوا سلاحكم وتعالوا، هادوا سلاحكم وتعالوا.
8: ومرت سنوات وأصبح قدسنا شاب وكبر في النعمة، ورسخ في فكره وجدانه حياة الرهبنة اللي تعلم أسسها من أبينا توادروس المحرقي، فترك شنين النصارى وترك كل شيء يربطه بالعالم لكي يلتصق بالأب الحنون، ترك كل شيء ليعيش مع الذي أعطاه كل شيء، عملا بقول رب المجد: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. اتوجه قدسنا أبونا ميخائيل البحيري لدير المحرق العامر، دير السيدة العذراء أمنا البتول والدة الإله القديسة الطاهرة مريم. اصطحبه إلى الدير أبونا الراهب توادروس المحرقي، وكان رئيس الدير في هذا الوقت هو القمص بورس الدلجاوي الذي عرف فيما بعد باسم القديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة المتنيح، فصار قديسنا سيرة حسنة بتدبير هذا القديس، إذ رأى فيه المثال الصالح فصار على منواله. ومكث قدسنا ميخائيل البحيري تحت الاختبار مدة 18 شهر، كان مواظبا فيها على الصلوات وممارسة الأصوام، فأحبه جميع الرهبان وزكوه للبس الطقس الرهباني وحمل النير، وعهدوا به إلى شيخ قديس وقور هو القمص صليب العلواني ليتتلمذ على يديه.
9: ربنا يحفظ حياتك يا أبي لفرط محبة إلهي لعبده الخاطئ ميخائيل، إنه دبرك وانت تلميذ على قد جدستك في طريق البر والتجوى. وجودك يا أبي الجم الصليب من شيوخ الدير المشهود له بالصبر والاحتمال والتواضع والبر والرحمة، وياريتني أستحق أكون تراب تحت نعليك الطاهر.
10: يا أبونا ميخائيل، أنت ابن بار محب للمسيح والخدمة البتولية، وصدقني يا أبونا ميخائيل رب المجد مجهز لك مكانة ومرتبة عالية هتذكرك بيهم دايما وتتبارك باسمك سيرة القديسين اللي عاشوا حياة البر والقداسة وأصبحوا لآلئ منيرة في كنيستنا المنتصرة.
9: ربنا يحفظ حياتك يا أبي، أنا ضعيف خاطي ومستحقش كل هذه البركة.
10: رب المجد يباركك يا ولدي.
8: كانت حياة أبينا القديس ميخائيل البحيري في دير المحرقي حياة كلها نسك وزهد وصلوات مستمرة وخدمة حسنة وأصوام دائمة. كان يصوم حتى الغروب، وطوال تواجده في دير المحرق العامر كان لا يأكل اللحم أبدا. عاش في سلام مع رب السلام والمجد يسوع المسيح، ولكن هل يسكت عدو الخير؟ أبدا، فجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ففي سنة 1586 للشهداء 1869 ميلادية كانت أولى عواصف الاضطهاد بالنسبة للقديس ميخائيل البحيري، فقد عزل أبوه القمص بورس الدلجاوي من رئاسة الدير، وتركه ومعه أبناؤه وتلاميذه الذين طلبوا إلى القمص ميخائيل البحيري أن يرافقهم، لكن القمص بولس الدلجاوي لم يوافق على طلبهم لكي يترك في الدير قديسا لا يحرم منه مجمع الدير، فبقي القديس ميخائيل البحيري وحزن حزنا أليما لمفارقة أبيه ورئيسه المحبوب القديس القمص بولس الدلجاوي. وهنا بدأ عدو الخير يعمل مكائده. ازاي؟ نسمع.
11: يا خنين، دلوقت ابونا ميخائيل البحيري مشغول في عملية تجليد الكتب، هو حسب ما فهمت افتح كلايته

0: خد كل اللبس اللي فيها وكل حاجه بتغطى بيها وما تخليش ولا حاجه، فاهم؟
1: ايوه بس يا ابونا ده احنا في طوب عز البرد والشتاء.
0: اعمل اللي بقول لك عليه، اصل عامل لي فيها قديس. نشوف بقى هيعمل ايه في برد طوبه تلميذ الجمس بولس الدلجاوي. ما هو ما سمعش كلامني لما طلبنا منه ينادي بسقوط ابوه الجمس بولس ويهتف بحياه ابونا الجمس ميخائيل الابوتيجي رئيس الدير الجديد. احنا لازم نهديه ونعجله. يلا يلا نفس اللي قلت لك عليه، وياك اياك تجيب سيره لحد.
1: حاضر يا ابونا وربنا يسامحنا.
2: يا ابونا الجمس ميخائيل ابوتيجي رئيس الدير، بعد ما خلصت تجليد الكتب وخبز القربان رجعت جليتي وجلبيتي مليانه عجين ودقيق ومي، وحبيت اغير جلبيتي ما لقيتش ولا هدمه ليا في الجلايه، حتى الغطا البسيط اللي بتغطى بيه ما لقيتوش ولا اي حاجه تسترني من برد الشتاء.
3: بلغت بيك قله الحياه انك تتهم زمايلك الرهبان بسرقه خلاجاتك وغطاك.
2: اخطيت يا ابن رئيس الدير، انا ما اتهمتش حد، انا بس بطلب من قدسك تعوضني عن اللي راح مني وتأمر لي قدسك بجلبيه وغطا بسيط. ده احنا في طوبه يا ابوي.
3: امشي امشي ارجع جلايتك وبلاش كذب وافترع.
2: من يجوموا لي على المسيئين؟ من يجفوا لي ضد فعلة الإثم؟ لولا أن رب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت، إذ قلت قد زلت قدماي فرحمتك يا رب تغضضني. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. هللويا المجد لاسم الله القدوس. المجد لك يا رب المجد لك. أشكرك يا إلهي، نور حبك الإلهي صار في نفسي، أشع الدفء في جسدي الضعيف، فكان الرب لي صرحا وإلهي الصخرة ملجئي. هللويا أشكرك يا إلهي. أشكر تحننك ومحبتك على عبدك الضعيف المؤمن بثالوثك القدوس. أشكرك يا إلهي.
4: تمر سنوات القداسة والزهد والبركة والجهاد الحسن في حياة أبينا القديس ميخائيل البحيري، إلى أن جاء شهر طوبة سنة 1591 للشهداء، سنة 1874 ميلادية، لما شرف الدير المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف صنبو وديروت وقسقام، رأى القم الصليب في تلميذه الاستحقاق لنوال درجة الكهنوت، فقدم القديس ميخائيل البحيري مع من قدم للرسامة ورسم قصا على يد الأسقف المذكور. ونكمل حكايتنا ونسمع.
5: تعيش وتقدس يا ابونا ميخائيل البحيري.
2: ربنا يباركك يا استاذ فلوبوس.
5: انا عايزك تصلي لي يا ابوني، انا حضرت القداس معاك النهارده وتناولت من ايدك المباركه عشان اخد بركتك وبركه ابونا الجمس اثناسيوس عوض اللي صلى معاك القداس.
2: بركه امنا العذراء وبركه الشهداء والقديسين يا استاذ فلوبوس.
5: تسمح لي يا ابونا ميخائيل اطبق الدنيا بتاعتك؟ قدسك عارف كويس اني مش بس بشكاتب الدير وبس، لا اني شماس. صلي من اجلي ان الله يخلصني من تجارب العالم، كل ما ربنا يرزقني بمولود يموت وهو صغير وسني كبر يا ابونا، ونفسي بقى ربنا يطعمني.
2: انت من اني بلد يا استاذ فلوبوس؟
5: انا ابنك فلوبوس جلاديوس من المنشأة الكبرى، وعندي ثقة وإيمان إن الله القدوس هيقبل صلاتك عني، وإنت واقف قدام مذبحه المقدس بعد رفعك الذبيحة جسد ودم رب المجد.
2: يا إلهي، عبدك ميخائيل بيرفع صلاته إليك وأنا واقف قدام المذبح. يا أبانا الذي في السماوات ساعد عبدك فيلبس جلاديوس. يا أبانا الذي في السماوات هب له مولود مبارك. يا أبانا الذي في السماوات هب للمولود حياة لتمجيد اسمك القدوس. تعال تعال يا ابني معايا لجليتي، هديك منديل وصليب فضة تحطهم تحت ستر المسبح عشان يحضروا صلاة قداسيه، وبعد كده تسلمهم للست زوجتك تحفظهم عنديها، والرب الإله بتحننه يدبر ما فيه الخير، والسنة دي بإذن الرب هيكون عندك مولود. تعال معايا يا فلوبس.
5: يا إلهي الصالح، يا محب البشر، انظر لضعف عبدك مخيل وتحنن علي. انت صخرتي وملجئي وقوتي وسندي.
6: فالح قوي، فالح قوي وشاطر قوي يا بحيري. هو ده بقى اللي جنيته؟ اهو الكل في الدنيا بزوك، الكل بيكرهوك، مستني ايه بقى؟ ما تسيب الدنيا يا اخوتك، ما تحسر صاحبك الخايب الاولاني بولس الدلجاوي واتباعه الرهبان الخايبين اللي زيك. يا ما وشوشت لك في ودنك، انسى الدلجاوي، انسى الدلجاوي، انسى الدلجاوي. ما سمعتش كلامي؟
5: يا الهي.
6: يبقى خلاص، قاعد ليه بقى؟ قاعد في الدير ليه؟ ما تسيبه وتجري يا اخي، بدل البهدله والمرمطه من ناس ما بيحبوكش.
5: يا الهي، هكذا هيكون في انقضاء هذا العالم، يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم في آتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيه.
6: برضو بتصدق الكلام ده؟ دي حيلة العاجز الخايب اللي زيك. اسمع كلامي، اسمع كلامي وانت تعيش ملك.
5: اعمل ايه بملكك يا عدو الله؟ انا سبت لك العالم وملكك واتباعك صنع الشر، وعشت غني، غني باتصالي بربي والهي ومخلصي، مليان بالنعمه والسلام والخير والشبع الروحي، تتلذذ نفسي بوحدتي مع صانع خلاصي، وتعط روحي في صلواتي واصوامي ونسك وعبادتي.
6: متعديه يا خايب، اطمت ظهرك في سهر الليالي، قاعد تقلب في كتب الدير والكنيسة، واخرتها توزع الاجر اللي انت بتاخده على الفقراء والمساكين. اما التارق تحت الشمس الحامية وتزرع بستان الدير، مبسوط قوي، مبسوط قوي بالنخلتين اللي زرعتهم في الناحية الغربية من قصر الدير.
5: اشكر نعمتك.
6: والاشغال الشاقه اللي كل يوم تعملها، تنظيف كنايس الدين وتوزيع الشموع والبخور.
5: اشكر نعمتك.
6: الزيوت الهوا خي. وفي الاخر ترجع ليتك تزن وتزن وتوجع دماغ ودماغ زمايلك بصوتك الخايب، وانت عمال تقرا المية وخمسين مزمور، مية وخمسين مزمور.
5: اشكر
6: كل يوم، كل يوم لحد ما بصرك اتلحس. يا اخي، يا اخي انت ما بتسقش، مش خايف على عينيك، فاكر ان صلاتك وصيامك دول هينفعوك؟ فرحان لي قوي بخيابتك. بطل، بطل بقى، بطل تمقيق عينيك في القراية والصلاة الانفرادية دي اللي انت بتصليها لي طول الليل.
5: يا جاهل يا مرزول، الصلاة الانفرادية للراهب يجب أن تكون ليل ونهار سهر، لأن في ذلك هدوء شامل، حيث يكون راحة العالم جسديا. أما الراهب فبدل راحته الجسدية بسهر الروحي. ده كلام ما يفهموه الجاهل لعين زيك، لأنك فاشل، وفشلك يا عدو الخير في كل تجاربك الخيبة مع أبناء الله هي كل فرحي. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين إن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا.
6: انت ايه يا مخيل يا بحيري؟ ايه حافظ كل المكتوب في الإنجيل؟ لكن انا بقى مش هسيبك، إن ما نسيتك كل اللي قريته وحفظته ما بقاش انا. إن ما نسيتك اسمك
5: يا إلهي القدوس ارحمني، انا عبدك الخاتم خيل.
2: بخبط على صدري واصرخ اليك واقول اللهم عني وقوي ضعفي وضعف ايمان وانصرني على عدوك عدو الخير باسم صليبك المحي.
6: لا لا لا ما فيناش من ده، ما ترسمش الصليب في وشي، دي نار نار بتلهب بجسمي، نار ابعد عني ابعد. طيب انا هرد عليك نارك، هلهلب لك الارض تحت رجليك، هخلي سقف قليتك يبخ نار ونور، نور خطاف يخطف روحيك، حبيتك تتشوي على كل جنب تميل عليه. يا أتباعي يا أتباعي وحقولك، حوطوا قلاية ميخائيل بحيري بالنار من كل جانب، نار من كل جانب.
2: نار بالهلبة ونور خطاف، لكن فكرك هتنتصر عليا عدو الخير يا برزول. إلهي حينصرني دايما على مكايدك باسم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس إله واحد. المجد ليك يا إلهي، أشكرك يا إلهي، أشكرك يا إلهي، سلامك ومحبتك حولوا لها بنار إبليس لبرد وسكينة. أشكرك يا إلهي، أشكرك يا إلهي، يتمجد اسمك دائما يا إلهي، يا إلهنا القدوس.
7: سلام يا أبونا مخيل.
2: سلام ونعمة.
7: سامحني يا أبونا، امبارح في نص الليل وأنا راجع جلايتي سمعتك بتتصارع مع حد، عمال تصرخ وتصلي، كنت بتتصارع مع مين يا أبونا؟
2: ربنا يبعد عنك يا ابونا، دايما عدو الخير بيعكسني.
8: ربنا يدينا بركتك والمواهب اللي انعم بها عليك. لكن قل لي يا ابونا مخيل، انت ما بترتاحش ابدا، بشوفك من الصبح للمساء شغال بهمه ونشاط وما بتديش جسدك راحه، ده انت حتى يا ابونا ما بتاكلش اللحمه ابدا من يوم ما شفتك في الرهبنه.
2: نعمه من عند ربنا يا ابونا، ما تسمعش كلام عدو الخير، ده انا الخطيه راكباني من ساس الراسي. قم بنا يا ابونا، خد يدي ووصلني لقلايتي.
5: سلام يا ابونا مخيل البحيري، اتقبل اياديك. مش عارفني اني فيلبس جلاديوس.
2: سلام ونعمه يا استاذ فيلبس.
5: سامحني اني كل سنه باجي لقدسك في الميعاد ده عشان اقبل يديك واشكرك.
2: ليه يا استاذ فيلبس؟
5: من 5 سنين يا ابونا جيت وحضرت القداس مع قدسك وطلبت من قدسك انك تصلي لي ان ربنا يطعمني بالخلفه، وصليت لي وقلت لي ربنا هيطعمك السنه دي.
2: ايوه ايوه فاكر يا استاذ فيلبس.
5: وديتني منديل وصليب فضه وحطيتهم تحت ستر المذبح وحضروا صلاه قداسين. بعد 10 شهور بالتمام وفي نفس السنه ربنا استجاب لصلاتك وهبني بنتي اللي معاي دي مريم، وعمرها دلوقتي 4 سنين. تعالي يا بنتي بوسي ايد ابونا مخيل وادعي له.
9: ربنا يخليك لي يا ابونا.
2: ربنا يباركك ويخليك يا بنتي ويحفظ حياتك.
5: وكل سنه يا ابونا اني كنت باجي ومعاي مريم عشان اشكر قدسك وتصلي لها، لكن ما كنتش بلقى قدسك. ربنا يخليك لينا يا قديس الله.
4: قال رب المجد يسوع المسيح: تعلموا مني فأنا وديع ومتواضع القلب. ومن أجل هذا كان كل آباء ورهبان وشيوخ دير المحرق العامر يصفون هذا القديس البار ميخائيل البحيري بكل هذه الفضائل، بالقداسة وبالأب البار الخادم للجميع صانع المعجزات والمعطي بسخاء لإخوة الرب من المال اللي كان بيكسبه نتيجة عمله في تجليد الكتب. ونسمع.
2: تعال يا جرجس يا ابني اقعد هنا معاي تحت النخلتين اللي أنا زارعهم بيدي. اقعد يا جرجس يا ابني اقعد. اتفضل يا سترفجة اتفضل.
10: ربنا يخليك لينا يا ابونا مخيل، من يوم ما مات ابو عيالي باجي لقدسك انا وولادي، ترعانا وترشدنا وتصللنا وتقدم لنا الكثير من خير ربنا. ربنا يخليك لينا ولكل شعب المسيح.
11: وبعد هالك يا ست رفقة انت قلتيها

0: ربنا، واحنا بنملك حاشا ست رفقه، ربنا بيسلفنا من خيره ومحبته الكتير، وبيوصينا نرد للسلف. ازاي هنرد للسلف؟ نرد لاخواته، اخوه الرب. واذا ما عملناش الصواب وما ردناش السلف لاصحابه يبقى اخطينا في حقه. هو مش قال يا اخت الرب في انجيل متى: الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوه باحد هؤلاء الاصاغر فبي لم تفعلوا، فيمضي هؤلاء الى عذاب ابدي والابرار الى حياه ابديه. يبقى انت يا اخت الرب يا محسن على ضعفي عاوزانا نروح للعذاب الابدي؟
1: ربنا يحفظ حياتك يا ابونا البار ويخليك للفقراء والمحتاجين.
0: انا الفقير المحتاج الخاطي، محتاج لاحساناتك واحسانات كل اخوه الرب على ضعفي. لكن مالك يا ست رفقه؟ عندي احساس كده ان في حاجه مضايقاك.
1: ابدا يا ابونا ميخائيل.
0: هتخبي عليا يا ست رفقه؟ قولي لي مالك.
2: اني زعلانه قوي يا ابونا ميخائيل، وقالها يومين بتبكي ليل نهار.
0: خير يا ست رفقه؟ اتكلمي، يا ترى بتواظبي على الاعتراف والتناول؟
1: حللني يا ابونا ميخائيل، ليه اكتر من شهرين ما تناولتش ولا اعترفت؟ بس ما بعملش الخطيه صدقني.
0: صدقيني يا ست رفقه، اللي يضحك ويبكي ادعاء البعض بانهم في غنى عن الاعتراف بخطاياهم بحجه ايه؟ انهم عقلاء وقادرين على تدريب ذواتهم، وفاتهم ان العقل اللي تنازل لشهوات الجسد ما يعرفش بعد السقوط في الخطيه شيء من التدبير، ودي حيه الابليس. والعاقل الخاضع لارشادات النعمه ما ينخدعش الحيه الابليس ابدا. احكي لي يا ست رفقه، اعتبريني اب اعترافك، في ايه مضايقك؟
1: هقول ايه يا قدس ابونا؟ الدنيا ضيقه قدام عيني. ابو عيالي الله يقدس روحه، زي ما قدسك عارف كان شغال في محل ادمش، ولما ربنا افتكر وراح للسماء سابنا لا ورانا ولا قدامنا ولا حتى له معاش يسترنا. حتى قرايبنا اللي ربنا ميسر حالهم معاهم مال كتير ما بيسالوش فينا، بيخافوا يدونا ودايما ينكروا نعمه ربنا عليهم.
0: ايوه، ما هو اصل المال لص يسلب الانسان اعز ما لديه وهو محبه الله.
1: ولولا اللي بتعمله قدسك معانا واللي بيصنعوه اولاد الخير والبركه معايا ومع اولادي كان زمان حالنا بقى غير الحال. واشكر الهنا الحنون ما بينساناش واصل. لكن
0: ايه يا اخت الرب؟
1: ايجار الشقه اللي عايشين فيها انكسر علي 5 اشهر، وصاحب البيت من اسبوع حذرني يدفع يا يرميني انا والولاد في الشارع.
0: يا خطيتك يا مخيل، ارجوك يا ست رفقه ما تبكيش وتزودي خطيتك.
1: انت خاطي يا ابونا يا قديس، ده انت شمعه القداسه اللي منوره دير ام النور، دير المحرك.
0: يا ست رفقه بلاش الكلام ده، اسمعيني، انت جيت في وقتك صدقيني. انا هاخد جنجس معايا وخليك انت هنا، وجرجس ابنك حيرجع لك بخير ربنا كله السلف والدين. تعال يا جرجس يا ابني، تعال اتعكز عليك.
1: اشكرك يا حبيبي يا سو، دايما تستر بنتك رفقة بخيرك وحبك. اروح كنيسة الدير وولع شام على الام البتول والنور قبل ما يرجع ابني جرجس. ربنا يخليك للفقراء والمحتاجين يا ابونا القمص ميخائيل البحيري.
3: يا ابونا مخيل سامحني، عليك كل ماده ما بتزيد سوق، والعلاج والادويه مش جايبين نتيجه. النور راح من عينيك، لازم تنزل مصر وتروح مستشفى للعيون يشوفك طبيب للعيون.
0: مستشفى؟ الله يسامحك يا ابونا القمص عبد المسيح واصف، طبيب عينيا ونورها، طبيب جروحي، هو اللي اترفع على خشبه الصليب وبدمه مسح خطيتي. صدقني ربنا وإلهي بينور لي بصيرتي. وصدقني يا ابونا عبد المسيح، الامتحان والبلايا الجسدية ضرورية لتدريبنا على ممارسة الفضائل، ما تحملش هام. ها؟ قلت لك روح يا مبارك وافضل جوه ما تخرجش.
3: ايه؟ بتكلم مين يا ابونا مخيل؟
0: ابدا يا ابونا ما فيش، تسمح قدسك تناولني قلة المية دي؟
3: يا ابونا اقبل يديك ما تغيرش الكلام. أنا كل ما أجي عندك في جلايتك أسمعك بتقول روح يا مبارك، فبحق أبوتك. تقول لي مين هو المبارك ده؟ في حد معاك في الجلاية بيخدمك؟ أو حد من الأباء والسواح بيقعد معاك؟
0: يا ويل أنا الشقي، أباء سواح مين يا ابونا عبد المسيح؟ أنا رجل ضعيف وغلبان. أنا حوريك المبارك ده يبقى مين، بس يا ابونا ما تخافش لما تشوفه مش حيقرب منك. تعال يا مبارك أخرج من ورا النملية.
3: اهدي اسم الصليب، اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اهدي تعبان كبير خارج من ورا النملية، اصبر يا رب اصبر يا إلهي.
0: ما تخافش يا ابونا عبد المسيح، تعبان ده صديقي وبيشاركني أكل وشرب، ما يحلليش النوم إلا فوق طياد جسمه، يكور جسمه وأنا أحط راسي على جسمه وننام سوا. روح يا مبارك روح، ارجع لمكانك.
3: المجد لاسم الله، انت قديس يا ابونا مخيل. التعبان الكبير سمع كلامك ورجع تاني ورا النملية وبهدوء يتمجد اسم الله.
0: يا ابونا رئيس الدير حللني، المنتجب من اخيه متغلب في عيني نفسه واعين الناس، اما عند الله فمغلوب على امره صاحب صفقه خاسره.
4: انت جاي تديني درس يا ابونا بخير.
0: حللني يا ابونا رئيس الدير، ما تاخذنيش. ابونا الراهب اللي قدسك اختلفت معاه وعاجبته وما كانش يقصد، سامح يا ابونا بحق العذراء مريم.
4: روح لجليتك يا ابونا بخير.
0: أركع أمامك يا أبي وأطلب صفحك وبلل الأرض أمامك بدموع يا أبونا. أنت راعي الدير والراعي للرعية كالملح للطعام.
4: بقول لك إيه يا أبونا، ما تضايقنيش أكتر من كده، يلا امشي من قدامي.
5: يا أبونا رئيس الدير، يا أبونا رئيس الدير، رحت كنيسة العذراء الأسرية أفتح بابها عشان صلاة نص الليل، الباب ما انفتحش، وبعد ما فتحت الغلقة اللي قافله باب الكنيسة حاولت افتح الباب، الباب مرضيش ينفتح، كأن وراه جبل ساده.
4: سامحني يا ابونا بخيل.
5: نعم
4: ابدا، ربنا بيعجبني عشان اغضبت ابونا الجمص مخيل البحيري. سامحني يا ابونا بخيل، تعال يا ابونا سناسيوس نروح لابونا مخيل وباب الكنيسة هينفتح بإذن رب المجد. يا ابونا الجمص مخيل، احنا جبنا قدسك قدام الكنيسة الأسرية واني قدام كل أباء الدير بعتذر لقدسك واطلب صفحك عن خطيتي اللي أغضبتك. حللني يا أبونا مخيل.
0: يا أبي رئيس الدير، أنا الخاطي اللي بعتذر لقدسك وانحني قدامك اطلب صفحك.
4: قوم يا أبونا القديس، اني أخطيت لقدسك فسامحني وحللني وافتح لينا باب الكنيسة.
0: صدقني يا أبي عمري ما غضبت من قدسك. يلا يلا يا أبائي وإخوتي اتفضلوا نخش الكنيسة نرفع صلاة نص الليل. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. افتح يا مبروك.
6: الناس بتجري جوه الكنيسة المقفولة،
7: دول الآباء السواح وقفوا مضمين على أخوهم. أبونا الجمص بخير بخير.
8: شايفين الباب ينفتح لوحده؟
6: المجد لاسم الله،
8: المجد لاسم الله،
6: المجد ليك يا رب،
8: المجد ليك يا رب،
6: المجد ليك يا رب.

0: ابونا الجمس بخير، افتح باب جليتك الحقنا وغيتنا.
1: مين؟
0: انا ابنك نوزة حنة لوجة، اشتغل مغازن الغلة بالدير.
1: خير يا ابني؟
0: حريقة كبيرة ورا سور الدير الجبلي، النار ولعت في عيدان الدورة الناشفة وحتدخل لجوة الدير.
1: ايه ده يا ابني؟ ربنا مش هيسمح، روح بس هات لي كوباية مية وحصلني.
2: يا ابونا مخيل، هي كوباية المية هتعمل ايه؟ اطلب المطافي.
1: ربنا اقوى من الكل يا ابونا، ربنا ما يسمحش ولا يرضاش. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. انت قلت يا الهي في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خلاص اعنتك. هو ذا الان وقت مقبول، هو ذا الان يوم خلاص. ايتها النار، يا من تمجدين الله، أنت أيضا ألا تمجدين والدته؟ فبحق العذراء مريم صاحبة هذا المكان، ارجعي أيتها النار كما كنت.
3: المجد لاسم الله، بأتبارك اسم القدوس.
2: إيه النار هبطت،
3: النار بتنطفي.
4: المجد لاسم الله، النار انطفت، النار خلصت. رب المجد أنقذ الدير بصلاتك يا أبونا مخيل.
3: المجد لاسم الله،
4: المجد لاسم الله،
3: المجد لاسم الله.

0: راجل بقى معقول انت اشهر ساحر في بلدنا بني رافع مركز منفلوت ما قدرش بسحرك وعفريتك اللي بيخدموه تشوف لنا الراجل اللي بيشفي المرضى ده وبيعمل عجايب اللي اسمه ميخائيل البحيري ما قدرش تخلي شياطينك يشوفوا جوه الخن اللي عايش فيه في دير المحرك فيه ايه ده انت ساحر ما يقدرش حد على سحرك
1: طبعا يا سعاده الباشا دخلت صومعتي حضرت وخرت ودقيت الزهر وفعلا جاني خادمي وقلت له يا عظيم العظماء عودك يا صانع خيري تروح دير النصارى الدير المحرك والجدع اللي اسمه ميخائيل البحيري تخش الخن بتاعه تشوف ايه اللي عنده كتب ايه حاجات ايه كله
2: ايه ما لقيتش غير ميخائيل البحيري ما لقيتش غير ده انا صحيح تعبان معاه لكن برضو هروح واحاول اشوف طلباتك يا برنس
1: ورجع خادمي يصرخ ويلطم ويقول
2: لا لا لا لا لا لا ما قدرتش اعمل معاه حاجة اطلب مني اي حتة اي مكان اروحه الا المكتب ده شيء رهيب كل ما احاول اقرب من الاقي ميخائيل البحيري الاقيها متحوطه بالنار نار نار نار نار نار عامله سور بيمنعني من دخول القلاية نار نار لسواع الديل وشعوطته بص يا بيبي
3: اغابي يا ابونا الجموس ميخائيل
4: اغابي ابي
3: الاخ بخيت ده طالب رهبنا وبقاله سنه ونص تحت الاختبار ظهر عليه روح نجس بيخليه يتمرمك في الارض وتبقى حالته بطاله بيقطع قلوبنا يا ابونا وما بيبقاش داري بالسب والشتيمه اللي بيقولها لما تجيله الحاله فجبناه لقدسك اتصليله وتشفيه من الروح النجس اللي ساكنه جواه
4: تعال يا بخيت يا ولدي بسم الله ابو ابن الروح الواحد
2: ابعدوني من هنا ابعدوني منكم يا عبيد المصلوب يا جبابره يا جبابره مالكم ومالك جايبين لي ليه ميخائيل البحيري رجل الله عاوزيني اسيب بخيت ابدا مش هسيب
4: هتسيبه باذن يسوع
2: انا وهو خلاص اتعهدنا ان مفيش واحد فينا يفارق التاني
4: لا هتفرقوا باذن يسوع
2: مستحيل مش هيحصل ومهما عملتوا مش هسيبه حتى لو عملتولي قرد مستيري يتنطط قدامي مش هسيبه
4: اسكت اسكت خالص تكلم يا بخيت يا ولدي قول
5: انا هقول لقدسك بصراحة يا ابونا ميخائيل من 15 سنة وزن الشيطان الملعون ان اتعاون مع واحد من الصحراء المش عاوزين وساعده في اعمال السحر ولما حسيت الندم من فعل وجرمي جيت هنا في الدير اقدم توبتي بطلب خلاص نفسي من اللي انا فيه ببركات هذا المكان الطاهر اللي حضرت فيهم من النور وطفله ابن الله يسوع المسيح ومن وقت حضوري للمكان المبارك ده فضل الشيطان الملعون يضربني ويرمين على الارض ويهددني ويقول اخرج من هذا المكان ده واسكن في العالم وارجع لزميلك الساحر والا مش حسيبك
4: تعال يا بخيت يا ابني هات دماغك ونرسم الصليب على راسك وارشمك بالزيت المقدس
2: لا لا
4: باسم الاب والابن
2: والقدس الاله لا ابعد انا حولع المكان حواليكم
4: اخرج مني
2: ابعد يا
4: لينتهرك الرب لينتهرك الرب الذي جاء لخلاصنا اخرج ولا تعود اليه بعد الان وبقوة الهي وصليبه لا يكون لك عليه سلطان ابدا باسم صليب الهي المحيي
2: النار
4: باسم صليب الهي المحيي
2: النار
4: باسم صليب الهي
2: النار يا ولد يا ولد لو كان في ارض مصر راجل تاني زيك يا بحيريك يا ولد نروح فين نسيب ديار مصر نهرب لمكان تاني
4: اخرج منه يا
2: ولد
4: اخرج منه يا ولد صليب يا صليب
2: الحقوني
4: بسم يسوع
2: الحقوني

0: اشكرك يا قديس.
1: اشكر الله. اشكر الله.
0: اشكر قدسك يا ابونا ميخائيل.
1: اشكر الله يا ابني.
0: نفسي وروحي هديوا. خلاص. خلاص شفيت نفسي.
1: اشكرك يا يسوع.
0: وقبل اياديك يا ابونا ميخائيل.
1: اشكر الله يا ابني. اشكر الله يا ابني. ليتبجد اسم الله. ليتبجد اسم الله. من فضلك يا ابني خد ايدي ووصلني لقليتي. ربنا يلون لك طريقك. يا ابونا احنا الرهبان سيبنا العالم عشان نحيا حياة وحدة ونسك وعبادة وصوم وصلاة داخل ديرنا. مش من مصلحة الراهب الروحية انه يسيب مكان وحدته عشان يتنقل بين الناس يعلم ويرشد.
2: يا ابونا مخيل سامحني، انا حر اعمل كل اللي اشوفه صح، وبعدين مش انت اللي هتحاسبني وبتدينون.
1: انا اخطيت يا ابني سامحني، خد يدي وصلني للكنيسة.
2: ورايا خدمة، شوف حد غيري يوصلك. سلام.
0: سلام يا أبي، ليه جيت لك لقليتك وأني مش شايف سكتي، لكن نور ربنا نور عيني وأرشدني للطريق. اصفع عني، أني بقدم لقدسك بطاني تحت قدميك. اصفع عني أنا الخاطئ، خليتك امبارح تمشي غضبان مني. أرجوك يا أبي اصفع عني. سامحني
3: يا ابونا ميخائيل، انا الخاطي سامحني. قوم يا ابي ما تزودش خطيتي.
0: اخطيت يا ابي اخطيت.
3: ازاي يا ابي ازاي انت الخاطي وانا اللي ما سمحتش مشورتك وارشادك قدسك كنت صح وانا الخطيان؟ اخطيت سامحني يا ابي واقبل بطانيتي تحت قدميك.
0: قوم قوم يا ولدي قوم.
3: سامحني واغفر لي خطيتي.
0: انت اللي تغفر لي يا ابن الخاطر.
3: سامحني يا ابونا القبوس مخايل، اقبل يديك وقدميك. سامحني.
0: ربنا يباركك.
3: تعال يا ابونا وصل قدسك لقليتك وسامحني. اخطيت يا ابن القديس. سامحني سامحني.
0: ربنا معك يا ولدي ربنا معك.
4: تتوجع وحتتقطع من شدة الألم. العجني العجني يا ابو عيالي. اه ياني حموت حموت.
3: يا ابونا يا ابونا اقبل يديك. احنا من قرية بردنوه من توابع بني مزار، والست دي زوجتي ودول اخواتها. ارجوك يا ابونا، المرض مالي جسمها الضعيف ولفينا بيها على اكبر واشهر الحكمة وما حدش عارف ليها علاج، والداء بيزيد معاها والألم بيقطعها ويقطع قلوبنا عليها. ارحم ألمها لأجل أم النور والدة الإله، وخلينا نقابل أبونا ميخائيل البحاري.
5: يا أخي إحنا في الصوب المقدس، وأبونا ميخائيل الأيام دي ما بيسيبش قلايته إلا يدوب عشان يقضي حاجته واللي يلزمه.
3: أرجوك يا أبونا، دي تالت مرة نيجي وما نعرفش نقابله. وصدقني يا أبونا زوجتي وأنا عندنا إيمان إن العذراء هتقبل صلاته وتشفي مرضي وتزيح عنها المرض والألم.
5: بختكم كويس، أبونا ميخائيل هناك أهو، واحد من تلاميذه ماسكه ورايح هناك تحت النخلتين بتاعه. ربنا يشفي.
1: أمامك يا إلهي ابنتك المتألمة، مد إليها غد بثوبك لتلمسه وتشفى ببركة هذا الماء الذي يصلي عليه عبدك، والزيت المقدس الذي أرشمها به. ولتكن إرادتك يا إلهي، لتكن إرادتك. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. خذ يا بنتي اشربي كوباية المية دي. اشربي يا بنتي.
4: حاضر حاضر يا أبي. أنا أؤمن بأن الرب يسوع هيشفيني بشفاعة والدتي الإله الطاهرة المتول وصلاة أبونا القديس ميخائيل البحاري. سلام أشكرك يا إلهي، أقبل إيديك يا أبونا مخيل.
1: روح أشكر ربنا، أشكر ربنا.
4: الرب تمشت، مجرد ما وصلت المية لجوفي راح كل الألم اللي بقاله سنين ساكن في مصاريني.
1: أشكرك يا رب، أشكرك.
4: أني خفيت، أني خفيت من الألم والأوجاع.
1: أشكرك يا رب.
4: أشكر ربي يسوع المسيح. أقبل يديك يا أبونا مخيل.
1: أشكر ربنا، أشكر ربنا.
4: يديك أقبل يديك.
1: خدني يا ابني القليتي، خدني القليتي، خدني يا ابني القليتي.
6: يا ابونا القديس ميخائيل البحيري، صدقني كلنا حزانة على اللي جرى لقدسك نتيجة لمحاربات إبليس عدو الخير. راح بصرك وضعف سامعك، ورغم كبر سنك بتصر انك تروح الكنيسة متعكز على كتف واحد من أبنائك.
1: إيه؟ بتقول حاجة يا ابونا الحبيب؟
6: مش سامعني قدسك. بقول لك يا ابونا القمص ميخائيل، ما دام قدسك ما قادرش تشوف ولا تسمع، سامحني، خليك في قليتك وكفايه صلواتك فيها.
1: صدقني يا حبيبي، انا لما بروح الكنيسه وبشم ريحه البخور ده بيعزيني قوي. بشوف ما لم تره عين واسمع ما لم تسمعه اذن.
6: يا سلام على نجاوه قلبك وروحك يا ابونا مخيل. صحيح انت قديس وراجل صلاة بالقلب والفكر والجميع الحواس، مشاركا بذلك الاباء السواح اللي بيشاركوك الصلاة. صلي من اجل ضعفي.
1: بتقول حاجة يا ابني؟ بقول ايه، هي الكنيسة قربت؟ انتقل للسماء، انتقل للفردوس. يا بختك يا ابونا. اسمع يا ولدي، خدني يا ابني للتابوت بتاعه.
7: حاضر يا ابونا مخيل. احنا دلوقتي جنب التابوت قدام هيكل الكنيسة.
1: انت دلوقتي استريحت يا ابني. انا وضع يدي على تابوتك واطلب ليك من رب المجد الراحة الابدية في فردوس النعيم الابدي. لقد استرحت من هذا العالم الفاني وعتقت من شقوته. انطلقت يا أبي إلى عالم التسبيح وتركتني هنا أقاسي آلام العالم. فاذكرني أمام الرب لكي يسهل أمر انطلاقي من هذا السجن الدنيوي.
7: إيه؟ أبونا القمص ميخائيل؟ مالك؟ قدسك ما قدرش تقف؟ حاسب، حاسب حتقع من طولك. تعال، تعال يا أبونا اقعد. إيه يا أبونا؟ أنت ما هتنامش ولا إيه؟
1: شكر يا ابني، خادم الناسك ما بينامش الليل، لازم يقضي ساعات الليل يسبح ويرنم ويسهر جسديا وروحيا وتنبه لقول رب المجد. هكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ سهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. لي اشتياق أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. إلهي، إلهي وحبيبي ومخلص نفسي يسوع المسيح، أشتاق يا حبيبي، أشتاق أن أحيا معك، أشتاق أن نسافر إلى الوطن السماوي، إلى عالم الهدوء والأمن، حيث الراحة الحقيقية والعزاء الكامل والسعادة الفائقة.

0: مشتاق لك يا حبيبي، مشتاق للقاء وجهك، وجهك النوراني القدوس، مشتاق مشتاق يا حبيبي.
1: بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. باسم الصليب المحيي. ايه ده التعبان الكبير خارج من جلاية ابونا القمص ميخائيل بحيري؟ يابا ايه ده التعبان عمالك يتلوى في التراب. استر يا رب، ارحمنا يا اله. التعبان محدش يتحرك، التعبان بطل يتلوى، التعبان مات، التعبان الكبير مات. يا اباي يا اباي واخوتي الرهبان، يا اباي تعالوا افتحوا جلاية ابونا القمص ميخائيل اللي بحيري. التعبان الكبير خرج من جلايته ومات واتكوم على الارض.
2: كريم امام الرب موت قديسيه. ففي تمام الساعة التاسعة يوم الجمعة في الاسبوع الثاني من الصوم المقدس الموافق 16 امشير سنة 1639 للشهداء، الموافق 23 فبراير سنة 1923 ميلادية، انتقل قديسنا القمص ميخائيل البحيري المحرقي إلى فردوس النعيم الأبدي مع الشهداء والأبرار القديسين في حضن رب المجد يسوع المسيح. بعد أن عاش قديسنا على أرض الغربة 76 عاما من العمر، منها 20 سنة قبل الرهبنة و56 سنة في النسك والعبادة وحياة الرهبنة، هذا وقد اعترف المجمع المقدس برئاسة البابا المتنيح قداسة البابا كيرلس السادس، وفي أول اجتماع يحضره نيافة الأنبا شنودة أسقف التعليم قداسة البابا شنودة الثالث حفظ الله حياته، اعترف المجمع المقدس في سنة 1963 أن يضم إلى قديس الكنيسة الأنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة، والأنبا سربامون أبو طرحة أسقف المنوفية، والقمص ميخائيل البحيري المحرقي. الرب يحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وأديرتنا العامرة ودير السيدة العذراء مريم، دير المحرق الذي تبارك بحلول العائلة المقدسة على أرضه المباركة، ودشن مذبحه المقدس رب المجد يسوع المسيح. وقد شهد هذا الدير المبارك العديد من الإنجازات الروحية والعمرانية في عهد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا ساويروس أسقف ورئيس دير المحرق حفظ الله حياتهما، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.
3: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح.

بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلويا الليلويا خنفرون من بيوت نمشيرين بابن مائسو وبنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب.

وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

لقلوبهم، لأن خلاص قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك،

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون.

يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلب.

قلبي وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عز لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو،

فخ الصياد، ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات،

العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربا من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: طاسيوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح.

0: ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح، ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب، يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله، الرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك ايوك اجيو بنغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا، الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي، والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: ذوق سبتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.

أرسلنا الذي إلى الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

كما يشتاق العين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: حنون. ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي إلى ديار الرب.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 11 الايه 19: واما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا الى فينيقيه وقبرص وانطاكيا، وهم لا يكلمون احدا بالكلمه الا اليهود فقط، ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا انطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابة لكي يجتاز إلى أنطاكيا، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع غفير. ثم خرج برنابا إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا، فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا.

كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية، ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابة وشاول. نعمة الله الآية تحل على أرواحنا، آمين. نتابع رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا كنا قلنا سفر الأعمال بيحكي قصة انتشار الإيمان المسيحي. قلنا أن السيد المسيح عاش في أرض إسرائيل، وكانت كل خدمة المسيح وكراسة المسيح في أرض إسرائيل. المسيح ما كرس خارج إسرائيل وما كرس شعب غير اليهود، لكن وصى الرسل أن هم يروحوا يكرزوا بالإيمان المسيحي في العالم كله. فسفر الأعمال بيحكي إزاي المسيحية خرجت من إسرائيل وبالتحديد من أورشليم المكان اللي فيه الهيكل لغاية كل الأرض. شفنا لغاية دلوقتي أن الكنيسة قعدت تكرس فقط في وسط أورشليم، وما تركتش أورشليم لغاية سنة 34 أو 35 ميلادية لما استشهد القديس استفانوس. وفي استشهاد استفانوس حصل اضطهاد على الكنيسة اللي في أورشليم، فكان بسبب الاضطهاد دوت أنه المؤمنين إيه سابوا أورشليم. فكل المؤمنين تركوا أورشليم ما عدا الرسل اللي طلعوا، دول هم اللي بدوا يكرزوا بالمسيحية خارج أورشليم. في أربع مسارات مشيت فيهم الكرازة. المسار الأول كلمنا عن واحد اسمه فيلبس. فيلبس دوت طلع راح مدينة السامرة. وبصوا بقى المراحل اللي مشيت فيها الكنيسة. السامرة دول ناس يهود بس في عداوة ما بينهم وما بين اليهود، لكن هم أصلا ناس يهود، فدي تعتبر نقلة. احنا كنا الكرازة كانت في وسط اليهود اللي احنا وهم مع بعضينا زي بعض بنحب بعض، دول يهود بس في عداوة ما بيننا وما بينهم، فتعتبر دي نقلة بالنسبة لانتشار الإيمان المسيحي. فراح فيلبس كرس في السامرة، وبعد كده قال له الروح ان هو يرافق المركبة في الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة، فبشر وزير كنداكة. وبعد كده راح طالع بحيز البحر المتوسط لغاية راح حتة اسمها أشدود، ولغاية ما في الآخر استقر في قيصرية في أقصى الشمال. ده كان أول مسار طلعت فيه الكرازة. طلعت الكرازة في مسار تاني لما شاول قبل الإيمان بالمسيح. أول ما شاول قبل الإيمان بالمسيح دخل يكرز في دمشق، طبعا بيكرز لسه للناس اليهود اللي جوه المجامع. بعد كده هاجوا ضده، فرح رايح بولس لأورشليم. هاجوا ضده في أورشليم، رح ساب أورشليم وراح طرسوس. يبقى دي سكة تاني مشي فيها الإيمان المسيحي. المسار الثالث اللي احنا كنا ختمنا بيه بقى آخر مرة هي كرازة القديس بطرس. بطرس الرسول مشي في نفس الخط اللي مشي فيه فيلبس. فيلبس راح حتة اسمها لدة، بعد كده راح حتة اسمها يافا، بعد كده راح قيصرية. كل الأماكن دي زي ما شفنا على البحر المتوسط وهو طالع للشمال فوق. فمشي بطرس في نفس الخط بتاع فيلبس، يعني كأن فيلبس حط الأساس وبطرس إيه كمل عليه. ده كان المسار نمرة ثلاثة في الكرازة. المسار الرابع بقى اللي هو حديثنا النهاردة اللي هو سفر الأعمال اللي صح 11 من الآية 19 لغاية الآية 30، صح يعني ختام الإصحاح 11، وهو تأسيس كنيسة أنطاكيا. كنيسة أنطاكيا دي زي ما احنا هنشوف أول كنيسة أممية. احنا لغاية دلوقتي لو تاخدوا بالكم الحكاية ماشية ازاي، أورشليم أرض يهود وبنكرز لناس يهود، السامرة أرض يهود وبنكرز لناس يهود بس في عداوة ما بيننا وما بينهم، فتعتبر نقلة، يعني روحنا اليهود بس أعداء اليهود اللي يعملون السامريين. بعد كده طلعنا المسار بتاع فيلبس واللي مشي وراه بطرس، أرض وثنية لكن بنكرز لناس يهود، تعتبر دي برضو إيه نقلة، يعني المسيحية كده طلعت بره أرض اليهودية لأرض ناس وثنية اللي هي لدة ويافة وقيصرية، بس لسه بنكرز لناس إيه لناس يهود. يبقى الكنيسة لغاية دلوقتي كل أعضائها يهود، ما عدا واحد بس زي ما شفنا آخر مرة كارنيليوس، إزاي الروح القدس حرك بطرس وشاف الرؤية واوا ودخل كارنيليوس في الإيمان. كارنيليوس راجل أممي لكن كان بيعرف ربنا من خلال العبادة اليهودية ومن خلال مجامع اليهود، لكن هو أصلا راجل إيه راجل أممي. المسار الرابع بتاع النهاردة ده بقى تأسيس أول كنيسة للأمم اللي هي كنيسة أنطاكيا. ومن كنيسة أنطاكيا هنشوف بعد كده هتطلع بقى الرحلات التبشيرية اللي تكرز للأمم في العالم الإيه الوثني، فدي تعتبر نقلة إيه نقلة كبيرة خالص. رحنا الأرض وثنية، تقولي لي طب ما فيلبس وبطرس راحوا أرض وثنية، بس فيلبس وبطرس راحوا أرض وثنية بيكرزوا الناس يهود،
المصارف.

بتاع النهاردة لما تتأسس كنيسة أنطاكيا هنطلع لأرض وثنية نكرز لناس أمم وثنية. ده المسار الرابع بتاع الكنيسة. لو تاخدوا بالكم بدال قديس لوقا نفس الكلمة اللي قالها مع أول مسار للكراز. قلنا أول مسار للكراز طلع بمين بعد قتل استفانوس في فيلبس؟ صح النوم، احنا لسه بنقول يا هادي اللي حصل في فيلبس ايه؟ قال اما الذين تشتتوا بسبب الضيق. اللي حصل في استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة، فراح فيلبس على السمر. هنا بيحكي مسار جديد فبدا بنفس الكلمة اما الذين تشتتوا، بس المرة دي بقى هيروح حتة تاني اللي هي فين؟ في أنطاكيا. وكأني يا احبائي شفنا قبل كده فيلبس مشي في خط ومين مشي وراه في نفس الخط بتاعه؟ بطرس. النهارده هنشوف واحد هيمشي في خط تاني اللي هو برنابا، وهنشوف مين اللي هيمشي وراه في نفس الخط؟ بولس اللي هيروح يكرز للايه؟ للأمم. قبل ما ناخد المسار بتاع النهارده، مش معنى كده انه المسيحيه انتشرت فقط في الاربع مسارات دول بس، لا، في مسارات تانية انتشرت فيها الكنيسه. يعني مثلا ماري مرقس جه هنا اسكندريه، وده مسار من مسار الكرازه. لكن لما المسيحيه وصلت مصر ما سمعناش ان اسكندريه طلعت رحلات تبشيريه في القرن الاول تبشر العالم، علشان كده الكتاب مهتمش انه يذكر الحته دي، لكن اهتم بكنيسه أنطاكيا لانه من كنيسه أنطاكيا هتطلع رحلات للايه؟ للعالم كله. يعني عايز اقول انه المسيحيه مش طلعت بس في المسارات دي فقط، لا، في مسارات تانية طلع فيها الايمان المسيحي. اللي تشتتوا دول جالوا في اماكن كتيره، والناس اللي حل عليهم الروح القدس يوم الخمسين لفوا في اماكن كتيره، كنا شفنا من 11 من 15 دوله. طب الروح القدس ما قالناش السكك دي ليه؟ لانه السكك دي ناس راحت لبلد وكرزت فيها وعملت كنيسه في البلد دي، لكن البلد دي ما كانتش بعد كده مراكز تبشير طلع منها ايه؟ الايمان المسيحي. فسفر الاعمال مش بيحكي تاريخ انتشار المسيحيه، لكن بيحكي ازاي المسيحيه خرجت من اورشليم لاقصى الارض. فعشان كده انتهى سفر الاعمال ان بولس وصل روما، باعتبار ان روما مركز العالم، فمعنى وصول المسيحيه روما يعني الايمان المسيحي انتشر في الايه؟ في العالم كله. لكن ده ما يمنعش ان كانت في مسارات تانية مشي فيها الايمان المسيحي. واحد زي توما راح الهند، طب سفر الاعمال ما حكلناهوش ليه؟ لا، ما هو راح بشر في الهند وعمل كنيسه في الهند وخلصنا على كده. عدى القرن الاول وكنيسه الهند دي ما طلعتش رحلات تبشيريه، لكن اهتم بأنطاكيا لان أنطاكيا دي هي اللي منها هتطلع الرحلات التبشيريه اللي تكرس في العالم ايه؟ في العالم كله. واخدين بالنا ازاي؟ ومن هنا يا احبائي بقت كنيسه أنطاكيا يعني ليها اهميه كبيره جدا في تاريخ الكنيسه عموما، لانه العالم كله ينحني امام كنيسه أنطاكيا، لانه من أنطاكيا طلعت الرحلات للايه؟ التبشيريه للعالم كله. زي ما هنشوف في أنطاكيا أول كنيسة أممية، زي ما هنشوف في أنطاكيا أول مرة نسمى مسيحيين دعينا في أنطاكيا. فعلشان كده كنيسة أنطاكيا ليها مكانة كبيرة، يعني كل الكنائس اللي في أوروبا تدين بالفضل لكنيسة أنطاكيا لأن منها طلعت الرحلات اللي بشرت أوروبا. كل إنسان اسمه مسيحي في العالم يدين بالفضل لهذا الاسم لكنيسة أنطاكيا، لأنه الاسم ده دعي أولا على المؤمنين في أنطاكيا. أنطاكيا اللي هي إيه؟ أنطاكيا دلوقتي اللي هي مدينة إيه؟ اللي هي سوريا. أنطاكيا دلوقتي اللي هي مين؟ اللي هي سوريا. طيب يقول وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، يعني رجعنا للنقطة اللي طلعت منها المسارات التبشيرية زي ما قلنا بسبب استشهاد القديس استفانوس، فاكتازوا إلى، بصوا بقى، ناس راحوا في فينيقية. فينيقية ديت اللي هي لبنان دلوقتي، يعني طالعين بحيث البحر المتوسط للشمال كده فوق، اللي منطقة صور وصيدة دي اسمها الحضارة الفينيقية القديمة. فناس راحوا كرزوا في الحتة دي. ناس تانيين راحوا للغرب، ركبوا البحر وراحوا القبرص. ناس تانيين راحوا أنطاكيا، وحنيجي عند اللي في أنطاكيا بقى ونقف ونقف، لأن زي ما قلنا اللي راحوا في فينيقية كرزوا في فينيقية وخلاص، اللي راحوا قبرص راحوا في قبرص وكرزوا وخلاص، لكن اللي راحوا في أنطاكيا أسسوا كنيسة زي ما بنقول اللي منها الإيمان المسيحي هينتشر. مدينة أنطاكيا في الوقت دوت كانت تعتبر أعظم ثالث مدن العالم، مدينة اسكندرية ومدينة أنطاكيا ومدينة روما، دول كانوا من أعظم المدن في الإيه؟ في العالم في الوقت دوت. وكانوا بيسموا أنطاكيا، يعني النهاردة يعني يسموها باريس الشرق، يعني كانت زي باريس بتاعت أوروبا بس دي بتاعت الإيه؟ الشرق القديم.
كنيسة أنطاكيا زي ما هنشوف تقريبا الحديث بتاع النهاردة هو ملخص القرن الأول ليها. في القرن الثاني اشتهرت قوي كنيسة أنطاكيا أنه كان فيها بطرك اسمه أغناطيوس، نسمع عنه في تاريخ الكنيسة كتير. في القرن الرابع اشتهرت قوي أنه قديس عظيم قوي في الكنيسة كان كاهن في أنطاكيا اسمه القديس يوحنا إيه فم الذهب. وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا في فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. يعني الناس اللي طالعة دي ما راحتش في فينيقية وما راحتش قبرص يكرزوا الناس وثنية، لكن يكرزوا الناس إيه؟ ناس يهود. يعني معنى كده إن كان ممكن تظل المسيحية حتى هذه اللحظة محصورة في وسط اليهود. لكن اللي حصل، ولكن كان منهم قوم، الناس اللي راحوا أنطاكيا دول في مجموعة منهم وهم رجال قبرصيون أصلا من قبرص وقيروانيون من القيروان اللي هي شمال أفريقيا اللي هي ليبيا، الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. يبقى اللي طلعوا كلهم راحوا كرزوا الناس يهود، حتى اللي دخلوا أنطاكيا كرزوا الناس يهود، لكن من ضمن اللي وصلوا أنطاكيا ناس كان أصلهم من قبرص وناس أصلهم من مين؟ من القيروان. من قبرص نعرف واحد زي برنابا الرسول، برنابا ده كان قبرصي الجنس. من القيروانيون نعرف واحد قيرواني مشهور قوي، مين؟ ماري مرقس. بس لسه ماري مرقس ما راحش أنطاكيا مع الناس دول، لكن سمعنا برافو سمعان القيرواني أبو إلكسندروس وروفوس. الناس دول بعض منهم رجال قبرصيون وكرونين لما راحوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين. هنا اليونانيين ما دخلوش في الإيمان اليهودي، ناس أصلهم يوناني لكن بيحبوا يحضروا المجمع بتاع اليهود ويسمعوا تعليم اليهود، لكن لسه ما دخلوش في الديانة اليهودية، فيعتبروا يعني لا هم يهود ولا يعتبروا أمميين، يعني إيه وثنيين أتقياء لو جاز يعني نقول الكلمة ديت. طبعا دي تعتبر نقلة في الكنيسة، لأن احنا قبل كده كل الكرازة كانت لناس إيه؟ ناس يهود، حتى اللي كان منهم أمم كان أمم دخل في الديانة اليهودية، لكن لأول مرة تبقى في كرازة لناس مش يهود، هم يونانيين بس عندهم اشتياقات دينية، كانوا يروحوا يحضروا مجمع اليهود بس لسه ما قبلوش الإيمان اليهودي. وكانت يد الرب معهم، يعني الروح القدس كان بيعمل بيهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. يبقى معنى كده إنه كنيسة أنطاكيا هتبقى كنيسة هي حالة وسط، لا هي كنيسة يهود ولا هي كنيسة وثنية، لكن يونانيين بيتقوا ربنا، فتعتبر كنيسة أنطاكيا هي وسط ما بين كنيسة اليهود أورشليم وبين كنيسة الأمم في روما، علشان كده تعتبر هي النقطة اللي خرجت منها الكرازة للعالم القديم. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم. كنيسة في أورشليم سمعت أن في أنطاكيا في ناس يونانيين كانوا بيتوددوا للمجمع اليهودي، بدوا يقبلوا الإيمان بالمسيح. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا. أولا دي اتكشفت أن كنيسة أورشليم كانت تعتبر الكنيسة الأم اللي بتبص على انتشار الإيمان المسيحي في كل مكان، وكل ما تجد الإيمان المسيحي وصل مكان كانت تبعت لهم رسل من عندها. يعني شفنا مثلا لما المسيحية وصلت السامرة شفنا أن كنيسة أورشليم بعتت بطرس ويوحنا، فكأن كنيسة أورشليم هي الكنيسة الأم، بتبص كده على العالم كل ما تلاقي كنيسة تكونت في مكان تروح بعت واحد من الرسل علشان إيه؟ يتابع إيمان الكنيسة ديت. فلما سمعوا أنه بقى في كنيسة في أنطاكيا من ناس يونانيين، يونانيين أتقياء، فرحوا بعتن لهم مين؟ برنابا. أولا اختيار برنابا هنا كان اختيار لطيف جدا من كنيسة أورشليم لأكثر من سبب. برنابا راجل عاش خارج أرض إسرائيل، قبرصي الجنس، يعني معاه جنسية قبرص، والناس اللي في كنيسة أنطاكيا ناس أصلا ناس إيه؟ يهود ولا يونانيين؟ يونانيين.
فقالوا نبعت لهم واحد هو عاش في وسط الأمم علشان يقدر يتفهم الناس دول. لو كنا بعتنا لهم واحد يهودي صرف متربي في أرض إسرائيل متمسك بأحكام الناموس هيروح للناس دول إيه؟ ده غلط وده مش صح والناموس ما بيقولش كده واليهودية مش كده والهيكل ما بيسمحش بكده. هم اختاروا واحد أصح رجل يهودي برنابا لكن عاش فين؟ في قبرص، فبالتالي حاسس بالجو بتاع الناس الأمم. عارفين عاملة زي إيه؟ صار مثلا لو في كنيسة مثلا في أمريكا، مثلا المجتمع بتاع أمريكا ده مجتمع له عادات وله حياة غير اللي احنا عايشين. لما نيجي نجيب كاهن هنا من مصر طول عمره عايش في مصر ومتربي في مصر ومتعود على يعني الحياة في مصر، ونقول له روح اخدم ناس مش ناس مصريين، ناس أمريكان عايشين طول حياتهم في أمريكا، هيعرف يتفاهم معهم؟ أما إحنا عندنا كده وإحنا بلدنا كده يقولوا له روح بلدك. كلام ده يعني هو مش هيفرط في الإيمان، لكن هو ملهوش العقلية أو الفكر بتوع الناس اللي إيه اللي عايشين في الأمم ديت. فعلشان كده الآباء الرسل كانوا في منتهى الحكمة قالوا كنيسة أنطاكيا الناس دول إيه؟ دول ناس مش يهود، دول ناس أصلا يونانيين. فإحنا لما نيجي نبعت لهم واحد ما ينفعش نبعت لهم واحد متربي في الجو اليهودي يعني طول حياته عايش في وسط اليهود، هيروح مش هيقدر يتفاهم مع الناس دول، هيبقى هو فاهم فكرهم ولا هم فاهمين فكره. فعلشان كده اختاروا ايه؟ اختاروا برنابا. دي حكمة. الحكمة التانية ان برنابا اصلا راجل قبرصي، واول من راح كرز في أنطاكيا اليونانيين قلنا ناس ايه؟ قبرصيون وناس قيرونيون، يعني الناس اللي بدوا الكنيسة في أنطاكيا من قبرص، يعني ممكن قوي تكون في علاقة ما بينهم وبين مين؟ برنابا. فلما هيروح لهم برنابا هيتقبلوه، مش يحسوا ان دوت واحد يعني جايلنا هو جايلنا يعمل ايه. يعني بصوا حكمة الآباء الرسل، كنيسة ناس اصلهم يوناني، ناس اصلا يونانيين عايشين في برا ارض اسرائيل. فلو احنا بعتنا لهم واحد مش مجرب الحياة برا اسرائيل مش هيقدر يتفاهم. قال لا، يبقى نبعت لهم مين؟ برنابا اللي هو اصلا قبرصي الجنس. ما كانش ينفع بطرس يروح. ليه؟ مهما كان فكر بطرس والتقاليد والعادات اللي نشأ فيها بطرس هتبقى غالبة، فلما هيروح للناس اليونانيين دول مش هيتجاوبوا مع بطرس. نمرة اتنين، اصلا الناس اللي بدوا الكرازة في أنطاكيا ناس اصلا منين؟ من قبرص. وبرنابا اصلا منين؟ من قبرص. فدي هتعمل نوع من الايه؟ من التفاهم ما بين برنابا وما بين الناس اللي بدوا يكرزوا في أنطاكيا. طيب دي النقطة الأولى. طب النقطة الثانية، طب ليه من الأساس كنيسة أورشليم بعتت أنطاكيا؟ ما ماشي دول راحوا كرزوا في أنطاكيا وبدأ يبقى فيه مؤمنين في أنطاكيا، خلاص كان إيه اللزوم أن كنيسة أورشليم تبعت حد لأنطاكيا؟ علشان تضمن أن الكنيسة كلها تكون إيه؟ تكون واحدة، يكون في وحدة، يكون في ترابط، وبقاش دي كنيسة مستقلة ممكن تنحرف على الإيمان. قالوا لا، برضو احنا نبعت واحد من عندنا علشان يبقى نوع من الربط ونوع من وحدة الإيمان، وحدة الكنيسة ما بين ايه؟ ما بين كنيسة أورشليم والكنيسة الجديدة اللي طلعت فين؟ في أنطاكيا. المهم انه برنابا وصل أنطاكيا، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح. بصوا بقى عظمة برنابا. برنابا لما راح هناك لقى الناس المؤمنين دول مختونين. عايز اسمع؟ لا طبعا، دول ناس يونانيين. لقاهم بيحافظوا على الناموس واحكام ويوم السبت واطعمه محلله ومحرمه؟ لا. طب لو كان راجل يعني بعقليه يهوديه كان يروح للناس دول انتوا ناس مختونه؟ لا مش مختونين، انتوا غلط، انتوا هتروحوا النار، انتوا بتحفظوا السبت، سبت مين يا عم، احنا ناس اصلا وثنيين، هتروحوا النار. لكن برنابا كان انسان متفتح، رغم ان الناس دول مش متمسكين بعوائد اليهود لكن قبلوا الإيمان بالمسيح. فبرنابا لما شافهم الذي لما أتى وراء نعمة الله فرح. الحتة دي أحبائي بصراحة بتنقصنا إحنا. إحنا ممكن نلاقي مكان مثلا بينتشر فيه إيمان مسيحي. لسه امبارح كده كنت قاعد، أنا مش ما بتابعش كتير البرامج الدينية اللي بتيجي في الدش، لكن يعني اتفرجت امبارح على حاجة كده، راجل بيكرز في أفريقيا قدامه ما لا يقل عن 1 مليون أو 2 مليون بني آدم. طبعا طريقة كراسته
وطريقه البشاره بتاعته وايمانه اصلا. طبعا ده راجل بروتستانتي، ورغم هذا ملايين بتقبل الايمان بالمسيح على ايد الراجل دوت. عارفين لو واحد بقى يعني عقله ضيق شويه يقول لك الناس دول مش ارثوذكس، دول مش عايز بقى يعني ادخل بقى في تفاصيل لالا ايه اربك عقولكم الضيقه، يجي يقول لك لا دول هيروحوا النار. راح النار فين بس؟ مش معنى انه ناس مختلفه معانا في طقوسنا احنا نعتز بكنيستنا جدا، لكن مش معنى ان الناس دول مختلفين معانا بناس وحشين هيروحوا النار، ونروح لهم انتوا وحشين ايه اللي انتوا بتعملوه ده انتوا هتروحوا النار. الراجل هناك بيعمل معجزات كتيره، وفعلا الروح القدس بيستخدمه علشان الناس دي ناس بسطه. فرجوا على وشوشهم وهو الراجل ده بيكرزيهم، ناس بسطه بسطه بسطه بسطه. الواحد لما يشوف المنظر دوت يفرح، حتى ولو هم مش نفس العقيده بتاعتي كعقيده ارثوذكسيه، لكن لما ارى نعمه الله افرح. بالنبي كان من النوع المتفتح دوت. مش كون اللي قدامي يا احبائي يختلف معايا في طقس او في عقيده معناه ان هو انسان وحش هيروح النار. ليس معنى هذا تفريط في عقيدتي وتفريط في كنيستي، لكن انا ما عملتش اللي هو عمله. فاذا كان هو عمل كده وناس قبلت الايمان، انا بقى بتفلحس وقعد اقول دول وحشين وهيروحوا النار. طب ما وريني انا شطارتي واروح انكرز للملايين ديت اللي بابسط الكلمات، ناس في منتهى البساطه. احبائي بصراحه انا يعني الواحد كانت يعني بصدق شديد كانت قدامها هتفر من عينه وانا قاعد اتفرج، ناس بسطه بسطه بسطه وبمنتهى البساطه قابلين كرازه الراجل وقابلين الايمان بالمسيح والروح القدس بيعمل في وسطهم معجزات قويه. هم لا ارثوذكس ولا يعرفوا غنى كنيستي الارثوذكسيه، لكن ليس معنى هذا ان انا ابص ان دول مش عشان هيروحوا النار. عشان هيروحوا النار ازاي؟ الذي لما اتى وراى نعمه الله فرح. برضو بكرر يا احبائي، ليس معنى هذا هو تنازل عن كنيستنا وايمانها وطقسها وعقيدتها، بس هم بيعملوا حاجه انا ما بعملهاش. طب احنا المفروض احنا اللي نتشطر واحنا اللي نروح ايه؟ في كنيسة في افريقيا ما نقدرش ننكر كنيسة قبطية وبتضم، بس بصراحة يعني نتكلم بالصدق، الاعداد اللي بتضمها الكنيسة اعداد بسيطة جدا. ده راجل بقولك يا احبائي واقف في استاد، يعني حاجة مبهجة للقلب. راجل واقف في استاد بقولكم ملايين قدامه، والملايين دول يقبلوا الايمان بالمسيح. الواحد يشوف عمل نعمة ربنا في النفوس ديت ايه يفرح. الذي لما اتى وراء نعمة الله فرح. يعني احبائي بصراحه يعني عايز اقولها بمعنى بسيط خالص، ان انا تقابلت مع انسان ايا كان الكنيسه اللي هو بيصلي فيها، اقول لكم بمنتهى الامانه يعني، وانسان فرحان بربنا ومتعزي وعايش مع ربنا، خلاص مش لا ادم هو ما بيجيش الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه وما بيصليش في الحضره المحرم بيه وما بيعترفش عند ابونا فلان اللي انا بعترف عنده يبقى ده هيروح النار. يعني صعب نفكر بالطريقه دي. كل ما نجد ان الايمان المسيحي بقى بينتشر دي حاجه ايه؟ حاجه تفرح. ما هي ملايين من الناس مش لاقي حد يقول لها كلمه، فكون ان في نفوس ربنا حركها وراحت تكرز للملايين ديت عشان تخلصها من قبضه الشيطان دي حاجه تفرحنا. الذي لما اتى وراء نعمه الله فرح ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب. هو اسمه برنابا، وكلمه برنابا معناها ابن الوعظ او ابن التشجيع. فلما راح برنابا شجع الناس دول مش راح احبطهم. بولس راح كرس، بعد ما بولس مشي يسيب البلد يعني ويروح بلد تاني، يروحوا جايين ناس مسيحيين من اورشليم ويدخلوا للمؤمنين اللي كرس ليهم بولس مثلا في تسالونيكي في كورنثوس. دول مسيحيين زي بعض، بس دول مسيحيين جايين من اليهوديه اصلهم يهودي، ودول مسيحيين ايه اصلهم وثري. المفروض لو المسيحيين اللي من اصل يهود دول ناس قلبهم متسع يروحوا يلاقوا ناس في كورنثوس ناس وثنيه كانت بتعبد الاصنام وقبلت الايمان بالمسيح على ايد بولس، المفروض يفرحوا. لكن دول راحوا سالوهم يا جماعه انتم مختونين؟ لا مش مختونين، بولس ما قالناش نختتن. بولس انتوا هتروحوا النار يا جماعه، احنا مؤمنين بالمسيح زيكم. لا هتروحوا النار، لو ما اتختنتوش هتروحوا النار. طبعا بعد ما الناس دول يمشوا المؤمنين اللي قبلوا الايمان في كورنثوس ابتدوا ايه يتقلقلوا. لا برنابا ما عملش كده، برنابا ابن الوعظ ابن التشجيع راح لقى الناس دول شجعهم اكتر وثبتهم اكتر وفرحهم اكتر بربنا، مش راح يشكك الناس في الايه في الايمان بتاعهم. ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب. كلمه الوعظ هنا
احنا يعني ايه حلو كل حاجة عندنا وعظ، يعني ابونا ده بيوعظ وابونا ده بيوعظ كل وعظ يعني عندنا، لكن في الحقيقة اللي احنا بنسميه وعظ ده فيه منه انواع. ما يسمى وعظ

في الوعظ. ده كلام تشجيع، ده اللي اسمه وعظ. بيوعظ يعني ايه؟ يعني بيقول كلام يشجع الواحد. انا انسان مسيحي وقبلت الايمان بالمسيح، بس الطريق الروحي فيه شويه تعب، فيه شويه ضيقات، فيه شويه الام، فعايز واحد يوعظ. يعني ايه يوعظ؟ يعني يشجعني علشان لما اشوف الضيقات ديت ما ايه ما ارجعش. اللي بيعمل التشجيع دوت ده اسمه واعظ. في واحد تاني زي اللي انا بعمله دوت، مثلا على سبيل المثال احنا بنفسر الانجيل، بنتعلم كلمه الله، احنا عندنا كل وعظ، لكن النوع دوت من الوعظ ما اسموش وعظ، اسمه ايه؟ تعليم، ان احنا نفهم كلمه ربنا. في نوع تاني من الوعظ اسمه ناس ما تعرفش المسيح خالص مثلا، يعني ونروح نكلمها عن المسيح، انت تشوفي المنظور ده بيوعظ، لا ده ما اسموش بقى وعظ. يعني احنا عندنا كله اسمه ايه؟ كله ابو قرش مع ابو قرشين والحكايه ايه؟ لا دوت اسمه تبشير. طب كانت شغلة برنابا لما راح، دول ناس اوريدي قبلوا الايمان بالمسيح على ايد ناس اصلا من قبرص وناس من القيروان، فهم اوريدي مسيحيين، يعني مش محتاجين واحد يروح يبشرهم، لكن بالتاكيد بدت تقابلهم بقى صعوبات في الطريق الروحي، فعايزين واحد يعمل فيهم ايه؟ يشجعهم. فدي كانت شغلة برنابا. برنابا ابن الوعظ، يعني كانت الموهبه بتاعته ان ايه؟ يعني في واحد كده تقعدي تسمعيه مثلا يتكلم عن الصلاه، تطلعي انا لازم اصلي، ده ايه دوت؟ ده شجعك، ده وعظ. لكن في واحد تاني يقولك لما تقفي تصلي تمسكي الأجبية، ولما مخك يسرح تعملي كذا وتصلي تعملي كذا، ده بيعال، ربنا يخليك. واحد تاني لو مش هتصلي هتروح النار، النار فيها الجحيم، النار فيها الشيطان، الصلاة فيها ربنا، ده واحد بيعمل ايه؟ بيبشر. فهمتوا صح؟ فكانت شغلة برنابا الوعظ، لكن هنعرف دلوقتي ان برنابا كان عنده موهبة تاني. ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، فانضم إلى الرب جمع إيه؟ غفير. لما الناس سمعوا كلام التشجيع بتاع إيه؟ بتاع برنابا، ففي ناس كتيرة دخلت في الإيه؟ في الإيمان. يبقى عظمة برنابا يا أحبائي المنهج بتاع نمرة واحد التشجيع. ياريتنا إحنا في الخدمة بتاعتنا إيه؟ نشجع. تيجي بنت تقول لك يا تسوني أنا صليت الصبح ونسيت أصلي بالليل، نسيت أصلي بالليل، يا نهارك أنت هتروح النار. يعني ما تصليش بالليل؟ ده لما تصليش بالليل روح النار. انت احسن ما تصليش، ده ما في حد فتره ما تصليش احسن. انت بتعملي ايه في البيت؟ بتشجعيها؟ انت بتحبطيها؟ لكن في خادم تاني يشجع، طب برافو حبيبتي شطره حلو ان احنا بدنا نصلي، طب ايه رايك؟ طب ممكن نزود حته تاني، نصلي كمان حته في صلاه النوم. اه تصلي صلاه النوم كبيره، طب حبيبتي معلش صلي منها مزمور واحد. انت بتعملي فيها ايه؟ بتشجعيها. طب ده زين انا صليت مره وما صليتش الثانيه، انت ما فيش فايده فيك، انت كل مره تيجي تقولي لي مره ومره، انت كده مش هتنفعي، انت لازم تبقي شطره. انت كده بتخليها ايه؟ تيأس من عشت. انا صليت مره ما صليتش تاني، مره حبيبتي حلوه دينا بدينا نصلي، طب احنا عايزين ايه رايك؟ عايزين نواظب كل يوم نجرب الموضوع دوت. انت بتعملي ايه في البيت ديت؟ بتشجعي. فدي كانت عظمه برنابا او خدمه برنابا مبنيه على التشجيع. يا ريتنا نتعلم ان احنا نشجع الايه؟ نشجع الاخرين. الحاجه الثانيه اللي قيلت عن برنابا انه كان رجلا ممتلئا من الروح القدس، يعني خدمته خدمه روحيه، الروح القدس هو اللي بيحركه في الخدمه. الخادم اللي في حياته الخاصة يفرح روح ربنا، روح ربنا يحركه في الخدمة. يفرح روح ربنا ازاي؟ خادم تايب، خادم عايش مع ربنا، مش معنى كده انه ما بيعملش خطية، لكن هو باستمرار في حال توبة، باستمرار لما يشعر ان في تصرف احزن الروح القدس يصالح روح ربنا، فده الروح القدس جواه فرحان، فالروح القدس يستخدمه في الخدمة. لكن خادم متلخبط ومش تايب وما بيصليش وملوش حاجه مع ربنا ورايح بس يقول درس، يبقى دي خدمه روحيه؟ لا، ده خدمه كده بالعقل وبالفكر، دي ما تجيبش ايه؟ ما تجيبش نتيجه. لكن الخدمه اللي تجيب ثمر، الخدمه اللي بيحركها الروح القدس. طب امتى الروح القدس يحرك الخدمه؟ لما يكون اصلا الخادم هو مليان من الروح القدس، بيفرح الروح القدس. الحاجه الثالثه في خدمه برنابا العظيمه دي، لانه بص الثمره بتاعت خدمته، انضم الى الرب جمع كثير. الثمرة الثالثة انه كان رجلا صالحا، رجل صالح يعني بيعمل اعمال ايه؟ اعمال صالحة، اعمال خير. يعني الايمان اللي هو بيكرز بيه هو عايش، مش مجرد بيقول كلام وهو عايش كلام ايه؟ كلام تاني. ادي ثالث حاجة تسبب نجاح الخادم في خدمته. خادم ممكن يوعظ كويس جدا، اي نوع من انواع بقى الوعظ، لكن هو في حياته مش عايش بالكلام اللي بيقوله، تلاقي تأثير الكلام بتاعه ايه؟ ضعيف. لكن في واحد تاني اللي بيقوله هو بي ايه؟ هو بينفذه.
يعني احنا النهارده جينا نكلم الاولاد على الصلاه، تقول لي طب وانا، طب انا ما بصليش. طب خلاص انا كلمتهم النهارده على الصلاه وانا هاخد الاسبوع دوت، زي ما قلت لهم هم يصلوا انا كمان حايه حصل. فبقى الكلام اللي احنا بنقوله بنقوله اصلا لنفسينا، فاحنا كده بقينا كاننا يعني ممتلئين من الصلاح، في اعمال صالحه بنعملها. لكن الخادم اللي بس يقول كلام لكن هو مش عايشه تبقى خدمته ايه؟ طيب يبقى اول منهج في خدمه برنابه انه كان واعظ. واعظ يعني بايه؟ بيشجع. النفوس اللي حوالينا محتاجه تشجيع، بلاش احباط. الحاجه الثانيه انه كان في خدمه برنابه كان ممتلئ من الروح القدس، كان روح ربنا فرحان جواه ان هو بيرضي الروح القدس، انه بيسمع صوت الروح القدس، فبالتالي كانت خدمته بالروح، خدمه روحيه. الحاجة الثالثة انه كان برنابا اللي بيقوله هو بيعيش بيه، فكان ممتلئ من العمل الصالح. الحاجة الرابعة في خدمة برنابا انه كان انسان فرح، الذي لما رأى نعمة الرب فرح، فبانت عليه لما راح للناس دول انه هو فرحان. لما الناس شافوه فرحان هم حبوا ينضموا للايمان المسيح. يبقى السمة الرابعة في خدمة برنابا هي الفرح. لما نكلم الناس عن ربنا وان الحياة مع ربنا حلوة وانه العبادة ملزة للنفس، يقولون احنا مكشرين ومبوزين وقف وبوزنا شبرين قدام، يقول لك يا شيخة طب روحي افرح انت الاول وبعد كده تعالي قولي لي ان المسيح بيفرح، ما توريني الفرح فيك. صدقوني يا احبائي، يعني سر ضعف الكنيسة الايام ديت النام، يعني مش عارف اقول لكم ايه يا احبائي، وابونا قبليكم، يعني انا مش بتكلم ان انا برا القصة ديت، حقيقي صدقوني مكشرين كلنا ومبوزين، وقال لي مشكله وقال لي ضيقت، لقيت واحد اتضايق واكتئب ورايح اخدم الناس. اخدم؟ طب ما انا اخدم نفسي الاول برضه. مش معنى كده ان احنا نسيب الخدمه يا احبائي، لكن الناس تفرح لما تلاقي الخادم او الخادمه فرحان، حتى فرحته ديت تدي للناس رجع. لكن تصوري تيجي تدخلي كده عليا تلاقيني مبوز كما هي العاده وضارب بوش برين قدام، يا ساتر نلف من ورا عشان ما ادخلش عند الاوضه. بعكس لما تلاقي مثلا تسوني في مدارس احد كده بشوشه وحلو، ده حتى العيال هل يحبوه؟ الناس حبايب محتاجة تشوف إنسان فرحان بربنا. يا ريت كده لما حضراتكم تكشروا وتبوزوا روحوا في قدام المراية وشوفي نفسك حاجة، يعني هي كده كده حاجة ما تتشافش بس جديد. لكن هي بتزيد لما بنكشر، فيبقى على الأقل نفتح بقنا شويه. طبعا مش مقصود بقى بالفرح مجرد يعني حاجه كده فن، لا صدقوني يا احبائي، الانسان اللي عايش مع ربنا صح بتيجي اوقات الواحد يبقى مضغوط، ما ننكرش يعني الحياه فيها كده، بس السمه الغالبه ان هو انه فرحان. افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرح. الفرح المسيحي يا احبائي ملوش علاقه بالظروف، ممكن تكون في ظروف ضغط، لكن باستمرار المسيحي عنده رجاء ان ربنا هيتدخل، ان ربنا مش هيسيبني، وان ربنا بيعزيه، فدي تخلي الواحد حتى ولو في ضيق لكن جوه في جوه في سلام، فبيدي له فرح. الناس لما تشوف كده تحب تحب المسيح اللي مديك الفرحه ديت. ما انساش يعني قبل كاهن زمان قبل ما بقى ابونا، يعني كنت بحب يعني اسمعه ولا زلت، يعني كان مره بيحكي قصه عن شابه يعني كانت في في في كنيسه في كندا. كان يقول البنت ديت يعني كانت كل الشابات اللي كانوا موجودين في الكنيسة كانوا مرتبطين بيها وكانت ليها خدمة حلوة. كان قال كانت السمة الأساسية في البنت دي أنها كانت دائمة دائمة الابتسامة، فرحانة. في ناس كده يعني، أنا شفت ناس كده في الحقيقة، يعني في ناس يعني تلاقي تملي فرحان. صح بتيجي زي ما بقولك أوقات بيتضغط، لكن السمة الغالبة هو الفرح. ولما مرضى يعني اللي بيسألوا الخادمة ديت ايه السبب، فقالت لهم الانجيل. الانجيل هو سر هو سر فرح الانسان الفرحان يا حبايبي. اثر جدا في في اللي حواليه، لانه زي ما بعيد عنكم المعدية الدموع، يعني تقعدي مع واحد كابان تكتئبي على طول كده وانت مغمض. حقيقي صدقوني يعني الواحد مرات كتير وهو مروح طول السكه يقعد يقول يا رب يشيل شويه الاكتئاب اللي الواحد شافهم دي. تقعدي مع حد كمان تكتئبي، ما دي حاجه معروفه الاكتئاب معدي، وتقعدي مع حد فرحان تفرح. بس ما برضو مش بتكلم عن فرح ان واحد يقعد يقول نكت، لا فرح انسان فرحان بربنا تحسي بيه، انت تقعدي معاه انسان فرحان بربنا.
طب انت محبطه متضايقه يقول لك كلمه من الانجيل يشجعك يفرحك يبص فيك رجاء ثقه، خلي نفسك انت طالعه من

عدت الاعتراف ديت ولا من الوعظة ديت؟ طلع ايه؟ طلع فرحان. فبرنابا كان من النوع ده. ايه رايكم بقى برنابا ده؟ برنابا احنا طبعا طولنا فيه لان دوت يبقى خال مين؟ ماري مرقص، فده من العيلة خاله زي ما بيقولوا الخال والد. فانضم الى الرب جمع غفير. عظمة اخرى البرنابا يا احبائي، يعني بصوا برنابا دوت انا عايز نعدد عظمة برنابا. قلنا ان واحد راجل فكره متسع، لما راح ولقى ناس يونانيين قبلوا الإيمان بالمسيح، لما رأى نعمة الله فرح، رغم أنه دول ناس أصلا مش متمسكين خالص بالعبادة اليهودية، وده راجل أصلا يهودي. برنابا ده يهودي لاوي من عائلة ماري مرقص، ماري مرقص من سبط لاوي، فده راجل أصلا لاوي يهودي. طب لما لقى الناس دول قبلوا الإيمان بالمسيح رغم أنهم مش محافظين على عوائد اليهود، لكن برنابا له الذهن الإيه؟ المتسع، قال ده من إيمان المسيحي صح خلاص، مش لازم يبقى يهود زيي. هذا هم قابلين المسيح ومؤمنين بيه أنه هو ربنا اللي ظاهر في الجسد، أنه هو المخلص، مؤمنين بالثالوث، الإيمان المسيحي ثابت. فلما شاف كده انبسط، يبقى ده دليل راجل عنده اتساع إيه؟ أوف مخه ده واسع، مش مخ ضيق، لا لازم يبقوا زينا. لا مش عايز اسمعنا زينا، إحنا كنيستنا بتصلي من الساعة كذا للساعة كذا، هروح أسافر الهند لازم الهند تعمل قداس في نفس الميعاد اللي إحنا بنصلي فيه، لازم يقولوا الألحان بنفس الطريقة اللي بنقول في نيس العذراء محرم بيه، وإلا هيروحوا النار. في ناس كده تطلع بره، خصوصا لما تبقى بلاد في المهجر، هو جاي من كنيسه مش عارف بتقول الحان بطريقه تانية، التاني جاي من الصعيد بيقولها بحاجه تانيه، عركه في ليه. طبعا كل ده يدل على ايه؟ دي افق برنابا كان متسع. العظمه التانية برنابا قلنا ان كان راجل بيشجع. حاجه الثالثه في برنابا، عايزين نعد فضائل هذا الرجل، انه ممتلئ من الروح القدس، الروح القدس هو اللي بيحركه في الخدمه. الحاجه الرابعه انه ممتلئ اعمال صالحه، يعني اللي بيقوله هو بيعيشه. الحاجه الخامسه انسان فرحان. الحاجة الستة يقول فانضم إلى الرب جمعا غفيرا، ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول. برنابا لما شاف الخدمة كده قال لا أنا محتاج واحد يجي إيه؟ يجي يبقى معي. طب يا عم ده أنت تبقى في الأسرة لوحدك ونجاح الأسرة يتنسب ليك وكل حاجة أنت اللي تعملها، ولحدش يقول لك روح يمين ولا روح شمال، تبقى ماشي بإيه؟ بدماغك. لكن هيجيبوا لك تاسوني تاني معاك في الاسره، تقول لك كده، تقول لها انت كده، ايه وجع الدماغ ده، خلينا لوحدينا. لا برنابا ما عندوش الحته ديت. برنابا في الخدمه لوحده هذا سلطان كده، اللي عايز يعمله يعمله ولا حد ايه لا برنابا ما يعرفش القلب الضيق دوت. برنابا الخدمه واسعه، فشعر ان هو محتاج مين؟ حد تاني. برضه حكيم الراجل برنابا ده. طب ما تروح اورشليم قول لهم اللي بعتوك، مش اصلا الكنيسه في اورشليم هي اللي بعتها، يروح اورشليم لبطرس، بطرس انا محتاج حد تاني. لا هو ما راحش لبطرس يقول له انا محتاج حد تاني، وما راحش لاندراوس، ولا ما راحش حتى كنيسه اورشليم يقول لهم انا محتاج حد تاني، لكن راح فين؟ ثم خرج برنابا الى طرسوس. طرسوس ديت شمال انطاكيا، يعني عدى البوابه، خرج لانه عدى من البوابات اللي بتفصل انطاكيا عن الشمال، فطلع لطرسوس. راح طرسوس علشان يجيب مين؟ شاول. اشمعنى ده بالذات يا برنابا؟ قال انا في علاقه قديمه بيني وبين شاول ولا مفيش؟ فين بدت العلاقه ديت؟ قبل الايمان بالمسيح في شبه يقين انه كانت في علاقه قديمه، معرفه قديمه ما بين برنابا وما بين شاول. برنابا في أبرس وشاول في طرسوس، ما بين طرسوس وما بين أبرس خط ملاح، يعني طرسوس ديت في البر لكن أبرس دي في البحر، فكان في خط ملاح، فكان في علاقة ما بين الاثنين. قد يكون الاثنين اتعلموا الناموس في اليهودية مع بعض، جايز. طبعا الكتاب ما قالش، لكن في شبه يعني إحساس قوي إنه كانت في علاقة قديمة قبل الإيمان بالمسيح ما بين شاول وما بين برنابا. طيب اللي متيقن عندنا في كلمة الله انه لما شاول قبل الايمان بالمسيح في دمشق وهاجوا عليه في دمشق وراح اورشليم، الرسل في اورشليم كانوا بيعملوا ايه؟ بيهربوا من مين اللي خده؟ برافو، برنابا خده وعرف الرسل ازاي شاول ده كان بيخدم في دمشق، وازاي كان بيكرز ان يسوع هو ابن الله، وازاي هاجوا عليه في دمشق وكان عايزين يموتوه واحنا هربناه في سل. فكان في علاقة قديمة ما بين مين؟ ما بين شاول ما بين برنابا. شاف شاول وهو بيكرز في دمشق، شافه 15 يوم وهو في إسرائيل، فبدأ برنابا يشعر أنه شاول أكتر واحد بيقدر يرد إزاي أن الختان دوت مش ضروري، وإزاي أن الناموس دوت مش ضروري.
فهو بيخدم اصلا في وسط كنيسه مش يهوديه، فشعر انه احسن واحد هيقدر يساعده في الخدمه ديت هو مين؟ هو شاول. ثم خرج برنابا الى طرسوس ليطلب شاول. تصور بقى واحد دخل مدينه، طرسوس دي زي ما قلنا قبل كده كانت مدينه عظيمه يوم ما اتكلمنا عن شاول وكانت فيها جامعه كبيره، جامعه طرسوس. تصور بقى واحد ماشي المدينه بيدور على ايه؟ على واحد. يعني لقى بالساهل ولا تعب؟ تعب جدا. ده طلع يفتش، يعني قعد يلف في مجامع اليهود وقعد يلف على المؤمنين المسيحيين ويلف. تصور ان كده روح بعتك اسكندريه اقول لك روح يدور لنا على نيفين. جيبها منين نيفين دي حضرتك؟ جيبها منين دي؟ صعب، صعب انك تدخلي مدينه تدوري على نفر، اجيبه ازاي؟ ده دليل ان برنابا قعد يلف يلف يلف لغايه ما طب عليه. خده علشان يخدم معاه فين؟ في أنطاكيا. يقول فانضم الى الرب جمع غفير. لما راح شاول يخدم مع برنابا الحكايه ايه؟ ثم خرج برنابا الى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به الى أنطاكيا. لذيذ بقى، كنت بقرا كده تفسير للقديس يوحنا فم الذهب. طبعا معروف ان يوحنا فم الذهب ده يعشق حاجه اسمها ايه؟ اسمها بولس. فالراجل بيوعظ بيشرح سفر الاعمال، فماسك ايه ايه بيتكلم فيها، وكل ايه يقول له فيها كلمتين. جه عند الايه دي خرج الى طرسوس يطلب شاول، راح الراجل ايه؟ مفارمل. قال لك خرج يطلب القائد، خرج يطلب الفريد، خرج يطلب النور، خرج يطلب الذي فهمه سيكرز للمسكونة كلها. وراح قعد يسرح في عم مين؟ عم شاول. قعد يعدد صفات، سبب الوعظة وقعد ايه؟ يعدد. قال في الاخر مهما قلت لن افي شاول ايه؟ حقه. انا معروف انه كان القديس يوحنا فم الذهب دي معروف، الراجل ده لما كان يوعظ ويجي اسم بولس في الوعظة كان يسيب الوعظة ويروح مكمل على مين؟ على بولس. كان في عشق شديد ما بينه وما بين مين؟ بولس. ده ماري مرقس بتاعه. فحدث انهما اجتمع في الكنيسه سنه كامله وعلم جمعا غفيرا. تخيلوا بقى احبائي، كنيسه قعد فيها بولس وبرنابا سنه، وهنا بقى ظهرت موهبه جديده لبرنابا، مش بس الوعظ لكن موهبه هنا ايه؟ فحدث انهما اجتمع في الكنيسه ايه؟ سنه كامله وايه؟ وعلم. يعني اتاري برضه برنابا عنده موهبه، ايوه مش بس الوعظ لكن كمان بايه؟ يعني صاروا بقى برنابا وشاول قعدوا هما الاثنين سنه كامله في كنيسه. برنابا اللاوي الكبرسي وشاول الفريسي الطرسوسي. صاروا بقى لما اجتمعوا هما الاثنين مع بعض يصلوا مع بعض ويحضروا وعظه مع بعض ويوعظوا مع بعض. ايه ده؟ يعني فعلا كنيسة أنطاكيا دي فعلا ربنا أعد ليها خدام علشان فعلا تكون هي الكنيسة اللي تكرز بالمسيح في الايه؟ في العالم كله. ثمرت خدمة برنابا وشاول بيقول ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. وما لهم قبل كده كان اسمهم المؤمنين، كان اسمهم التلاميذ، كان اسمهم أصحاب الطريق. كان بولس اسمه مقدام شيعة النصرانيين، فكان اسمهم نصارى يعني، لكن أول مرة يتسموا مسيحيين. مسيحيين يعني يعني منتسبين مباشرة لمين؟ للمسيح. ده يؤكد أن كانت كرازة شاول وبرنابة ملهاش أي علاقة باليهودية وبطقوس اليهود، لكن ارتباط مباشر بمين؟ بالمسيح، لدرجة أن هم سموا نفسهم إيه؟ مسيحيين. فبقى كل إنسان مسيحي في العالم مدين بالاسم دوت لكنيسة أنطاكيا. شوف عظمة أنطاكيا يا أحباب. علشان كده قالوا أن أنطاكيا تعتبر هي الوطن الثاني لبولس. طبعا بولس البلد بالوطن بتاعه طرسوس. دلوقتي هيقعد في أنطاكيا أكتر من 20 سنة، يروح يكرز ويرجع لأنطاكيا تاني. دي هتبقى الوطن بتاعه، هيروح يكرز ويرجع لأنطاكيا تاني. المفروض أنه بعد الحتة ديت اللي احنا وصلنا لها ديت ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، احنا في الإصحاح 11، المفروض بعديها على طول أروح على الإصحاح 13 مباشرة وأقول وبينما هم يخدمون الرب ويصومون في كنيسة أنطاكيا قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. عشان القصة تمشي بالترتيب هي كده. احنا دينا اتكلمنا على الناس اللي راحوا يكرزوا في أنطاكيا، وزي كنيسة أورشليم سمعت ان أنطاكيا قبلت كلمة الله فبعتوا لهم برنابا، فبرنابا قعد يشجع فيهم
لقى العمل كبير جدا عليه، فراح لطرسوس يجيب شاول يخدم معاه، قعد هو وشاول.

أول كام سنة في أنطاكيا. في نهاية السنة دي كانوا قاعدين في اجتماع من الاجتماعات وجاء الروح القدس بقى في الإصحاح 13 قال افرزوا لي إيه برنابا وشاول. لكن في الحقيقة في وقفتين هنا قبل ما نكمل القصة بتاعة كنيسة أنطاكيا. الوقفة الأولانية هنقفها المرة الجاية مع القديس بطرس إنه هيدخل في النص حادثة وهي سجن بطرس وخروج بطرس من أورشليم ولن يعود إليها مرة تانية، دي حاجة هتوقفنا في النص. الوقفة التانية هناخدها دلوقتي حادثة حصلت بينت العلاقة ما بين كنيسة أنطاكيا وكنيسة أورشليم. يعني افهموا الحتة دي عشان تفهموا تتابع القصة. احنا ماشيين في تأسيس كنيسة أنطاكيا، قلنا انكم في ناس مسيحيين اتشتتوا من أورشليم، اصلهم كانوا من قبرص او من القيروان، لما دخلوا أنطاكيا بدوا يكرزوا لليونانيين، الكنيسة في أورشليم سمعت فراحت بعت لهم برنابا، قعد برنابا يخدمهم فترة فلقى العمل كبير فشعر انه محتاج حد فبعت يجيب مين؟ شاول. قعد هو وشاول لمدة سنة في أنطاكيا. في نهاية السنة دي الروح القدس قال افرزوا لي ايه برنابا وشاول، اللي هو الإصحاح 13. لكن في الحقيقة في حتتين دخلوا في النص هنا هنقف عندهم. الحتة الأولانية هي سجن بطرس، دي هتاخد الإصحاح 12 بالكامل. الحتة التانية اللي هناخدها دلوقتي حتة صغيرة كشفت العلاقة ما بين كنيسة أنطاكيا وما بين كنيسة أورشليم. يقول إيه؟ وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكيا. هسيب الأنبياء دول هتكلم عنهم لما نوصل للإصحاح 13 عشان أختصر دلوقتي. وقام واحدا منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح إن جوعا عظيما كان عتيد أن يصير على جميع المسكون. وهي الكنيسة مجتمعة، كان في كنيسة أنطاكيا ناس كده اسمهم الأنبياء، هنبقى نعرف حكايتهم بعد كده. فطلع واحد منهم اسمه أغابوس تنبأ، قال يا جماعة في مجاعة هتحصل. علق بقى القديس لو هو بيكتب قال الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر. انتوا بتعملوا دوشة ليه؟ اللي مش عايز يسمع يقعد ينام نوم عميق، بس ما يتكلمش أي حاجة، بس ما يتكلمش. فاضلين دقيقتين وهنخلص. ماشي، كنا بنقول ايه بقى؟ ايوه النبي النبي تبسم. طيب قلنا وهي الكنيسه مجتمعه قام نبي اسمه أغابوس قال يا جماعه في مجاعه حقيقيه هتحصل. بيعلق القديس لوقا الذي صار ايضا في ايام كلوديوس قيصر، يعني فعلا الكلام ده اتحقق بعد كده في ايام واحد اسمه ايه كلوديوس قيصر. زي الايام دي في مجاعة امريكا ادتنا اكل، خدنا اكل امريكا وبدينا نشتمها، فقال طيب هاتوا الاكل اللي انا بديه لكم واشتموا براحتكم. فراحت حجز المعونة عشان نبطل ايه، يعني امريكا بتاكلنا واحنا بنشتمها، فراحت موقفة المعونة. فتلاقي من الساعة 6 الصبح طابور قدام الفرن عشان يشتموا في راحتهم. احنا اللي بنجيبوا نفسينا صدقين لما نحط لساننا ببقنا ناكل في راحتنا. لكن لما نقعد نتكلم في الاجتماع ابونا ما يعرفش ياكلنا. طيب فلما قام عم أغابوس قال يا جماعة في مجاعة، يقول فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل واحد أن يرسل كل واحدا شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية. كنيسة اليهودية دي كانت كنيسة فقيرة، فلما سمعوا أن أغابوس بيقولوا أن في مجاعة هتحصل ما استنوش لما المجاعة تحصل، راحوا لمين من كل واحد، كنيسة أنطاكيا ناس أغنية شوية، فراحوا لمين منهم فلوس وراحوا بعتنهم لفين؟ لأورشليم. ودي بينت بقى المحبة اللي بتربط كنيسة أنطاكيا بكنيسة إيه؟ كنيسة أورشليم. ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. الفلوس اللي لموها دول مين اللي خدها يوصلها أورشليم؟ برنابا وشاول. راحوا برنابا وشاول حملوا الفلوس ديت لأورشليم. بعد ما وصلوا الفلوس لأورشليم راحوا راجعين لفين؟ لأنطاكيا تاني. بس هم راجعين أنطاكيا خدوا معاهم إيه؟ واحد. مين الواحد دوت؟ ماري مرقس. جابوه منين؟ جابوه من السوق. هم لما راحوا أورشليم كانوا قاعدين في بيت واحدة اسمها مريم. مين مريم ديت؟ أخت مين؟ مين اللي راحوا أورشليم؟ ده انتوا تغيظوا، ده انا هعيد الوعظة دي في حتة تاني. مش هينفع كده.
برنابا وشاول لحوا اورشليم، قعدوا في بيت مين؟ اخت برنابا. اخت برنابا اسمها ايه؟ اسمها مريم. قعدوا في البيت، مريم دي كانت غنيه، فقعدوا عندها في البيت. واكيد بقى برنابا وشاول هم قاعدين في البيت قاعدين ايه؟ يتكلموا. فاكر يا برنابا لما وعظنا في انطاكيا ونفين عملت دوشه وما عرفتش توعظ؟ قلت لهم يقفلوا الباب وبطلوا دوشه، فاكر؟ طبعا مين بيسمع الكلام دوت؟ شاب كده صغير عنده 18 سنه 20 سنه، عندنا كتكوته كده عندها 3 سنين، فايه سمعت الوعظه فعجبتها الايه؟ ماري مورس عجبه بقى الكلام، فاشتهى ان هو ايه؟ ان هو يروح معاهم. فجم وهم طالعين من اورشليم لانطاكيا، راح ده راح لازق في خاله مين؟ برناب. قال له خدني ايه؟ خدني معاك. قال له هاخدك معايا بس ما تعملش دوشه. فماري مورس قال له مش هنعمل دوشه تاني، ولما نيجي الوعظه المره الجايه هنقعد ساكتين خالص مش هنتكلم، صح كده؟ حضانه. ولله احنا المجد دائما ابدا. اتفضلوا نصلي.

سفر زكريا. سفر زكريا الأصحاح الأول. في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن برخية ابن عدو النبي قائلا:

قد غضب الرب غضبا على آبائكم، فقل لهم: هكذا قال رب الجنود، ارجعوا إلي يقول رب الجنود، فأرجع إليكم يقول رب الجنود. لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين:

آباؤكم أين هم؟ والأنبياء هل أبدا يحيون؟ ولكن كلامي وفرائضي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء، أفلم تدرك آباءكم؟ فرجعوا وقالوا: كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا، كذلك فعل بنا. في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر، هو شهر شباط، في السنة الثانية لداريوس، كانت كلمة الرب إلى زكريا بن برخية ابن عدو النبي قائلا: رأيت في الليل وإذا برجل راكب على فرس أحمر، وهو واقف بين الآسي الذي في الظل، وخلفه خيل حمر وشقر وشهب. فقلت: يا سيدي، ما هؤلاء؟ فقال للملاك الذي كلمني: أنا أريك ما هؤلاء. فأجاب الرجل الواقف بين الآسي وقال: هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآسي وقالوا: قد جلنا في الأرض، وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. فأجاب ملاك الرب وقال: يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهود التي غضبت عليها هذه السبعين سنة؟ فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية، فقال للملاك الذي كلمني: نادي قائلا: هكذا قال رب الجنود، غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين، لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. لذلك هكذا قال الرب: قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم، فبيتي يبنى فيها، يقول رب الجنود، ويمد المطمار على أورشليم. نادي أيضا وقل: هكذا قال رب الجنود، إن مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعزي صهيون بعد، ويختار بعد أورشليم. فرفعت عيني ونظرت، وإذا بأربعة قرون. فقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ فقال لي: هذه هي القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم. فأراني الرب أربعة صناع. فقلت: جاء هؤلاء، ماذا يفعلون؟ فتكلم قائلا: هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم، الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها. الأصحاح الثاني. فرفعت عيني ونظرت، وإذا رجل وبيده حبل قياس. فقلت: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي: لأقيس أورشليم، لأرى كم عرضها وكم طولها. وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه. فقال له: اجري وكلم هذا الغلام قائلا: كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وأنا، يقول الرب، أكون لها سور نار من حولها، وأكون مجدا في وسطها. يا اهربوا من أرض الشمال، يقول الرب، فإني قد فرقتكم كرياح السماء الأربع.

يقول الرب: تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل، لأنه هكذا قال رب الجنود: بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه، لأني ها أنا ذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكونون لي شعبا، فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة، ويختار أورشليم بعد. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. الأصحاح الثالث. وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك، فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه الثياب القذرة. وقال له: انظر، قد اذهبت عنك اسمك وألبسك ثيابا مزخرفة. فقلت: ليضع على رأسه عمامة طاهرة. فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة، وألبسوه ثيابا، وملاك الرب واقف. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا: هكذا قال رب الجنود: إن سلكت في طرقي، وإن حفظت شعائري، فأنت أيضا تدين بيتي، وتحافظ أيضا على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاؤك الجالسون أمامي، لأنهم رجال آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبد الغصن. فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين. ها أنا ذا ناقش نقشه، يقول رب الجنود، وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. في ذلك اليوم، يقول رب الجنود، ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. الأصحاح الرابع. فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه، وقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب، وكوزها على رأسها، وسبعة سرج عليها، وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان، إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي، قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم؟
امام زربابل تصير سهلا، فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. وكانت الي كلمة الرب قائلة: ان يدي زربابل قد اسست هذا البيت، فيداه تتممانه، فتعلم ان رب الجنود ارسلني اليكم، لانه من ازدرى بيوم الامور الصغيرة. فتفرح اولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل، انما هي اعين الرب الجائلة في الارض كلها. فاجبت وقلت له: ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ واجبت ثانية وقلت له: ما فرعا الزيتون اللذان بجانب الانابيب من ذهب المفرغان من انفسهما الذهبي؟ فاجابني قائلا: اما تعلم ما هاتان؟ فقلت: لا يا سيدي. فقال: هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الارض كلها. الاصحاح الخامس. فعدت ورفعت عيني ونظرت، واذا بدرج طائر. فقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: اني ارى درجا طائرا طوله 20 ذراعا وعرضه 10 اذرع. فقال لي: هذه هي اللعنة الخارجة على وجه كل الارض، لان كل سارق يباد من هنا بحسبها، وكل حالف يباد من هناك بحسبها. اني اخرجها، يقول رب الجنود، فتدخل بيت السارق وبيت الحالف باسمي زورا، وتبيت في وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته. ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي: ارفع عينيك وانظر، ما هذا الخارج؟ فقلت: ما هو؟ فقال: هذه هي الإيفة الخارجة. وقال: هذه عينهم في كل الأرض. وإذا بوزنة رصاص رفعت، وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة. فقال: هذه هي الشر. فطرحها إلى وسط الإيفة، وطرح ثقل الرصاص على فمها. ورفعت عيني ونظرت، وإذا بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما، ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق. فرفعتا الإيفة بين الأرض والسماء. فقلت للملاك الذي كلمني: إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة؟ فقال لي: لتبنيا لها بيتا في أرض شنعار، وإذا تهيأ تقر هناك على قاعدتها.

لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة.

ضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمسيح.

لا، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. أحبائي، زي ما قلت قبل كده، كل ما بندخل في سفر أعمال الرسل، كل ما بنغرس إلى الأعماق في سر الكنيسة ونكتشف أن الكنيسة أقدر أسميها بيت التسبيح أو بيت الفرح أو بيت التهليل. وسفر أعمال الرسل في الواقع يدينا صورة رائعة لما ينبغي أن نعيش فيه في كنيسة المسيح في كل الأجيال في كل العصور، إنها كنيسة فرحانة ومتهللة. في الأصحاح الأولاني قدم لنا لوقا البشير صورة المسيح هو صعد للسماء، سحب قلبنا للسماء، وبصراحة اشتقنا مش ان احنا نقف مع التلاميذ نشوفه هو صاعد او زي ما بيقول ارتفع الى السماء، لكن اشتقنا واصبح كل واحد فينا من كل قلبه يقول له امتى يا رب يجي الوقت اللي انا اطلع واعيش معاك في السماء بتاعتك واتمتع باحضانك وافرح بيك. ففي الأصحاح الأولاني نقدر نقول إعداد للكنيسة لكي تعيش بفكر سماوي في أحضان الآب من خلال المسيح الصاعد للسماء. في الأصحاح الثاني شفنا صورة حية لحلول الروح القدس كقائد حي، قائد ناري سماوي يلهب كل قلب لكي نكون بالحقيقة خدام الله، حتى بالنسبة للشعب كل واحد يشعر بالعبارة اللي قالها المرتل خدامه لهيب نار. فإدانا القيادة الحية أن الكنيسة ليست تحت قيادة بشرية ولكن تحت قيادة روح الله القدوس اللي بيعمل في البطرك وبيعمل في الأسقفة وفي الكهنة وفي الخدام، يعمل في الأطفال الصغيرين ويعمل في مدارس الأحد أو مدارس التربية الكنسية، يعمل في الإنسان المريض والإنسان اللي بالصحة،

فادانا رجاء نحن كنيسة أعظم مما يتخيلها الناس وأقوى مما يتصورها أي إنسان. الأصحاح الثالث يقدم لنا النهاردة صورة حية، إيه الكنيسة؟ إيه اللي عايز يقدمه المسيح في داخل الكنيسة بتاعته؟ فبيكلمنا عن الأعرج اللي في على باب الجميل عند الهيكل. هاخد على قد ما اقدر ايه ايه عشان نشوف جمال هذا الاصحاح. باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. وصعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعه الصلاه التاسعه، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، وكانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. وطبعا بعد كده في آخر الأصحاح يتكلم إن لي 40 سنة على المنظر ده، يعني لو قلنا بدا حتى يشيلوه هو سنه 10 سنين يبقى شخص بتاع على أقل 50 سنة. ويوميا، يعني هو بيقولك إيه، كانوا بياخدوه كل يوم يحملوه ويحطوه عند باب الجميل يسأل صدقة. أول ملاحظة جميلة وحلوة تمس حياة كل واحد فينا، يقول وصعد بطرس ويوحنا معا. أنا بستغرب إيه الصداقة العجيبة اللي بين بطرس ويوحنا. طبعا احنا عارفين معلمنا بولس الرسول في رسالته الى اهل غلاطيا يسمي بطرس ويعقوب ويوحنا اعمدة الكنيسة. العجيب التلاتة ولا واحد زي التاني. بطرس انسان يبدو في البداية قبل حلول الروح القدس انسان اقدر اقول يعني سمح لي انسان غيور بس غيرة بتهور. يوحنا إنسان رقيق لطيف ديسنت كله حب. يعقوب إنسان جد وبار وناسك متعب، يعني ثلاث أصناف توتالي كده مختلفين عن بعض. واحد قلبه واكله بالغيرة مهما يكون التمن، والتاني رقيق وهادي، والتالت ناسك يسموه يعقوب البار. ولكن التلاتة في مواقف كثيرة التلاتة كانوا مع بعض، على الأقل في التجلي، وأيضا لما في بستان جثيماني أخذهم دخل بهم إلى العمق شوية بعد ما أخذ التلاميذ، وفي كثير من الأحداث كان السيد المسيح يأخذ التلاتة. وبطرس ويوحنا أيضا في الأصحاح الثامن من أعمال الرسل مجموعة التلاميذ بعتوهم بعثة تبشيرية في السامرة علشان يوضحوا الإيمان ويقدموا العماد لأهل السامرة. وهنا بطرس ويوحنا كانوا بيدخلوا مع بعض في الهيكل، وبطرس ويوحنا أيضا اتجلدوا الاثنين مع بعض. واحد شديد ويبان عليه الغيرة والقلب الناري، وواحد رقيق لطيف محب. والعجيب ان الاثنين لهم اخوات والاثنين من تلاميذ السيد المسيح. يعني بطرس ليمين اندراوس، ويوحنا مين؟ يعقوب. ومع هذا اشعر ان بطرس ويوحنا اكثر التصاقا من اخواتهم الاثنين. يعني لو سالنا بطرس مين اقرب لك، اخوك اندراوس ولا يوحنا، يقول لك مع محبتي الشديده لاندراوس وهو تلميذ لتقديره وهو اللي جرجره للتلمذه للسيد المسيح، ومع هذا كان يوحنا بالنسبه لي يعني اقدر اقول جسدين روح واحده في جسدين. ولو سألنا يوحنا نقول له ايه رايك في يعقوب ولا بطرس، يقول لك لا الا بطرس. ده صداقه جميله، صداقه التكامل مع بعض. يعني
الخطورة بتاعتنا إن احنا عايزين الناس يبقوا صورة لينا. لا، يعني بنبسط جدا لما يبقى زوج شديد شوية على الولاد والأم حنينة، أو العكس، أب رقيق لطيف مع الولاد والأم حازمة. يقول لك أبونا أنا تعبانة لأن جوزي بصراحة يعني سايب كل حاجة للعيال وأنا اللي ببقى في وش المدفع. من الأمور الضرورية إن الاتنين يكونوا كل واحد ليه موهبة مختلفة عن التاني، كل واحد ليه شخصية مختلفة عن التاني، لكن يعملها معا بروح واحد. حتى وسط الكهنوت، لو الخمسة الكهنة أو الستة أو السبعة اللي هنا كلهم تيبيكال زي بعض، كنيسة تبوظ. مش ممكن. ده ليه موهبة وده ليه موهبة وده ليه موهبة، وده ما يستغناش عن ده وده ما يستغناش عن ده، والكل بيشتغل مع بعض. فصداقة بطرس ويوحنا تعتبر صورة حية للحياة المسيحية، أو أقدر أقول الصديق المسيحي. في عبارة جميلة هقولها، قالها القديس أغسطينوس، قال ليت يريد كل واحد يدور على إيه؟ على نصف نفسه. نصف إيه؟ نفسه. يعني صديقي يبقى إيه؟ يبقى النص بتاعي وأنا النص بتاعه، وما أقدرش أستغنى عنه ولو استغنى عني. شوف الصداقة بتوصل لدرجة أن بيشعر القديس أغسطينوس أن هذا الصديق بالنسبة لي نص نفسه. الاثنين طلعوا يصلوا في ساعة التاسعة، أو صلاة الساعة التاسعة في الهيكل، وده كان موقف التلاميذ في البداية. هم ما رفضوش الخدمة في الهيكل لغاية ما طردوه، وكانوا بيشتركوا أيضا زي ما ليهم عبادتهم الخاصة في الكنائس اللي كانت جوه البيوت، سميها البيوت، أيضا كان ليهم عباداتهم الخاصة لكل واحد لوحده، وأيضا كان ليهم العبادة الجماعية في الهيكل مع اليهود. وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، وكانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. باب الجميل ده باب بين مين ومين؟ بين دار الأمم والدار اليهود. ما يرضاش يقف عند الباب الخارجي لحسن يمد إيده واحد أممي يدفع له فلوس. قالك مش عايز فلوسه، يعني نفسه تأنف أنه يقبل صدقة من إنسان مش يهودي، رجل متعصب. فكان جاي في إيه؟ في المدخل بتاع دار اليهود وهو يسأل صدقة لمدة 40 سنة. وكان المدخل ده يدخلهم إلى دار الكهنة ودار إسرائيل أو الرجالة المؤمنين ودار النساء. يعني ما فيش بني آدم يهودي يدخل الهيكل إلا وشاف الإيه؟ إلا وشاف هذا الرجل الأعرج. والمدة كام؟ 40 سنة. ما فيش واحد في البلد في أورشليم ما يعرفش هذا الأعرج. 41 سنة واقف يمد إيديه وأعرج، وكل الناس رجالة وستات وأطفال، كل اللي داخل الهيكل شايفينه ويديه له صدقة. وهنا لابد نركز على أن عمل العطاء سواء بالنسبة للمرضى أو التعبانين أو المحتاجين موضوع رئيسي، لأنه جزء لا يتجزأ من العبادة. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. أنا عايز أقف عند الحتة اللي جاية. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا، وقفوا كده يبصوا له، إيه في إيه؟ ده راجل ليه 40 سنة ومتكسح، وهي يعني منظر غريب ما شفتوش قبل كده، ما دخلتوش الهيكل قبل كده، لا دخلنا كتير. لكن يقول فتفرس فيه بطرس مع يوحنا

وقال انظر إلينا، حط عينيك في عينينا. ايه ده؟ الموضوع مش موضوع عطاء، لكن موضوع ايه؟ موضوع حب بينهم وبينه. فتفرس، مش مجرد نظر إليه، تفرس يعني وقفوا كده يبصوا له من فوق لتحتيه على قد ما يقدروا، وقال له بطرس كده ومعاه يوحنا بص لنا كويس. صور واحد مثلا واقف بيشحت وبعدين تبص له كده تقول له ايه؟ طب بص لي كويس. ايه يعني بص لي كويس؟ هتعمل ايه يعني؟ هديك حب، هديك اسم يسوع الناصري مخلص العالم، في حب بيننا وبينك، وهتاخد اجمل هديه عمرك ما دقتها قبل كده. فلاحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا، فقال بطرس ليس لي فضه ولا ذهب، ولكن الذي لي فاياه اعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. حاجه جميله، انا انسان غني واغنى من كل اللي انت شايفهم جوه الهيكل، وانا مملوء حب، بس مش مني، من الساكن جوايا اللي ليه السلطان وليه القوه ان ايه؟ ان يجدد طبيعتك. ده واحد زي ما في المولود اعمى، ده مولود ايه؟ اعرج. كونك النهارده تروح تجيب واحد مولود اعرج وليه 40 سنه، وده في القرن الاول الميلادي مش في القرن ال21، وبعدين تقول ده يتشفي، يقول لك ايه الكلام بتقوله ده؟ ده عمليه تجديد خلقه، ده كانها خلقه. قال له اصل الخالق ده جوايا. احبائي، العطاء مش بس الفلوس، الفلوس دي اقل حاجه، لكن العطاء عطاء الحب. لذلك القديس اوغسطينوس يقول عباره جميله، يقول من سألك فاعطيه، ده كلام السيد المسيح، لكن مش ضروري العطاء يبقى فلوس. يعني واحد مثلا بياخد الفلوس بياخد بيها دراجز، يشرب اي مخدرات، او بياخد الفلوس يبعتر فيها زي ما هو عايز. ما اقدرش اقول تدي له فلوس تاخده كده على جنب تقول انا بحبك، لكن التصرف اللي انت بتتصرفه ده ايه؟ ده غلط. فالقديس اوغسطينوس، ولذلك مطلوب من الكنيسة، صحيح احنا مش بندخل زيادة عن اللزوم، مش قضاة ولا يعني وكلاء نيابة، لكن ايضا لما اعرف انسان بياخد الفلوس يفرتكها في الشر ما قدرش اديله فلوس. يعني احنا نعرف انسان الله يرحمه كان بيلف على كل الكنائس وياخد الفلوس وما ما يدهاش حتى لمراته، وكان طول النهار يشرب بيها. فطبعا كانت عمل الكنيسة تروح تودي الاكل واللبس والحاجات دي للعيلة، لكن ما تديش فلوس. فهنا اللي بيدهوله ليس لي ذهب ولا ايه، ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي اياه اعطيك. تديني ايه؟ اديك مسيحي اللي جوايا، قم وامشي. انا يعني يوم الجمعة امبارح وانا في الهيكل وكنت بسمع الانجيل، بعدين اعماقي كده من جوه حسيت بصرخة كده قدام قلبي، جوه قلبي بقول له يا رب، مش كل اللي بيسمعوا في الكنيسة، مش ممكن كل البشرية تدوق الحب بتاعك وقلبها يتنقل من التراب ويطلع في السماء؟ قم وامشي، مش قم وامشي عشان تروح بيتك، ده أقل حاجة، لكن أنت مضيع نفسك لأنك قاعد في التراب ومرمي على الأرض. الراس بتاعتك مسيحك طلع فوق في السماء وعايزك تطلع معاه وتعيش معاه. يا ربي نفسي كلنا، الأب والأم والأخ والصديق والكاهن، كل واحد من كل قلبه في كل صلوة يقول له يا رب نفسي أقول مع بطرس ويوحنا قم وامشي لكل البشرية وليس لإنسان معين أو مجموعة معينة. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه. إيه يعني؟ أمال يعني هيمسكه بيده الشمال؟ إيه أمسكه بيده اليمنى؟ أصل اليد اليمين دي دايما تشير لإيه؟ تشير للقوة، حامل المسيح. فيمين الرب صنعت قوة،
ويمين أولاد الله حاملة أيضا قوة المسيح. لا تستهن بالمسيح لجواك، ترفع كده إيديك وتقول له يا رب العالم كله محتاج يتنقل يقوم ويمشي ويدوق السماء اللي انت فتحت أبوابها لينا. ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوتب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ لما قام ما مسكش ببطرس وقال له لا تعال احكي لي إيه حكايتك، ده أنا ما شفتش واحد زيك من 40 سنة، ولا مسك في يوحنا ولا مسك الاثنين وقال لهم مش حاسبكم. لا لا لا، اللي شغل قلب هذا الأعرج مين ده اللي حامل قوة؟ باسم يسوع الناصري قم وامش. فدخل يقول لهم ايه ده؟ ايه جمال محبة رب المجد يسوع؟ وصار ايه؟ يقول عنه انه كان يمشي وبيتنطط كده ويطفر ويسبح الله، ويسبح الله. انا بزعل لما يجي واحد يقول لك ايه؟ ماري مين عامل معايا معجزة؟ أو البابا كرولوس عمل معايا معجزة؟ احنا نقول إله ماري مين عامل معايا معجزة؟ ما بننكرش صلوات ماري مين ولا طلباته ولا إمكانياته، لكن هذا الرجل تعلق بمين؟ باسم يسوع الناصري، فصار يسبح الله. نفسي في حبنا وعشقنا للقديسين مهما كانوا مش هيزعلوا، ده يفرحوا لما تسبح الله، لأن هم اللي يفرحهم في السماء. يعني لو سألنا البابا كرولوس النهارده يقول له إيه طلبتك؟ يقول لك نفسي كل البشرية مش بس الأقباط، كل البشرية ييجوا يشوفوا العز اللي أنا فيه ويتمتعوا باللي أنا متمتع بيه، ويبقى لهم نصيب مع السمائيين زي ما أنا ليا نصيب في الفردوس على انتظار يوم القيامة أو يوم الرب العظيم. ويسبح الله. نفسي عنينا دايما تبقى متركزة على المسيح بتاعنا، واوعى تفتكر ده ضد الشفاعة، ده هو عين الشفاعة، ده عين الشفاعة. وأرثوذكسية الشفاعة ان ارى المسيح هو القائم هو العامل في حياة القديسين. ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب. برضي مش عايز أنكر لمسة جميلة في مين؟ لمسة جميلة في القديسين بطرس ويوحنا. كان ممكن بطرس ويوحنا كده هو ليوم كسح يجي يقولوا يا جماعة ممكن 2-3 يجوا يشيلوه، إيه يا بطرس إيه يا يوحنا؟ أن ناخده وسط الناس عشان أنا إيه حشفيه؟ لا لا لا، ده واقف عند الباب والناس كلها داخلة جوه، يعني إذا كان بيعدي واحد ولا اتنين. فهم أملوا المعجزة باسم وبقوة يسوع الناصري، وبعدين وأبصره جميع الشعب. الراجل دخل كده يتنط، ناس بصت كده إيه ده؟ مين ده؟ مش ممكن يكون ده اللي ليه 40 سنة لهنا بنمر نديله صدق. فبصوا كده ليه وعرفوا أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. يا عيني يا رب، يا عيني يا ربي على الإنسان القاسي القلب. معجزة وشبه، يعني عايز أقول تجديد خلقة باسم يسوع الخالق واهب القيامة. ومع هذا أحبائي كل اللي عملوه إيه؟ قال امتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. دول كان المفروض مش يمتلأوا دهشة وحيرة، دول المفروض يعيشوا يقولوا له إيه الحكاية عشان نتمتع باللي أنت تمتعت فيه. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، تراكد إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون.
طبعا

أعداد ضخمة كبيرة جدا في رواق سليمان والكل مندهش. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا؟ ما لكم بتبصونا؟ أحنا مين؟ أنا شوية تراب زيكم، كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. طب إيه اللي حصل؟ قال هقول لكم حاجة، أنتوا قابلتوا شوية غلطات. إيه الغلطات؟ الغلطة الأولى مش ضد يسوع المسيح، ضد الآب نفسه إله آبائنا. يقول إيه؟ إن إله إبراهيم، اللي أنتوا بتقولوا إحنا أولاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب إسرائيل، إله آبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاق. عملت أكتر من غلط. الاتهام الأول اللي احنا بنقوله لكم وبحب وربما بجهالة عملتوا الحكاية دي، أنكم أخطأتم في حق إله آبائنا. إله إيه؟ مش إله آبائكم، إله آبائنا. أنا بحب إبراهيم، أنا بحب إسحاق، أنا بحب أليشع، أنا بحب الأنبياء. إله آبائنا مجد فتاه يسوع الإبن الوحيد الجنس، هذا الذي أنتم إيه؟ أسلمتموه وأنكرتموه أمام بيلاطس وهو حاكم بإطلاق. يعني الراجل الأممي بيلاطس كان عايز يطلقه، وأنتوا أهنتم إله آبائنا. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار، غلطتوا في حق الآب، غلطتوا في حق الحاكم، غلطتوا في حق كلمة الله القدوس البار، وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. أوحش من ده ومن ده. يا ريت بس غلطتوا لما قارنتوا بينه وبين باراباس، قلتوا باراباس أحسن منه القاتل. ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات. ما رضيش يقول الذي قام من الأموات عشان يرجع إيه؟ يقول لهم هو والآب واحد وليهم إرادة واحدة وخطة خلاصية واحدة ونحن شهود لذلك. غلطتوا في حق الآب، غلطتوا في حق الحاكم، غلطتوا في حق القدوس كلمة الله. غلطتكم أيضا أنكم أحببتم أو كرمتم اللص باراباس القاتل، رجل قاتل عن واهب الحياة، رئيس الحياة قتلتموه. وأخيرا الذي أقامه الآب رفضتموه ونحن شهود لذلك. احنا شفنا قيامته وتقابلنا معاه، وكل الاحداث اللي بحكيها لكم مش من خيالنا، ده احنا عشناه واحنا شهود على اللي بتعملوه. وبالايمان باسمه شدد اسمه الذي تنظرونه وتعرفونه، والايمان الذي بواسطته اعطاه هذه الصحة امام جميعكم. احنا كل اللي فات ده نردم عليه. فاضل حاجه، باب الايمان مفتوح وباب الرجاء مفتوح، والباب مفتوح ليكم تتمتعوا بهذه القوه اللي انتم شايفينها في هذا الرجل الذي كان اعرج والان قام لكي يسبح الله ويمجده. والان ايها الاخوه، شوف الحته دي جميله قد ايه بحبها، وبحب بطرس الرسول وأيضا بولس الرسول دايما يعملها. أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم أيضا. لا بدين رئيس الكهنة ولا بدين الصديقيين ولا بدين الفريسيين ولا الناموسيين ولا كل الرؤساء زي الهيرودسيين، كل دول أقول لكم ممكن يكون بجهالة أملوا كل العملة دي والباب مفتوح. فيقول لهم أنا أعلم أنكم بجهالة
عملتم كما رؤساؤكم أيضا. ما قال لهم هتروحوا النار وهيقف قدامكم المسيح وخطيتكم ونهايتكم شكلها إيه. في باب الرجاء مفتوح قدام الجميع. عمل أولاد الله باستمرار يفتحوا باب الرجاء قدام الناس. إن كانت خطاياكم كالقرمز، تبيض كالثلج، ما فيش خطية تقف قدامنا إلا خطية واحدة، خطية اليأس وعدم الإيمان. أرجو باستمرار ندي لكل الناس روح الرجاء، مهما يكن هذا الإنسان، سواء قريب أو غريب، كبير أو صغير، كاهن أو راهب أو من الشعب. على رأي القديس أغسطينوس يقول عبارة جميلة، يقول طول ما في نفس ولو نفس واحد معناها إن الله لا زال يترجى توبته. نفس، يعني لو واحد رمى نفسه من البلكونة انتحر، لو هو بعد ما رمى وهو في السكة قبل ما يموت قال له أخطيت يا رب، ربنا مستني. مش ممكن نتخيل مدى حب الله الفائق للإنسان، مدى عشق ربنا لخلاص النفس البشرية. يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. عشان كده يقول لهم أنا أعلم أنكم بجهالة، مش بس أنتم وأيضا رؤساكم، ومش بس أنتم ترجعوا، وعايز أيضا لو كان في حد جوه في الهيكل من رؤساء الكهنة أو الكهنة أو اللويين أو الفريسيين أو الصدقيين يسمعوني، لأن احنا كلنا نشتهي كل الناس تخلص. وعايز أريح قلبكم. إيه تريحنا إزاي يا بطرس؟ أو قال وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تمموا هكذا. أنتوا غلطتوا، لكن عايز أقول لكم حاجة، كل اللي عملتوه سبق تنبأ عنه الأنبياء والباب مفتوح، ويوم ما ترجعوا فضل يقول لهم ده أنا عملت أكتر منكم، ده أنا أنكرته 3 مرات وكان محذرني وشتمت وسبيت، ومع كده نظر إلي حبيت وحبني وأخذني في حضنه ورجعني وقال لي ارعى غنم أو ارعى شعب، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أيام الفرج من وجه الرب. كلمة الفرج كلمة اليونانية معناها الراحة. أنا مش بقول لكم عشان تمسحوا الخطية، ده موضوع ده صحيح يعني لازم، لكن الأهم من أنك عايزكم تدوقوا اللي احنا بندوقه. احنا في أيام فرج فوق الوصف، احنا في أيام فرح. اسألوا قدامكم، قولوا للأخ ده أنت مشاعرك، يقول لك كل كياني من جوه بيسبح ربنا. على رأي القديس كليماندوس الإسكندري يقول لك سبح الله ليس بفمك فقط، سبحه بإيديك وسبحه بقلبك وسبحه بمشاعرك وسبحه برجليك، سبحه بكل جسدك وبكل نفسك وبكل طاقاتك. توبوا وارجعوا فتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبياء القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. يا جماعة أنتوا شعب إسرائيل، بس أرجوكم تبقوا إسرائيل الروحي ليس إسرائيل الجسد. يقول المرتل إيه؟
الله عظيم في إسرائيل.

الله عظيم في إسرائيل. أنهي إسرائيل؟ قال مش كل إسرائيل، في إسرائيلي لا غش فيه زي ما قال لنثنائيل، قال له أنت إسرائيلي لا غش فيك. تتعرفني من فين؟ ده نعرف أعماقك جوه. أعرفك زمان لما كنت بيبي صغير ومامتك خبتك تحت شجرة التين لألا يقتلك جنود هيرودس. لو حد يعرف الحكاية دي؟ قال له لا نعرف. أعرفك وعيني عليك ومشتاق لك وعايزك تيجي تشتغل معاي. فقال لهم لألا تباد من الشعب، لألا تبوا يهود حسب الجسد وليس يهود حسب الروح، ليس كل يهودي يهودي ولا كل إسرائيلي إسرائيل. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. ده كانت لذة الأنبياء بالأخص من أيام صموئيل النبي، إمتى يجي إسرائيل الجديد وإمتى يجي الشعب الجديد وإمتى ينزل كلمة الله المتجسد لكي يخلص العالم. جميع الذين أنتم أبناء الأنبياء. شوف اللمسة الجميلة، مش أنتم وحشين وغير، ده أنتم أولاد الأنبياء. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. أنتم أولاد البركة. شو قال لهم؟ أنتم قتلتموه بس بجهالة، لكن يجي بعدين يقول لهم إيه؟ عارفين أنتم مين؟ أنتم أولاد إبراهيم اللي ربنا وعده بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. اقبلوا هذا النسل المسيح. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم يرد كل واحد منكم عن شروره. خطاب جميل ما ياخدش خمس دقايق، لكن في لمسة إيه؟ في لمسة روح النبوة. إنسان أنا ما أعرفش لدرجة نفس بعد كده القادة، زي لما هنشوف لما يقبضوا عليهم يقولوا إيه ده؟ بيتكلموا إزاي؟ دولة اتنين عاميان يعني أميان، جيبوا الأخبار دي من فين؟ إيه اللي عرفهم الأنبياء والنبوات وتحقيق النبوات؟ دي حاجات أحنا القيادات بتاعتنا مش فاهمها. دولة فهموها إزاي؟ أحبائي ده عمل الروح القدس، إداهم إنهم يتكلموا بروح القوة، بروح الشجاعة، بروح الرجاء، بروح الفرح. إداهم أيضا يفتحوا الأبواب قدام الجميع. إداهم أيضا يراعوا مشاعر الناس. أيها الإسرائيليون، أنتم أولاد الأنبياء، أنتم نسل إبراهيم. أحبائي أحنا في مسيحيتنا مش بنحب الكلام المجاملة، لكن ما بنحبش كمان الكلام الدبش. واحد يبقى زي ما قيل عن السيد المسيح إن شفاته إيه؟ زي السلكة، سلكة القرمز أو الحرير الناعم. ولاد ربنا يطلع الكلمة الحلوة ويطلع الكلمة اللي فيها رجاء ويدي للي قدامه الشعور بالكرامة. أنت إنسان إسرائيلي، أنت ابن إبراهيم، أنت ابن الأنبياء. ده لا زال الباب مفتوح من أجلك، حتى ولو ليك غلطات، لكن غلطاتك أنا أعلم أو نحن نعلم أنها بجهالة. ربنا يدينا أحبائي كلنا كهنة وشعب خدامه ومخدومين، يدينا روح عمل الله القدوس، روح الله القدوس اللي يترفق وينطق بالكلمة اللي تملأ النفس رجاء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي.

وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من فيوت مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميع.

اعترف للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجلك

عليهم، ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردده على المخصبين.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه،

0: صوصيو سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. المجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريك أيوكي أجيو بنغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزميه، أبواب الجحيم اغلقي لألا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين.

0: وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابتل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
2: المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا.
3: الصلاة بمناسبة يوم الصلاة العالم
2: ليوم الأربعاء المبارك الموافق 23/1/2002.
3: باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. الصلاة من أعظم الأمور ومن أعمقها، وممكن نقول عليها صفات كثيرة. الصلاة ليست مجرد كلام مع الله، ممكن نقول ان الصلاة لقاء مع الله، او لقاء بين روح الله وروح الانسان، اما ان الله ينزل الينا او نحن نصعد اليه. الصلاة هي جسر ذهبي يوصل بين السماء والأرض، ولذلك شبهها البعض بسلم يعقوب. الصلاة ليست مجرد كلام، فخفقة القلب صلاة، ودمعة العين صلاة، وطلبة الضمير صلاة. ممكن الإنسان يصلي دون أن يفتح فمه ودون أن يتكلم، كما إن حنة أم صموئيل كانت أيضا تصلي دون أن تفتح فمها. رفع اليدين أيضا صلاة، والمزمور بيقول ليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. الصلاة عموما هي صلة، صلة بين الإنسان والله، وإن كان الإنسان يصلي مهما قال من كلام ولم يشعر بوجود هذه الصلة فكأنه لم يصلي. التعبير العربي الصلاة من صلة أجمل كثير جدا من كلمة prayer مثلا باللغة الإنجليزية اللي معناها طلبة أو توسك. الصلاة هي الإحساس بالوجود في حضرة الله، إحساس بوجودك أنت في حضرة الله، وإحساسك بأن الله موجود معاك في نفس الوقت. الصلاة هي رفع القلب إلى الله، أو هي حنين القلب إلى الله. عشان كده بيقول في المزمور: من كل قلبي طلبتك، عطشت نفسي إليك، اشتاقت نفسي إليك مثل اشتياق الأيل إلى جداول المياه، مثل اشتياق الأرض العطشانة إلى الماء. ده الصلاة. الصلاة هي اشتياق المحدود إلى اللامحدود. الصلاة هي بخور روحي صاعد إلى الله من قلوب حارة كالمجمرة. الصلاة الطاهرة هي الموت عن العالم للتفرغ لله وحده. يعني الإنسان ينسى العالم كله عشان يفتكر ربنا، وينسى كل مشاكله ومشاغله عشان يقعد مع ربنا قاعدة كده، نوع من الريلاكس الروحي. الصلاة هي حب لله يعبر عنه الحديث معه، هي فتح القلب لله وعرض الحياة أمام الله. الصلاة هي رعب للشياطين. الصلاة الطاهرة النقية اللي هي صلة مع الله هي رعب للشياطين، لذلك تحاول الشياطين بقدر الإمكان أن تمنع الإنسان عن الصلاة لأنها تخاف من صلاته. الصلاة هي طعام الملائكة والقديسين، هي تعزية المتوحدين الذين ليس لهم عزاء بشري، هي غذاء للنفس والروح، وهي تحويل للفكر نحو الله. الصلاة هي شبع روحي، ارتواء نفس عطشانة الى الله. بيقول له في المزمور: باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. الصلاة هي عملية تحويل نفس الانسان الى سماء او الى عرش لله. الصلاة ليست فرضا ولا واجبا ولا مجرد وصية ولا مجرد تقوى وعبادة، وإلا صارت ثقيلة نعملها بتغصب لأجل الطاعة فقط. هي في حقيقتها رغبة وشوق. الصلاة هي مفتاح السماء، هي احد مفاتيح قلب الله، مع ان قلب الله مفتوح باستمرار، لكن شعورك بانه مفتح ليك. لا يستطيع احد ان يصلي كما ينبغي

كان له طلب آخر غير الله. يعني أعمق صلاة هي اللي يكون طلبك فيها هي الله فقط. قال له طلبت وجهك ولوجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني. وقال واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيامي لكي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله. عند القديسين تصبح الصلاة شهوة قلب، يشتهون أن يصلوا ولا يستطيعون أن يقاوموا هذه الشهوة ولا يريدون أن يقاوموا. الصلاة ليست مجرد طلب، وإلا يظن أنه لولا الحاجة الاحتياج يعني ما كنا نصلي. فقد يصلي الإنسان صلاة قوية دون أن يطلب طلبا واحدا. إزاي؟ يعني مثلا صلاة السرافيم، قدوس قدوس قدوس رب السباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. في طلب هنا؟ ما فيش طلب. أو صلاة ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، ويشبه المزمور 103. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطن ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي يشبعك بالخير فيتجدد مثل النسر شبابك. فين الطلبة هنا؟ الرب رحيم ورؤوف طويل الروح كثير الرحمة وبار، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب أثامنا. لغاية دلوقتي لم يطلب أي طلب، إنما أيضا جزء من الصلاة إن الإنسان يتأمل إحسانات الله إليه ويتأمل معاملات الله الطيبة له حتى دون أن يطلب طلبا جديدا. لذلك كانت صلوات التسبيح والتمجيد من أعمق وأعلى أنواع الصلوات. والتأمل في صفات الله الجميلة من الأشياء العميقة في الصلاة. وعشان كده الناس اللي بيستخدموا السبحة بيمسك السبحة وفي كل ما ينزل حباية بيتأمل في صفات الله أحيانا، يعني عشان كده سموها سبحة أو مسبحة، لأن بيستخدمها الإنسان أثناء التسبيح وإن كان لها استخدامات أخرى. صلاة الشكر، صلاة العرفان بجميل الله، دي مش طلب. في صلوات عبارة عن تذكارات مقدسة نتأمل فيها صنع الله من أجلنا، زي صلاة الساعة الثالثة، زي صلاة الساعة السادسة، الساعة التاسعة. بنتأمل إيه عمل ربنا من أجلنا. الصلاة أيضا اللي فيها حوار مع الله،

الصلاة هي فترة تنعم، تنعم للروح، تتنعم أثناء الصلاة. على رأي أحد الآباء قال عن الناس اللي كانوا بيصلوا بروحانية، قال من حلاوة كلمة الصلاة في أفواههم ما كانوا يستطيعون أن يتركوا تلك الكلمة لكي ينشغلوا بكلمة أخرى. يعني كل كلمة لها عمقها ولها استمرارها في القلب وفي الفكر، مش عايز يسيبها من حلاوتها عشان يكمل باقي كلام الصلاة. احيانا نصمت في الصلاة لكي يتكلم الله في قلوبنا ونستمع اليه، زي ما الشيخ الروحاني قال: سكت لسانك لكي يتكلم قلبك، وسكت قلبك لكي يتكلم الله. تستمع اليه وتستزيده قائلا: ماذا تريد يا رب ان افعل؟ الصلاة هي اعتراف منا بحاجتنا الى الله، ليس فقط حاجتنا في الامور، امور المشاكل او الامور المادية، انما حاجتنا القلبية والروحية ايضا الى الله. انسان اللي يفرح بالوجود مع الله كمن وجب غنائم كثيرة. حاجتنا الى الله لكي يعمل فينا ويعمل بنا ويعمل معنا. حاجتنا الى شركة الروح القدس في حياتنا، لاننا بدون الله لا نستطيع ان نعمل شيئا. تقول له: ألسنا يا رب هياكل لك؟ تعال إذن واسكن في هياكلك، وإن وجدت أي هيكل يحتاج للتطهير طهره. اجعلنا نشعر أنك فينا، تسكن في داخلنا، وتوجه حياتنا حسب مشيئتك. الصلاة هي تدشين للشفتين وللفكر، هي تلذذ بعشرة الله، عشان كده يسموها مذاقة الملكوت. الملكوت ما فيهوش حاجات مادية، لكن بنتذوق، بنشوف الملكوت بالعشرة مع الله. فالعشرة البسيطة على الارض هي مذاقة، واحد مجرد بيدوق.

الصلاة ان تحولت الى شهوة، شهوة روحية، يمكن بها الوصول الى الصلاة الدائمة، لان الانسان بيحاول ينفذ ما يشتهيه. الصلاة المقبولة عند الله هي الصلاة الطاهرة، والصلاة الطاهرة تصدر من قلب نقي مملوء بمحبة الله. إن لم تكن أنت كذلك، صلي إلى الله أن يمنحك هذه النقاوة وهذه المحبة. صلي لكي يعرفك الله كيف تصلي، زي ما التلاميذ قالوا للسيد المسيح: علمنا يا رب أن نصلي. مش عارف تصلي، خلي ربنا يعلمك. افتح قلبك لله واطلب إليه أن يدخل هذا القلب ويطهره، مثلما دخل إلى الهيكل وطهره في القديم. قل له: انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلك. اديني الطهارة دي، إن كان طهارة القلب ونقاوته تحتاج إلى توبة، فقل له كما قال إرميا، إرميا 31:18: التوبني يا رب فأتوب. التوبة دي من عندك أنت، اللي تخليني أتوب. افتح أعماقك لكي تمتلئ من الله. ركز على الله وليس على خيرات الله. كتير من الناس في صلواتهم بيطلبوا خيرات الله، لكن انت اطلب الله نفسه، اطلب ان يملأك منه، لان الكتاب نفسه بيقول امتلئوا بالروح، فاطلب اليه ان يملأك. وثق ان نفسك ستظل في فراغ ان لم تمتلئ بالله. اهتم بعمق الصلاة اكثر من طولها. العشار قال جملة واحدة في قصة العشار والفريسي وخرج مبررا، واللص اليمين قال جملة واحدة واخذ بها وعدا بالفردوس، ما قالش غير. والسارافيم قالوا جملة واحدة بتاعت الثلاث تقديسات، واعتبرت مثالا للصلاة التسبيح. اذا انت اهتم بعمق الصلاة، ولتكن صلاتك بفهم وعمق. حاول ان تدخل الله في حياتك كلها، مش بس اذا جات لك مشكلة تصلي، دخل ربنا في كل تفاصيل حياتك، عرفه حالتك كلها واطلب منه ان يدخل في التفاصيل. مبارك هو الرب الهنا الذي منحنا ان نصلي. وان نوجد في حضرته، وأن نتمتع بعشرته. ومتواضع هو الله الذي يصغي إلينا ونحن نصلي، نحن التراب والرماد. ومحبوب هو الله الذي نكلمه كأب، كما قال داود: محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي.
نكلمه كأب. كلما يكشف ذاته لنا نزداد حبا له، وكلما نزداد حبا تزداد صلواتنا عمقا وطولا ومتعة. الصلاة دي متعة. وهكذا نجد أن الصلاة هي بركة لنا وعطية إلهية لنا نأخذ فيها ولسن نعطي. على أن هناك صلاة تكون صلاة مقبولة، لأن هناك صلوات غير مقبولة أمام الله.

0: زي ما قال الكتاب صلاة الأشرار هي مكرهة للرب. عشان تقبل صلاتك تكون من قلب نقي. تقول ما عنديش القلب النقي، اقول لك اطلبه، اطلبه في صلاتك لكي تصلي وتكون صلاتك مقبولة. تكون تصلي وانت مصطلح مع الناس، ان كان في قلبك حقد او عدم مغفرة ربنا يقول لك اترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وحينئذ تقدم قربانك. تقول بصلي وربنا مش قابل صلاتي، اقول لك علشان ما فيش في قلبك محبة.
1: قدوس مملوء مجدا الى الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رب أكثر الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس أحسن كريان.
2: اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين. كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم، كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا، كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله، كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم، كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا، كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله، كريالايسون

قدوس قدوس قدوس رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا

واجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر. أنا أمن علينا اللهم بليلة سالمة بهذا النوم طاهرا من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من

0: مع الروح القدس المحمي لك الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء والأرض مسجود له وممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب حوتنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك إله مبارك إلى الأبد آمين. جعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسم ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تعيشوا تصلوا
1: تعيشوا تصلوا. امبارح الكنيسة احتفلت بتذكار شهادة أبائنا القديسين بطرس وبولس عيد الرسل. كل سنة وإحنا طيبين نقول مع بعض ما أحلى أن نجتمع ما أحلى أن نجتمع معاً

كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده ان النهاردة يوم مختلف، فياريت في مناسبة حلوة زي دي نبتدي نرتل مع بعض الترتيلة دي ونبتدي نتجمع ونقول مع بعض.

أيوة. لا نصحصح نقول بصوت عالي. ما أحلى أنك عايزة أسمع. ما اجتمع باسمي.

0: صديق نسلكه وصديق ليس سواه نجد. إذ أنت لنا
1: صديق ليس سواه نجد.

كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كده، وتكونوا دايما فرحانين. كلكم اخدتوا البادجات دي؟ طيب، دي مكتوب عليها خمس صلوات خمس مطنيات. الخمس صلوات دول دخلوا اصحابهم السماء، يعني كل صلوة من دول دخلت صاحبها السماء. اول صلوة دي كانت صلوة معلمنا بطرس الرسول لما كان قال للمسيح يعني مشيني على المية، فالمسيح قال له تعالى فمشى. بعدين شك وعينيه اتحركت من على المسيح، فابتدى يغرق. فاول ما ابتدى يغرق قال له يا رب نجيني. فراح ايه المسيح ماسك بايه؟ بايده ونجاه. احنا كمان ممكن نغرق، بس مش في المية. ممكن نغرق في هموم، في مشاكل، في شهوات، في خطايا، في حاجات كتير قوي. فساعتها لازم نصرخ ونقول له يا رب نجيني، ونعمل عليها مطانية. دي هتبقى خمس صلوات دول هنصليهم كل يوم، ونعمل لهم خمس مطانيات مع بعض، متفرقين طول اليوم لكن هنعملهم مع بعض. بعدين اللي حصل بعد كده، يقول لك كده بطرس الرسول وصل مع المسيح للسفينة. طب وصل لها ازاي؟ المسيح مسك ايده ومشوا هما الاثنين على المية ووصلوا للسفينة. هو كده احنا لو مسكنا في المسيح هنوصل. دي كانت اول صلوة. الصلوة الثانية التلاميذ قالوها لما كان المسيح نايم في مؤخرة السفينة، وابتدت السفينة برضو تغرق. ما هي السفينة دي سفينة ايه؟ حياتنا. ابتدت تغرق، فراحوا للمسيح جري وقالوا له ايه؟ يا رب اما يهمك اننا نهلك؟ يا رب احنا خلاص هنهلك. فايه المسيح صرخ في البحر وقال له ايه؟ اسكت. ونجت السفينة. ما هي السفينة برضو هي حياتنا، وهي مشاكلنا، وهي همومنا. نقف كده لربنا في وسط الضيقة، في وسط المشاكل، وفي وسط الهموم، ونقول له يا رب أما يهمك إننا نهلك. فنجوا التلاميذ برضو جوه السفينة بربنا. السلوة الثالثة سلوة العشار. العشار كان عارف إنه هو خاطي، كان عارف إنه هو ما يستحقش، فوقف كده وقال له ايه؟ يا رب ارحمني انا الخاطي. هنقف كده قدام ربنا واحنا عارفين ان احنا ما نستحقش، لكن بمنتهى الايمان وبمنتهى الثقة وبمنتهى الثقة في رحمة ربنا وفي معونته، وان هو مش هيسيبنا وان احنا ولاده، نقف نقول له كده ايه؟ اللهم ارحمني انا الخاطي. دي كانت الصلوة الثالثة. الصلوة الرابعة كلنا حافظينها، اللي هي صرخة الابن الضال اللي أخذ فلوس أبوه بدون وجه حق. الأب لسه عايش، الأب ما ماتش عشان يورثه، هو أخذ فلوس أبوه وراح ضيعها في العالم. إحنا كمان بناخد كل حاجة عطاها لنا المسيح، عينينا وإيدينا ورجلينا وجسمنا وقلبنا وكل حاجة عطاها لنا، ونروح نضيعها في بحر العالم. اللي بيبعد عن المسيح، واللي بيضيعها في الشهوات، واللي ما بيجيش الكنيسة، واللي ما بيحضرش قداسات، واللي ما بيقفش يصلي. لكن هو لما رجع قال له ايه؟ أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بج اعلني كأحد أجرائك. فالمسيح أخده في ايه؟ في حضنه. الصرخة الأخيرة بقى اللي هي صرخة اللس اليمين. اللس اليمين كان عارف ان هو خاطي، وعارف ان هو مش هيخش السماء. وعلى فكرة يعني كان ابونا

0: مرة قالها، قال لك الليست اليمين ما قالش الكلمة دي كده من فراغ، ده قالها بعد جهاد كبير جدا على الصليب في الفكر. هو شايف الإله على الصليب مصلوب، لا حول له ولا قوة. يعني هو ما شافش المسيح وهو بيعمل معجزة، ما شافش المسيح وهو بيقوم ميت، ده شاف المسيح لا حول له ولا قوة على الصليب. لكن قال له إيه؟ اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قالها بمنتهى الإيمان، بمنتهى الثقة، بمنتهى الرجاء، فاستحق أن يقول له ربنا إيه؟ اليوم تكون معي في الفردوس. فإحنا هنقول الخمس صلوات دول، منعمل ليهم خمس مطانيات كل يوم، كل يوم نعمل نقول الخمس صلوات ونعمل الخمس مطانيات، لأن كل صلوة فيهم دخلت صاحبها السماء. فإحنا هنصليهم بمنتهى الإيمان، بمنتهى الرجاء، بمنتهى الثقة، على أمل إن ربنا يدخلنا إحنا كمان إيه؟ السماء. ولربنا المجد الدائم أبدياً، أمين.
1: هنشوف باوربوينت كده، حوار بين السيد المسيح وبطرس الرسول.

سلام الرب عليكم. دول أسماء، تعالوا نعرف مع بعض أسماء تلاميذ السيد المسيح. هي دي أسماءهم، أسماء التلاميذ. كان لكل واحد منهم أحداث وكلمات خاصة به مع السيد المسيح خلال الثلاث سنوات ونصف. منهم من تكلم بكلمات كثيرة، أكثرهم بطرس، ثم يوحنا وإندراوس وفيلبس ومتى وتوما. هعرفكم بنفسي، أنا سمعان ابن يونا. قلت يا معلم قطعنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، يا سيد أخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ. في فترة الكرازة والإيمان وقتها علم يسوع أننا متذمرين جدا، وكان في البعض كان لا يريد أن يتبع يسوع. فقال يسوع ليا والباقي التلاميذ، عايزين تتركوني وحدي؟ فقلت له لا يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، إحنا قد أمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. السيد المسيح قال لي طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن دما ولحما لم يعلن لك. على الصخرة ابني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وقتها السيد المسيح أطلق علي اسم الصخرة. في حواري مع السيد المسيح مرة سألته، قلت له يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ أنا وقتها كنت عاوز أعرف إيه هي حدود الغفران. السيد المسيح قال لي تغفر له 70 مرة 7 مرات. وقتها السيد المسيح كان عاوز يعلمني إن الغفران ليس لها حدود، وإن القلب الذي يغفر يكون زي قلب ربنا مليان بالرحمة والمحبة. الغفران بيحرر الروح ويخلصها من قيد الغضب. في تجربة التجلي كنت سعيد قوي فرحان، قلت لربنا يا معلم يجب أن نكون ها هنا، فإن شئت نضع هنا 3 مظال، واحدة لموسى وواحدة لإيليا وواحدة لك. لما السيد المسيح أعلن عن آلامه وموته قلت له باندفاع حاشاك يا رب. فرد علي السيد المسيح وقال لي اذهب عني يا شيطان. في ليلة غسل الأرجل أنا كنت زعلان جدا ومش مستحمل إن سيدي يغسل لي رجلي. إزاي معلمي اللي بيعلمني يغسل لي رجلي؟ أنا رفضت جدا، لكن يسوع قال لي إن كنت لا أغسلك فليس لك نصيب معي. فقلت له يا سيد ليس رجلي فقط بل يدي ورأسي. يسوع هنا كان عاوز يعلمني التواضع. وقتها عرفت وفهمت معنى الشركة وحصل تغيير داخلي جوه قلبي. اتعلمت التواضع زي سيدي. حواري مع السيد المسيح اللي علمني منه المحبة وقت الضعف. لما السيد المسيح قال لنا انه ذاهب لمكان احنا ما نقدرش نكون فيه، وقتها رديت بحماس وكان كلي محبة وقلت للسيد المسيح يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك؟ الآن أنا أقدر، أنا أضع نفسي عنك. وكان كل حماس، كنت أفكر نفسي إن أنا أقدر. لكن وقتها رد علي السيد وقال الحق الحق أقول لك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. أنا حزين جدا، إزاي أنا أعمل كده؟ أنا كنت مفكر إن أنا مهما حصل معايا عمري ما هنكر سيدي وهكون معي. إزاي أنا كنت بقول له إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك، ولو اضطررت إني أموت معك أنا لا أنكرك. أنا قلبي مليان بالحزن والندم. في بعد القيامة وبعد توبتي من الإنكار وبكاء الشديد سألني السيد عن حبي له. فقلت له يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك وسأرعى الغنم كما أوصيتني. لأن معلمي كان عاوز يعلمني أني أرعى غنمه. لما كنت مع المسيح وهاج البحر كنا في السفينة خايفين جدا ومضطربين، لكن جاء يسوع ماشي على البحر. الحقيقة إحنا في الأول فكرنا أن ده شبح أو خيال وصرخنا من الخوف.

0: خوف، لكن يسوع كان عاوز يطمننا وقال لنا لا تخافوا أنا هو. أنتوا عارفين أنا مندفع على طول. وقتها قلت للسيد إن كنت أنت هو خليني أجيلك يا رب وأمشي على المية. يسوع قال لي تعالى، فنزلت ومشيت، لكن في لحظة خفت وقتها، حسيت إني هغرق. أصلي وقتها أنا اعتمدت على تفكيري الذاتي، بس يسوع مد إيده الحلوة ومسكني وقال لي لماذا شككت يا قليل الإيمان؟ الموقف ده علمني أني أعمل كل حاجة بإيمان وثقة في سيدي وما اعتمدش على ذاتي. أحياناً الشيطان بيدخل خوف جوانا علشان نفقد الرجاء والسلام والنعمة والإيمان بربنا يسوع، وكمان عايز يخلي ثقتنا بربنا تقل. لكن أنا تعلمت طول معناي على سيدي مش هيخليني أخاف أو أقع، أو وإن وقعت أنا هقدر وأقوم.
1: بركة القديسين بطرس وبولس وجميع الرسل تكون معنا كلنا، أمين.
0: أنا بتمنى أن الحوار يكون عجبكم. هو في حاجتين عايزة أقول لكم عليها. أنا لما أوكي سامعيني كده؟ وقت الأول أنا عايزة أشكر مدام هيلدا على الحوار ده، لأن هي اللي ساعدتنا أن احنا نكتب يعني وتلخص قصة بطرس، وهي عاملة لنا ملخصات حلوة كتير عن التلاميذ. فأنا عايزة أشكر حضرتك بجد، لأنك خليتينا يعني وأنا بكتب الحوار الحقيقة أنا اتأملت في حاجة أن بطرس علمني أنه ما تعتمدوش على ذاتكم. يعني أي حد يفكر أن أنا خلاص وصلت كده وأن أنا مسكت خدمة وأن أنا بعمل حاجة واو، لا، الحقيقة كل ده ولا حاجة لو ما فيش ربنا في حياتي. في طلبة تانية بحب أطلبها، بقول له دايما يا رب استخدمني. ممكن نطلع بيها النهاردة ان احنا كلنا نطلب من ربنا انه يستخدمنا، كل واحد يستخدمه بطريقته بقى، في الافتقاد، اني اضحك في وش حد، اني اسمع لحد زعلان، يستخدمني ان انا يعني اطيب خاطر حد، اساعد حد. فالطلبة دي عايزين نطلع بيها النهاردة، نقول له كل واحد فينا نقول له يا رب استخدمني بطريقتك انت. شكرا.
2: مريم لو سمحتي ترنيمة يا رسل المسيح.

0: هنشوف فيديو دلوقتي مناجاة بين النفس البشرية والسيد المسيح. تساؤلات كتير احنا بنفكر فيها هنلاقيها هي بتسألها للسيد المسيح هو بيجاوب عنها. شوفها كده مع بعض.
1: حكايتنا النهاردة
0: مش ده الفيديو التاني.
2: يا رب هو انت سمعت؟ يا رب هو انت سمعني؟
3: يا حبيبتي انا سامعك.
2: انا بكلمك كتير.
0: ممكن تعلي الصوت شويه؟
2: وساعات بحس ان صوتي مش واصل.
3: سامعك حتى في الوقت اللي انت بتحسي فيه ان صوتك مش واصل.
2: ليه يا رب كل حاجه في حياتي مش بتمشي زي ما انا عايزه؟ ليه لما اطلب حاجه من كل قلبي الاقي الطريق اتغير او الباب اتقفل او الاجابه اتاخرت؟ انا تعبت يا رب. الدنيا بقت تقيله والناس بتتغير وكل يوم في حاجه جديده تضغط على قلبي. انا بحاول ابقى قويه قدام الناس بس جوايا في اسئله كتير.
3: انا بسمع قلبك قبل كلامك وبشوف تعبك حتى وانتي بتحاولي تباني قويه قدام الناس.
2: ليه يا رب في حاجات بتتاخر؟ ليه في حاجات بخسرها وانا كنت متمسكه بيها؟ ليه ساعات بحس ان اللي جاي مش واضح؟
3: مش كل حاجه مشيت عكس اللي انتي عايزاه معناها اني سيدك. ساعات الطريق اللي بيتغير بيكون رحمه، وساعات الباب اللي بيتقفل بيكون حمايه، وساعات الإجابة اللي بتتأخر بيكون وراها ترتيب أحن من اللي انتي مستنياه. انتي شايفة اللحظة لكن أنا شايف الطريق كله، وعشان كده بقولك التأخير مش نسيان والسكوت مش غياب والباب المقفول مش نهاية.
2: أنا عارفة أنك موجود بس في أوقات بحتاج أحس أنك قريب. أنا محتاجة أفهم أن التأخير مش نسيان وأن الباب اللي اتقفل مش نهاية وإن الطريق اللي اتغير يمكن كان فيه حماية ليا.
3: أنتي منقوشة على كفي، اسمك قدامي وتعبك قدامي والسؤال اللي جوه قلبك أنا عارفه.
2: يا يسوع العالم متعب، في قلق كتير وفي ضغط كتير وفي حاجات بتخلي الواحد يبان هادي من بره وهو من جوه محتاج سلام.
3: عارف إن العالم متعب لكن أنا قلتلكم في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يعني مش بوعدك إن الطريق كله هيبقى سهل لكن بوعدك إنك مش هتمشي لوحدك.
2: أنا مش عايزة أعيش وأنا بحاول أسيطر على كل حاجة. أنا عايزة أتعلم أسيب قلبي في إيدك. علمني أثق فيك حتى لما مش فاهمة. علمني أستنى من غير مقلق. علمني أصدق إنك شايف اللي أنا مش شايفاه. وعلمني أرجع لك كل مرة أحس إن الدنيا أكبر مني.
3: تعاليلي ما تشيليش الحمل لوحدك. أنا قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم.
2: يا يسوع أنا محتاجة راحتك، مش راحة شكلية قدام الناس لكن راحة حقيقية جوه قلبي، راحة تخليني أقول

0: حتى لو مش فاهمة كل حاجة أنا مطمنة لأنك معايا.
1: راحتك عندي، سلامك عندي، والقوة اللي محتاجاها أنا أديها لك. لما تتعبي ارجعي لي، لما تقلقي اتكلمي معايا، ولما مش تعرفي ترتبي كلامك سيبي قلبك يتكلم. أنا بسمع القلب قبل الكلام، ثقي فيا حتى وانتي مش فاهمة. أنا بشتغل في الهدوء وبحضر لك خير في وقت أنا عارفه، وبقودك خطوة خطوة. سلامي ليكي، ما تخافيش من اللي جاي، وما تشيليش بكرة قبل أوانه. أنا معاكي كل الأيام، ومفيش يوم هتمشي لوحدك. سيبي قلبك في إيدي وأنا هقوده للطريق الصح.
0: أشكرك يا رب لأنك سمعتني، أشكرك لأنك طمنت قلبي وفكرتني إن سكوتك مش غياب، وإن تأخيرك مش نسيان، وإن طريقك حتى لو مش واضح ليا هو دايما أحن وأأمن. أشكرك يا يسوع لأنك شايف تعبي وسامع صوتي، وما بتسيبش قلبي لوحده. أنا بسيب قلبي في إيدك وبثق إنك هتقودني في الطريق الصح. آمين.
2: رد السيد المسيح على النفس البشرية مريح ومطمئن، بسندنا في ضعفاتنا. نقول مع بعض ترنيمة اسندني في ضعفي.
3: مريم لو سمحتي اسندني في ضعفي.

خدنا بالنا، اللهم ارحمني انا الخاطش، دي من ضمن ايه؟ صلوات الخمسة. طيب احنا شهر يوليو لما بدأناه في قديسين كتير في الشهر ده، وكنيستنا جميلة كل يوم سنكسار بتقول لنا مين القديسين النهاردة. هنشوف مع بعض كده قديسين شهر يوليو عشان ناخد بركتهم. ممكن الباوربوينت قديسين شهر يوليو. يوم 1 يوليو، كلنا عارفين 1 يوليو تذكار الأنبا موسى الأسود، عيد استشهاده. ومن ضمن أقواله، ممكن تمشي معايا، من أقوال القديس الأنبا موسى: أطلب التوبة في كل لحظة. نكمل: ولا تدع نفسك للكسل لحظة واحدة. اللي بعده: ستة وعشرين بقونا، اللي هو 3 يوليو، كان تذكار الملاك جبرائيل، رئيس الملائكة الجليل جبرائيل المبشر بديره في جبل القلمون. الدير ده موجود في جبل القلمون بالفيوم. ملاك جليل المبشر زي ما احنا شايفين بشر العذراء مريم، بنسميه المبشر. 4 يوليو كان 27 بقونا، استشهاد القديس حنانيا الرسول. والقديس حنانيا هو اللي عمد بولس الرسول عندما أرسله الرب إليه، قال له روح لحنانيا. 6 يوليو كان 29 بقونا، تذكار الأعياد السيدية الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة. 7 يوليو كان 30 بقونا، كان تذكار ميلاد القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء زي ما الرب يسوع

يسوع شهد عنه. 8 يوليو اللي هو أول شهر أبيب شهادة القديسة إفرونيا. عاشت القديسة إفرونيا محبة للطهارة والنقاوة والحياة المقدسة. 10 يوليو اللي هو 3 أبيب كان ناحية البابا كرولوس الأول عمود الدين، والبابا كرولوس واجه مشاكل كتيرة من ضمنها بدعة نسطور. ممكن تطلعي اللي بعدها عشان الصورة تطلع. بدعة نسطور بطريرك القسطنطينية نادى بأن السيد المسيح إقنومين وشخصين وطبيعتين، والبابا كرولوس قاوم هذه البدعة. 11 يوليو 4 أبيب نقل أعضاء القديسين أباكير ويوحنا. 12 يوليو امبارح 5 أبيب عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسولين، بركتهم تكون معنا. 6 أبيب 13 يوليو النهاردة استشهاد القديس أولمباس الرسول. لو احنا مش عارفين مين هو ده، أحد 70 تلميذ انتخابهم الرب يسوع للكرازة وحضر حلول الروح القدس مع التلاميذ، رافق بولس في رحلته. وبولس الرسول رسمه أسقف على مدينة فيليبي، وتقابل مع بطرس وبولس قبل استشهادهم، وحضر لحظة استشهاد القديس بطرس الرسول، وهو اللي نزله من على الصليب بعد الاستشهاد. ولما علم الإمبراطور نيرون إن هو عمل كده، إن هو نزل القديس بطرس وكفنه، فراح صلبه زي القديس بطرس منكس الرأس زي ما احنا شايفين في صورته وماسك الصليب، عشان هو استشهد منكس الرأس زي بطرس. ما ننساهوش بقى القديس أولمباس. 7 أبيب 14 يوليو بكرة عيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، جاهد في سبيل الكمال الروحي بالصوم والصلاة والصبر والتواضع. 15 يوليو 8 أبيب عيد القديس الأنبا بشوي حبيب المسيح، ظهر له، احنا عارفين قصته كلنا، ظهر له السيد المسيح وقال له: يا مختاري بشوي السلام لك، قد نظرت تعبك وجهادك وها أنا أكون معك. وطبعا احنا عارفين الأنبا بشوي كان بيسهر ويربط شعره عشان ما ينامش. 15 يوليو برضو عيد الأنبا كراس 8 أبيب، وصفوا الأنبا بمو لما راح شافه إنه كان منير جدا، وكانت نعمة الله على وجهه، وكانت عيناه مضيئتين جدا، وهو متوسط القامة ذو لحية طويلة أصبحت بيضاء كالثلج، نحيف الجسم ذو صوت خافت وفي يده عكاز. وصفه لنا الأنبا بمو. 12 أبيب 19 يوليو زي ما احنا عارفين كل 12 في الشهر القبطي تذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل. 13 أبيب 20 يوليو نياحة القديس بيسنتاوس أسقف قفط، في كتير ما نعرفوش. القديس ده اهتم بالصلاة الدائمة وحفظ الكتاب المقدس مع أصوام، وكان كل ما يقرا سفر يحضر له النبي اللي كاتب السفر، يقعد يفسر له ويتكلم معاه. وعندما اشتد عليه المرض ارسل الله اليه القديس ايليا التثبيتي صاحب جبل الكرمل، عزاه بكلامه الالهي. 16 ابيب 21 يوليو نياحه القديس يوحنا صاحب الانجيل الذهب. نقرا قصته حلوه قوي، ان هو والده ووالدته جابوا له الانجيل الذهب، ولما جه يتنيح في الاخر عرفوه بعدها من الانجيل ده. هو كان قاعد في كوخ كده سمحوا، قال له ممكن اقعد قدام بيتكم اعمل الكوخ واقعد وافقوا له. بعد كده لما مات عرفوا ان هو ابنهم. 15 ابيب 22 يوليو ناحيه ماري افرام السورياني صاحب، ايوه انا سامعاكم بتقولوا صاحب شجره الطه زي ما في الصوره كده. 15 ابيب 22 يوليو شهاده القديس كرياكوس وامه يوليتا. 18 ابيب 25 يوليو شهاده يعقوب الرسول اسقف اورشليم والقديسه فيرونيكا. زي ما احنا شايفين، معلش ثواني،
القديسة فيرونيكا ماسكة منديل عليه صورة السيد المسيح.

0: المسيح، لأن هي لما المسيح وقع من تقل الصليب قدمت راحت بالمنجيل بتاعها ومسحت وجهه، فالصورة انطبعت على المنجيل. وبيقولوا إن القديسة فيرونيكا هي زوجة زكا العشار في التقليد الفرنسي في فرنسا. وفي قصص أخرى بيقولوا إن هي مرسى أخت العازر، وبيقولوا كمان إن هي بنت المرأة الكنعانية. فبيقولوا يعني لكن هي قديسة جميلة. زي ما احنا شايفين الأمير تادروس 20 من شهر أبيب يوم 27 يوليو رأى القديس تادروس الشاطبي رئيس الملائكة بيدعوه لإنقاذ امرأة تقف من بعيد تحتاج إلى معونة قبل تقديمها للتنين ضخم بالمدينة، فهو راح أنقذها. الشاطبي هو اسمه الشاطبي، زي ما احنا عندنا هنا في ليه كنيسة في المدافن في الشاطبي، سموا منطقة الشاطبي على اسمه الشاطبي. من غير ألف، شاطبي الشاطبي. 21 من الشهر الإبتشي من أبيب تذكار أمنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، ده التذكار الشهري للعذراء مريم كل شهر. شفاعتها تكون معنا، أمين. مين دي؟ قديسة مين؟ 23 من شهر أبيب، 30 يوليو آخر الشهر عيد الشهيدة مارينا. في اتنين مارينا، دي الشهيدة مارينا. غلبت الشيطان القديسة المختارة مارينا، اشتاقت أن تكون شهيدة على اسم المسيح. أمر الوالي بقطع رأسها، أظهر الرب من جسدها عجائب كثيرة، اللي هي ليها كنيسة في الساحل الشمالي هناك، كنيسة كبيرة. الشهيدة مارينا في العالمين. آخر يوم 30 يوليو 23 أبيب شهادة القديس. لا ثواني، ارجعي تاني. عارفين القديس لونجينوس؟ عارفينه القائد؟ زي ما احنا شايفين في الصورة، هو اللي طعن السيد المسيح في جنبه بقى قديس واستشهد، اسمه لونجينوس القائد. 30 يوليو ما ننساش. 31 يوليو بقى قديس الصغير، القديس جميل، 24 من شهر أبيب شهادة القديس أبانوب. بركة صلوات قديسين كلهم شهر يوليو، اللي احنا اعترف بالسيد المسيح محتمل عذابات كثيرة، ألقوه في جب بي تعبين وحياة جائعة، والرب حافظه بملاكه ميخائيل، وتعرض لعذابات أخرى كثيرة، وأخيرا قطع رأسه. قديس أبانوب صغير وشفع عذابات صعبة قوي. بركة صلوات كل القديسين اللي احنا شفناهم وقرينا عنهم دلوقتي تكون معنا كلنا، أمين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. ذكرتوا أعمال الرسل؟ لأ؟ أوكي. طيب أنا دلوقتي خدتوا ورق من هناك اللي عليه الآية، أوكي. كل واحدة بقى تطلع الورقة بتاعتها بالرقم، عشان أنا هنادي أسامي، هنادي أرقام، واللي معها الرقم تيجي عشان هنقول الأسئلة. أنا عايزة رقم 8، اللي معها رقم 8 تيجي. حد معاه رقم 8؟ تفضلي. لا، رقم 8 تسوني زيزر. طب تفضلي لو عشان نسألك سؤال.

0: لا اصل انا اللي هجيبها حقيقة يقول
1: السؤال ده بقى قولي لأي حد.
0: نعم
1: اسألي السؤال ده لأي حد.
0: أنا دي رقم تاني. طب اللي معاه رقم 16، رقم 16. طب اتفضل، طب تعالي اتفضل. أنا حدي ورقة علشان مش هنقول السؤال بصوت عالي، علشان أنا عارفة أن عندي هنا شوية بيجاوبوا على طول، فهنقرأ. لا لا انا بتكلم على اسقف دمشق. لا لا دمشق. لا خلاص
1: كده.
0: طيب هو السؤال كان اول اسقف لمدينه دمشق هو مين؟ حد عارف اول اسقف لمدينه دمشق؟ القديس حنانيا. تمام تسوني ممكن توصلني تسوني. اوكي رقم احنا قلنا 1 8 16، يبقى رقم 24. رقم 24 اللي معاه رقم 24. حد معاه رقم 24؟ طيب رقم 32. 32 لا رقم 40. هنجيبها تاني. رقم 40. رقم 48. 48 اتفضلي.
1: مين 48؟
0: واحدة هناك، حد هناك. لا هي هتقرا السؤال علشان اتفضلي. ما تقريش بصوت عالي، اقريه وقولي لي الإجابة. عارفة. طيب انا هقول اول اسقف لمدينة اورشليم. طب خلاص يعقوب، يبقى كذا حد كذا حد، يبقى مش هندي هدايا. رقم 48 يبقى 56. رقم 56 اللي معاه 56. طيب يبقى رقم 64. 72. 72. 80. 88. طب اتفضلي. السؤال أول من كرز بالمسيحية في السامرة فيلوبوس. تمام يبقى تسوني قالته. أوكي يبقى نرجع بقى من الأرقام من الأول. هنبدأ رقم 5 اللي معاه رقم 5. طب اتفضلي.
2: يعقوب مين؟ يعقوب الرسول. يعقوب اخو يوحنا.
0: تمام السؤال اول من استشهد

مشهد من تلاميذ الرب يسوع اللي هو يعقوب ابن زبدي من أخو يوحنا. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 10، اللي معاه رقم 10، اللي معاه رقم 10. طب 15، 10 موجودة. طب اتفضلي بسرعة لو سمحتي، بسرعة بسرعة بسرعة. لا طيب يبقى رقم 15. طب ندي فرصة لحد 15. 20، رقم 20. 25. 30. 35. 40. 45. 45. 50. 55. 50. طيب نبدأ من أول. 3. 50. معاكي رقم 50؟ طيب السؤال هو أول إنسان غير يهودي دخل المسيحية من آسيا هو مين؟ أول إنسان غير يهودي دخل المسيحية في آسيا هو مين؟ كارنيليوس. تمام أوكي. تسوني أوكي. رقم 3 تفضلي. طيب قبل ما تسوني تجاوب أنا هنادي رقم 6. حد معاه رقم 6؟ رقم 9. 9. 12. 12. 15 طبعا لا، يبقى 18. رقم 18. 21. 24. يا جماعة بصوا في الأرقام اللي معاكم. 24. 27. 30. 33. 36. فين الأرقام؟ اتفضلي. لا كان عايز منه فلوس علشان يطلقه. لا لا لا لا ده في أي متأخر شوية وقت المحاكمات. دي عرفت تجاوب؟ لا. طيب السؤال اللي كان ورا، أول إنسان غير يهودي دخل المسيحية في أوروبا. حد بليز بلاش تجاوبي عشان انتي اخدتي خلاص. اول انسان غير يهودي دخل المسيحيه. انا بتكلم في اوروبا. في اوروبا بعد لا ممكن تقربي مش سامعاكي. لا لا ما هو ده مش معروف. لا مين اول انسان دخل المسيحيه؟ ليديا. ليديا بقات الارجوان من فيليبي كانت اول انسانه تدخل المسيحيه من اوروبا. اوكي طيب في سؤال تاني. احنا طيب عايزين نسحب ارقام، عايزين نسحب ارقام احسن.

طيب فين الأرقام؟ مية وخمستاشر ولا دي كام دي؟ 45. رقم 45 ده برضو مرادفات 5.

0: ايه اهو السؤال. طيب قبل ما هي تبدأ تفكر، عايزين رقم 38. رقم 38، حد معايا 38؟ 38 مش موجود. لا. طيب 97، حد معايا رقم 97؟ 97. اتفضل. مال الدافع عن بولس وقال عنه كان يمكن ان يطلق لو لم يكن قد رفع دعوه لقيصر. تمام. السؤال اللي تسوني قالته، والي كان منتظرا ان ياخذ دراهم من بولس عشان يطلقه، كان وقت محاكمه بولس في المحاكمات الاخيره، كان في والي فضل معطل بولس وعمال حبسه في السجن. هي تسوني قالته هو فيليكس الوالي، فهي كده هتاخد جايزه. اوكي. نحن لسه لا، ما فيش اختيارات. ملك ملك في الاخر خالص. طيب السؤال، اللي عارف يرفع ايده وبليز ما حدش يجاوب من هنا بصوت عالي. في ملك دافع عن بولس وقال عنه كان يمكن ان يطلق لو لم يكن قد رفع دعوى لقيصر. ما حدش يجاوب بصوت عالي لو سمحتوا. لا، اغريباس الملك. تمام. اوكي. في طيب اخر سؤالين. في رقم 105، حد معاه رقم 105؟ بعيد قوي. حقك عليا. رقم 83. رقم انت خلاص جاوبتي، معلش. اوكي. رقم 23، حد معاه رقم 23؟ 23. اتفضلي، ومعاكي رقم 23. اتفضلي، وهندي رقم تاني قبل لما تيجي. رقم 61. اتفضلي. رقم 65، قبل ما تسوني تجاوب. رقم 65. السماء تدخلت بسلطان ضد واحد من أعداء الكنيسة لأن مد يده ليسيء إلى أناس من الكنيسة. طب افتكري.
1: نقول السؤال.
0: لا لا لا لا، ده سؤال ليكي مش ل... رقم 9. رقم 9، حد معاه رقم 9؟ فين الأرقام يا جماعة؟ أنتوا متأكدين معاكم الورق؟ رقم 9. طب اتفضلي. لا اتفضلي. لا مفيش حاجة اسمها كده. مش اتفضلي. ده سؤال سهل جدا. اتفضلي. ما تقوليش بصوت عالي، ده سؤال عشانك. أسهل سؤال.

0: ده
1: موجودة في تسنية.
0: لا، موجود في أعمال الرسل. اه احنا ذاكرنا أعمال الرسل، ما ذاكرناش تسنية.
1: ما خدناش في الكلاس.
0: لا خدناه في الكلاس. لا طيب اقول بصوت عالي عشان ابونا وصل. طيب ما هي طريقة الذبح حسب الشريعة المسيحية؟ طريقة الذبح حسب الشريعة المسيحية، طريقة الذبح حسب الشريعة المسيحية، يعني احنا برضو لينا طريقة ذبح لازم بناكل بيها، احنا مش اي حاجة بناكلها على فكرة. لا احنا عندنا طريقة ذبح حسب الشريعة المسيحية. حد يعرف؟ باسم الصليب؟ طبعا كل حاجة بنقدسها بالصليب، بس في حاجة تانية. طيب أقول الحل من أبونا، هي طريقة الذبح ان احنا ما ناكلش حاجة مسعوقة كهربا، لازم تكون مسفوك دمها، يعني حاجة لازم الدم بتاعها يتسيح دم كويس، ما ناكلش حاجة مخنوقة. يعني طبعا دي كانت جت في أعمال الرسل اللي هي لذلك أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل أن يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. يعني ما فيش حاجة اسمها مثلا نروح زي مثلا ريستوران ويقول إن احنا ناكل حاجة رير كده اللي هي إيه يا دوب تشم النار، لا احنا لازم ناكلها مستوية كويس، ما يكونش حاجة ناكل حاجة بدمها، لازم تكون مدبوحة ومتصفي دمها كويس. لو الناس بتسافر بره ساعات بيسحقوا حاجه بالكهرباء، حاجات بالخنق بتاع، احنا ما ناكلش الحاجات دي، لينا طريقه ذبح فعلا بس دي حسب الشريعه المسيحيه. كل سنه وانتم طيبين.
2: دلوقتي في ناس اخذت ايات من غير رقم، الايه اللي من غير رقم دي عليها جايزه هتتعرض دلوقتي عشان كلنا نشوفها. ممكن تعرض لنا اول ايه؟ أول آية لو سمحتي. تسوني الآيات. ممكن في الباوربوينت اللي عندك. الآية أول آية.

مكتوب عليه آيات الباوربوينت اللي عندك. انا بعتهولك تاني عشان تشوفيه اللي اوله الايه بتقول. لا مش طب اللي معاها ببيتك يا رب طليق القداسه، اللي معاها الايه تتفضل اهي. اول ايه ببيتك طليق القداسه يا رب الى طول الايام، مزمور 93. الآية اللي بعدها، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. الآية اللي بعدها، بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني. مين اللي قالها؟ أيوب. بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني. الآية اللي بعدها، بطيء الغضب كثير الفهم وقصير الروح معلي الحمق. أمثال 14. مين مع الآية؟

0: طيب في اللي بعدها، لأن الرب إلهك إله رحيم لا يتركك ولا يهلك. تثنية 4 دي آخر آية مع تسوني. شكرا لكم. هو احنا كنا وانتوا داخلين شفتوا اللي بيعجبك في الاجتماع وايه مقترحاتكم، فاحنا كتبنا، ممكن تعرض لنا بس العنوان بتاع اللي بيعجبك، وكل واحد يكتب اللي بيعجبه واللي مش بيعجبه، ونحب نعرف مقترحاتكم كلكم عشان نعمل بيها. شكرا لكم. اتفضل يا بون.
1: بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. كل سنه طيبين. انا تابعت الاسئله بتاعت سفر اعمال الرسل، فواضح ان انتم مذاكرين، فده هيسهل علينا كتير. حلو قوي المعلومات اللي احنا اتناقشنا فيها في اعمال الرسل، لكن محتاجين نطلع بدرسين نعيش بيهم حياتنا. هنقرأ بس جزء صغير من رسالة بطرس الأولى. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت. هنقدر نعرض؟ طيب. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، وإن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى الأبد أمين. أعتقد في كلمتين واضحين مش كده؟ صلواتكم والمحبة. هنمشي بسرعة كده في سفر أعمال الرسل ونشوف إزاي آباء الرسل طبقوا الحاجتين دول. لكن في البداية خلينا ناخد تاريخ كنيستنا. في البداية أول قرن كان قرن الخدمة بتاع الآباء الرسل مش كده؟ وده اللي ابتدى الرسل بمحبة شديدة لبعض، وكان فيه صلوات وأصوام، كان الجميع بنفس واحدة مش كده؟ وبالتالي تأسست الكنيسة على الصلاة وعلى المحبة. بعدها جه الحقبة بتاعة الآباء الرسوليين، الآباء الرسوليين اللي هم تلاميذ الآباء الرسل زي إغناطيوس الأنطاكي، زي القديس بوليكاربوس، دول كانوا تلاميذ القديس يوحنا، وإزاي خدموا وقدموا حياتهم للاستشهاد، كلنا عارفين القصة. كل ده كان محبة للملك المسيح مش كده؟ حياتهم كانت معطاة بالكامل للسيد المسيح. لما لقى الشيطان ان المسيحية انتشرت في كل العالم، يعني خلال الفترة بتاعت خدمة بولس الرسول ويوحنا وبطرس ومتى، وصلوا الى تقريبا الى اقاصي المسكونة، ابتدى الشيطان يحصل جواه غيرة، وابتدى يقوم حرب على المسيحية، فابتدى عصر الاستشهاد. وجيه ملك دقلديانوس 284 ميلادية موت كتير من المسيحيين، وكل الأسماء القديسين اللي احنا بنحبهم استشهدوا في الفترة دي، قديس ماريجرجس، أبو سيفين، الست دميانة، قديسة رفقة، القديسة إفرونيا، كل ده هنلاقيه في الفترة بتاعة دقلديانوس. الحقيقة كان فكر الشيطان إن هو حيقضي على المسيحية بالاضطهاد، لكن المسيحيين اتعلموا حاجة جديدة. إذا كان إحنا بنموت بالسيف، لا، إحنا هنموت اختياري عن العالم. وبدأ عصر الرهبنة، وحنلاقي كمية كبيرة من الآباء برضو اللي إحنا بنحبهم.

وهم كانوا في القرن الرابع أو في الفترة دي زي القديس الأنبا أنطونيوس والتلمذ على دي البابا أثناسيوس قديس مكاريوس. قولوا بقى زي ما أنتوا عايزين، كل القديسين اللي احنا برضو بنحبهم موجودين في الحقبة دي. وتحولت الحرب على الكنيسة بالاستشهاد إلى بركة كبيرة جدا للكنيسة، وانتشرت المسيحية وانتشرت الأديورة وكانت محبة الرب كبيرة جدا. فابتدى الشيطان يحاول يتدخل بقى بطريقة تانية من جوه البيت، ويحاول يطلع عصر البدع والهرطقات. الحقيقة لحد 451 مجمع خلقدونيا كانت الكنيسة واحدة. فالفترة دي كانت كلها برغم الاضطهادات، برغم الألام، برغم الصعاب، هي الفترة اللي احنا عايشين بخيرها لغاية دلوقتي. يعني لما نحب ندور في تفسير للإنجيل نرجع للأباء اللي سبقونا وعاشوا حياتهم للملك المسيح. علشان كده إذا كانت المسيحية قوية في العصور الأولى في الفترة دي والناس كلها كانت بتقدم حياتها بمحبة، الحقيقة خلينا متفقين إن حياتهم ما كانتش سهلة، مش كده؟ يعني كانوا يصلوا القداسات تحت الأرض علشان يبعدوا عن الاضطهاد، يقعدوا بعاد عن من بيوتهم، بطاركة كتير اتنفوا مرة واثنين وثلاثة. فكل التعب ده احنا عايشين في خيره لغاية دلوقتي. نرجع بقى تاني للموضوع بتاعنا بتاع الصلاة والمحبة. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحلوا الصلوات. أعتقد إن إحنا مع السن ومع الخبرة حسينا بكده، اتعلمنا كده إن الدنيا ملهاش فايدة قوي، أو إحنا ملناش حاجة في الدنيا لكن عينينا على السماء. والحقيقة اللي يحط عينه ويحط اشتياقاته في حاجة مادية بيتعب، لكن إحنا عينينا على السماء، وكل حاجة إحنا عايشينها على الأرض بنعملها كويس قوي علشان دي وزنة ربنا مدهلنا بنشتغل بيها. فعنينا دايما على السماء. وبالتالي بيقول اعقلوا كده واصحوا للصلوات، خلي حياتكم فيها صلاة. ايه اللي حصل في اعمال الرسل في بداية الصلاة او في بداية الخدمة؟ يقول كده قديس لوقا: وكان كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. ابتهاج وبساطة قلب، مع أن يعني حنشوف اضطهادات وتعب، لكن هم حاسين أن المسيح في وسطهم زي ما كان المسيح مع ثلاث فتية فأتون النار. مسبحين الله، الصلاة هي الهدف بتاعهم، ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. أول موقف حنقف عنده استشهاد استفانوس: ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وإذ قال هذا رقد. وفي نفس الوقت وكان شاولا راضيا بقتله، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. الحقيقة واقف شاول فرحان بانتصاره وان هو بيموت في المسيحيين، واقف شاهد على قتل استفانوس. استفانوس واقف بيترجم بالطوب، وتخيلوا بقى ان كل حجر يجيله في عين، يجيله في راسه، لحد لما مات من كتر النزيف. هو ما كانش مهتم باللي بيحصل له، لكن كان بيقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وبالتالي ربنا استقبل الصلاة بتاعته دي، ويقول كده القديس أغسطينوس قول جميل جدا: أن الكنيسة في ربحها لبولس مدينة لصلاة استفانوس. يعني الكنيسة ربحت بولس الرسول بصلاة استفانوس، وقد ايه هو في صلاته غفر للي كانوا بيرجموه. كان معانا في اجتماع الأسرة الخميس اللي فات أحد الآباء الكهنة، وكان بيحكي إن هو كان عنده مدير صعب قوي في الشغل، كان عنده مدير مسيحي صعب قوي في الشغل،
وكان مضايقه جدا يعني.

كان حطه في دماغه يعني. فراح لأب اعترافه وقال له يعني المدير ده تعبني جدا ومش قادر أتعامل معه خالص يعني، فأعمل إيه؟ فأبونا قال له تصلي له. قال له يعني صعبة شوية دي، قال له بس تجرب إن أنت تصلي له كل يوم كده، تقول يا رب سامحه وسامحني، ما تقولش أكتر من كده. الحقيقة بيحكي بيقول إن أنا يعني كنت كل يوم بعصر على نفسي ليمونة، مش قادر أصلي للراجل ده، يبقى الصبح معكنن عليا ومضايقني ومغلس، وأنا أقف بالليل أصلي له وأنا رايح الشغل أصلي له. كان الموضوع تقيل جدا على قلبي، مع إن أنا حاولت بقدر الإمكان إن أنا أطيع أبونا. لكن بيقول مع الوقت ابتدت الكراهية اللي جوايا تقل تقل تقل لحد لما أنا هديت من جوه. التعب ما تشلش، لكن المسيح بقى موجود، ولما استقبل المسيح قدر إن هو يتعامل مع هذا الشخص والدنيا اتحسنت. بيقول هو فعلا بعد كده يعني المدير ده اتنقل، لكن هو ما كانش شايل جواه ضغينة ليه، بالعكس هو قدر ان هو يستحمل الضغط ده. فصلواتنا من اجل اللي بيضايقونا مش معناها ان الشخص ده هيحصل له حاجة، لكن معناها ان المسيح هو اللي هيشيل الالام مكاني وانا هحس ان الامور اتحسنت. الموقف الثاني إيمان شاول الطرسوسي لما المسيح ظهر له وقال له أنت هو أنا هو المسيح الذي أنت تضطهده، وربنا كده ظهر لحنانيا وقال له قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول لأنه هوذا يصلي. يبقى شاول لما اتشالت الغشاوة على عينيه وابتدى يصلي ابتدت النعمة تشتغل. وحنانيا يقول لربنا ده انا سامع ان هو عمل وعمل وعمل وعمل وصعب، قال له لا مالكش دعوه، انا حوريه، انا ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي. الدنيا بقى تتحول وينضم شاول ده. والحقيقه لو فكرنا في المنظر بتاع التلاميذ، يعني دلوقتي شاول شاف المسيح وامن وكل حاجه تمام، ازاي التلاميذ هيقبلوا هذا الشخص؟ ده شخص مضطهد اكيد. هو قال انا كنت مفتريه، بالظبط كده، انا كنت اضطهد كنيسه الله بافراط. هو قاعد بيبهدل، ازاي احنا كتلاميذ حاضرين استشهاد استفانوس واقفين مثلا ورا خايفين وشايفين الشخصيات وسمعين قد ان شاول مسافر من بلد لبلد ومعاه تصريح انه يموت ويعمل، واكيد هو موت عدد مش قليل، احنا بقى ازاي نقبله؟ ازاي بطرس الرسول ده قدر ان هو يتعامل مع شاول؟ الموقف الثاني موقف ايمان كيرنيليوس. كيرنيليوس واقف يصلي وبطرس واقف يصلي، كأن إيه الترددات اتقابلت مع بعض. فنقول كده على كيرنيليوس قديس لوقا، فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا وقال له يا كيرنيليوس. فلما شخص لي ودخل الخوف قال ماذا يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكار أمام الله، والآن ارسل إلى يافا رجالا واستدع 70 المراقب بطرس. يعني صلواتنا دي مش بتطلع على الفاضي، مش كده؟ ودي حاجة احنا عايزين بقى ناخدها من سفر أعمال الرسل، ان احنا نبتدي نحول مشاكلنا الى صلاة. وكان البابا شنودة يقول كده حطوا ربنا بينكم وبين المشكلة تختفي المشكلة. فالصلاة هنا كانت مفتاح ان كيرنيليوس ده اللي هو بعيد عن الإيمان ازاي يتحول يكون ابن للسيد المسيح. نفس الحكاية بتاعت القديس موسى الأسود، مش كده؟ كان بيعبد الشمس وعمال يصلي، لكن بيصلي بحرارة وبإيمان، فربنا حوله وتحول. يقول كده يا رب التوبة دي حولت الزنا إلى بتوليين، وتتحول حياة البني آدم في الصلاة. علشان كده في الوقت نفسه كان بطرس على السطح مكتوب ايه؟ برضه بيصلي، مش كده؟ نحو الساعة 6 فجاء واشتهى وظهرت له المائدة، والقصة اللي انتوا عارفينها.

فبالتالي اللغة بقت لغة واحدة، وتحول الموقف من ناس بعيدين إلى ناس قريبين. وبعد كيرنيريوس ده أعتقد أن اتفتحت مساحة كبيرة جدا أن مسيحيين اتحولوا بسبب إيمان كيرنيليوس. يمكن أنت كنت بتقولوا أن ليديا بائعة الأرجوان هي أول مسيحية، أنا أعتقد كيرنيليوس لا مش في آسيا، في اليونان، أعبر إلينا وأعنا مش كده؟ طيب خلينا نرجح، هراجع أنا معلوماتي. أنتوا لما عملتوا السؤال أنا قلت كيرنيليوس فيبقى أنا أجابتي غلط. طيب يبقى بولس الرسول لما ياخد تلميذه تيموساوس كده ويسلمه القيادة في أفسس يقول له فأطلب كل أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس. أول حاجة خلينا نحول الموضوع للصلاة. لا يمكن حياتنا الروحية هتتحسن وإحنا حاسين إن الصلاة دي حاجة مش معاشة أو حاجة روتينية، لكن خلينا نعيش زي ما الآباء الأوائل سبقونا وحطوا حياتهم وحطوا مشاكلهم. وزي ما قلنا في الأول إن لا يمكن اللي إحنا بنعانيه دلوقتي يقارن بالألام والأتعاب اللي هم شافوها، بالعكس يعني إزاي الآباء في الأديورة زمان كانوا عايشين، المية مش موجودة، ده حتى البابا كيرلس السادس في الطاحونة مش كده كانوا ينزلوا يجيبوا له المية من تحت، ويوم ما راحش يودي المية مش كده، يعني حياة صعبة، حياة صعبة. إزاي الأنبا بولا عايش بالإيمان وبالصلاة إن الغراب هيجيب له نص رغيف كل يوم؟ التحويل ده والعيشة دي والحقيقة اللي هم عايشينها ده اللي احنا محتاجين نبقى عارفينه. احنا فعلا في مشاكل، ما فيش بيت ما فيهوش مشاكل، ما شفناهاش لسه، لكن الفرق ان بيت فيه المسيح وبيت ما فيهوش المسيح. حتى في الزواج تبقى مشكلة عائلية صعبة جدا والمسيح موجود فيها تتحل، مشكلة هايفة جدا والمسيح مش موجود فيها الدنيا تخرب، تخرب بجد. ولو طرف واحد حاسس بعلاقته بربنا هو هيكون سبب في بركة البيت كله، حتى ولو كان ولد من الولاد، حتى ولو كان ولد من الولاد. علشان كده نلاقي بولس الرسول لما اتحط في السجن ما فرقش مع السجن في حاجة، بالعكس ده هو كان مقيد واتكلم مع فيليكس الوالي فيقول الإنجيل إيه؟ ارتعب فيليكس الوالي، يعني بولس الرسول متقيد بالسلاسل واقف بيتكلم والتاني قاعد على كرسي الملك وآخر انبساط، كلمتين بس من شاول أو من بولس ارتعب فيليكس الوالي. فالسجن ما كانش فارق خالص في حياة بولس وسيلة، كانوا قاعدين بيسبحوا ولا عندهم أي مشكلة. ولما انفتحت أبواب السجن كانت سبب إن هو السجان كمان يؤمن. الحكاية التانية إن بولس الرسول كتب 4 رسائل في السجن في عز السجن بتاعه، واحدة منهم الفرح اللي هي فيليبي، فيليبي كمان واحد زي أنسيموس في رسالة فيليمون احنا عارفين قصته ازاي هو كان عبد وسارق وحرامي وحالته حالة، ويخش السجن يقابل بولس وتتحول حياته لتوبة ويرجع يعيش تاني مع فيليمون ويقول له ده كان انسان غير نافع ودلوقتي اصبح نافع لي وليك، وازاي حياته تتغير. فالسجن ما حطش بقى بولس انا مسجون ولا حالتي حالة وانا مظلوم وليه حطني، ولا بالعكس اعتبرها فرصة للخدمة. وكان يحكى كده على أبونا بشوي إن هو في أي مكان بيخدم. أبونا تدرس لما كان بينزل افتقاد ربنا يديله الصحة كان يخش البيوت يشغل كل الناس اللي في البيت، أنت تنفع معايا في الترجمة، أنت مش عارف تعمل إيه، أنت تيجي كده. كان دايما بيستفاد من كل الطاقات اللي قدامه إن هو يستخدمها. النقطة الثانية نقطة المحبة. إذا احنا حطينا الصلاة في حياتنا نتكلم عن المحبة. والحقيقة المواقف اللي حصلت في بداية الخدمة بتاعة الآباء الرسل لولا المحبة كانت الدنيا ما كملتش.

علشان كده بطرس الرسول بيقول لتكن محبتكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. ناخد كذا موقف بين بولس وبطرس. الحقيقة بعد ما آمن بولس الرسول طلع على العربية 3 سنين مش كده، وبعدها قال ان هو رجع من الصحراء وقال كده: فانكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، اني كنت اضطهد كنيسة الله بافراد واتلفها، انطلقت الى العربية اللي هي الصحراء ثم رجعت. والعربية دي على فكرة مش جزيرة شبه العربية، لكن هي جزء اللي هو جنب البحر الميت في فلسطين. انطلقت الى العربية ثم رجعت ايضا الى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت الى اورشليم لاتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكني لم ارى غيره من الرسل الا يعقوب اخ الرب. يعني بطرس الرسول كل فكرته ان بولس ده اضطهد كنيسة وموت ناس وموت استفانوس، ازاي استقبله وازاي اتعاملوا مع بعض وتحولوا ان هم قعدوا مع بعض تقريبا بداية الخدمة بتاعتهم. هم الاثنين كانت في انطاكيا قبل ما بولس الرسول يطلع رحلاته التلاتة، عاشوا مع بعض وخدموا مع بعض، لدرجة ان حصل موقف بتاع قضية الختان اللي انتوا اتكلمتوا عليها، مجمع أورشليم سنة 49، بعد ما بولس الرسول طلع الرحلة الأولى بتاعته وابتدوا يعمدوا ناس من الأمم، قالوا طب الأمم دول لازم نخليهم يهود وبعدين يبقوا مسيحيين ويختتنوا ولا التهود ولا ناخدهم على الإيمان على طول. وفعلا حطيت السؤال بتاع شريعة الذبح مش كده مش كده، واتفقوا الآباء الرسل خلاص احنا متفقين ان مش محتاجين ان هم يختتنوا، لكن يحفظوا نفسهم من كل ما ذبح للاوثان ومن الزنا وواحد اتنين تلاته اربعه، وحطوا قاعده واتفقوا عليها. ويفاجئ كده بعدها ان بولس الرسول قاعد وبطرس دخل، وكان في ناس قاعد مع ناس امميين. لما دخل اليهود بطرس ايه سحب نفسه لورا كده فيكلم كده بولس الرسول ويقول: ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة، لأنه كان ملوما، لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان. الطبيعي أن بطرس الرسول يقول له: ده أنت لسه بتاع أول امبارح مش كده، أنت لسه ابن امبارح، أنت جاي تتكلم إزاي؟ بالعكس يقبل منه الكلام، يقبل الكلام وينتهي الموقف بمنتهى المحبة، ويقبل بطرس التوبيخ من بولس ويعدي الموقف بسلام. لو احنا اتصرفنا بالتفكير البشري العادي كان هتبقى مشكلة مش كده، ازاي بقى تقول لي كده وازاي تكلمني قدام الناس، وبنسمع بقى قصص وحكايات كتيرة يعني بتحصل في الخدمة اليومين دول. لكن هما بالعكس بمنتهى المحبة عدى الأمر. الأمر الثاني كان بولس وبرنابا لما انفصلوا، لا برنابا مش كده، حصل ما حصل الخلاف على مرقص بين مين؟ برنابا وبولس، تمام كده. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما في من بنفيلية ولم يذهب معهما العمل لا يأخذان معهما، فحصل بينهما مغضبة حتى فارق أحدهم الآخر. الحقيقة حسب تفسير الآباء أن هما كانوا في جزيرة قبرص وعدوا الأسيا الصغرى، ولما وصلوا بنفيلية هما الاثنين بولس الرسول وماري مرقص الاثنين أصيبوا بمرض ملاريا. بولس إنسان محارب مش كده، فقال أنا هكمل. مرقص ما استحملش وقال لا أنا هرجع، صغير. وكان برنابا هو المسؤول وكان يبقى خال ماري مرقص. إزاي الخلاف ده حصل بينهم؟ وحنشوف إزاي اتحل في الآخر. وربنا أراد إن الخلاف ده طالما المحبة موجودة إن يكون سبب بركة للكنيسة كلها، وياخد برنابا
مريم مرقس في حضنه وينزلوا على قبرص يخدموا، لأن هو كان البلد اللي نشأ فيها برنابة، وهناك يتنيح برنابة ومريم مرقس ينزل على القيروان بلده، ومنها يجي على الإسكندرية، ونبقى احنا قاعدين في الكنيسة بسبب الخلاف اللي حصل بين برنابة وبولس. ازاي ربنا بيستخدم الحتة دي؟ طول ما في محبة. ساعات يحصل اختلافات كتير في الخدمة، لكن المحبة موجودة وربنا ينمي الخدمة وتكبر وتوسع. وساعات نقفل على نفسنا، نسمع ان ابونا فلان ساب الكنيسة وحصل مشكلة وراح كنيسة تانية. بالعكس، ازاي بقى ان المحبة بينهم لسه موجودة، وربنا اراد ان منطقة بدل ما فيها كنيسة يبقى فيها اثنين وثلاثة واربعة. ابونا تدرس يحكي ان هو راح امريكا وكان في بلد فيها كنيسة واحدة، والمسيحيين اشتروا قطعة أرض تانية وعايزين يعملوا فيها كنيسة تانية، وجم للبابا شنودة قالوا له احنا في البلد الفلانية اشترينا قطعة أرض، وانت عارف ان أبونا فلان اللي في الكنيسة الموجودة دي مش هيرضى بكنيسة تانية تكون موجودة في البلد علشان الناس اللي عنده ما تقلش. تفكير بشري ضعيف يعني، لكن عندنا أمل إن إحنا الأرض دي تبقى كنيسة، وإحنا عندنا أمل إن أبونا تدرس لو جه الدنيا تتحل. وفعلا البابا شنودة كلف أبونا تدرس، وأبونا تدرس سافر للبلد دي، وقال أول حاجة عملتها إن أنا نزلت من المطار على بيت أبونا. وإزاي المحبة اللي نشأت بينه وبين أبونا؟ بمنتهى البساطة، أبونا ده ساعده جدا في الكنيسة التانية، والكنيسة دلوقتي كبرت ومليانة، بيقولوا إن حتى المنطقة دي بقى تقريبا فيها 6 كنائس تقريبا يعني. فإزاي المحبة وروح المحبة بتشتغل بسلام لما يكون الإنسان فعلا عايش؟ وقد ايه بقى أبونا تدرس نفسه ده صلى عشان نرجع للنقطة الأولى علشان يوصل للحتة دي. فمهم قوي إن احنا تبقى المحبة موجودة بيننا، وهي اللي بتخلينا نخدم. مش بنخدم عشان حاجة تانية، لكن احنا بنخدم من أجل محبتنا لربنا. بعد الخلاف ده وانفصالهم، نلاقي بقى بولس الرسول في الآخر خالص في رسالة تيموثاوس الثانية يقول له إيه؟ لوقا وحده معي، خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي وللخدمة. ده بولس مرقس اللي أنت كنت زعلان منه؟ قال لك لا، أنا ما كنتش زعلان منه، أنا عارف قد إيه هو حلو، بس طريقة الخدمة مختلفة. ويقال إن مريم مرقس لما نزل لروما وقعد مع بولس الرسول سنة، فعلا كتب الإنجيل بتاعه للرومان وهو قاعد مع بولس الرسول. برضو القديس بطرس يقول كده: تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم، ومرقس ابني. قد ايه بقى المحبة؟ احنا شايفين عمل ربنا وشايفين ان احنا ملناش فضل، بالعكس هو ربنا اللي بينمي، ربنا اللي بيحط كل حاجة، واحنا واقفين متفرجين. لكن احنا كل اللي في قلبنا صلاة ربنا ومحبة للي حوالينا، وربنا شغال. لكن طول ما في كراهية ربنا يشيل ايده. وقعد مريم مرقس تقريبا سنة معاهم، يقال انها سنة 67 ميلادية، وحضر استشهاد بولس وحضر استشهاد بطرس ورجع، والسنة اللي بعدها هو نفسه استشهد سنة 68. علشان كده إذا كنا احنا استمتعنا بدراسة سفر أعمال الرسل الفترة اللي فاتت، عايزين كده احنا كمان أن يكون للجميع روح واحد. فممكن يكون الاختلاف في الفكر، لكن الروح الواحد والهدف واحد. لما يتاخد قرار في أي حاجة بعد ما نصلي لازم كلنا نخضع للقرار. يعني مش ممكن نقف نصلي ونتفق على مبدأ و لنفرض مثلا اجتماع كهنة مثلا وكلنا اتفقنا، عمر ما الثمانية هيبقوا رأي واحد او العشرة هيبقوا رأي واحد،
ممكن يبقى فيه مثلا 8 كده واثنين مش موافقين، لكن القرار اتاخد ايه؟

0: بالأغلبية بعد ما عادوا وصاموا وصلوا زي ما كان بعد الصلاة اختاروا متياس الرسول، مش كده؟ فطالما قعدنا واتفقنا مش ممكن حد يطلع يقول أنا ما كنتش موافق على القرار ده، القرار ده أنا قلت لهم لا من الأول، خلاص الموضوع ده انتهى. إحنا كلنا بلسان واحد بنقول قلنا إيه؟ قال الروح القدس ونحن، إحنا صلينا وقلنا إن إحنا خلاص هنلغي الختان، ويقول كده قال الروح القدس وإحنا كمان. يبقى إحنا لما بنصلي بنشرك معانا الروح القدس في القرار، وطالما كلنا اتفقنا على القرار، القرار ده بيتنفذ على الكل بمنتهى المحبة ومنتهى الاتضاع. كل الأمور تدار بالصلاة لأن المحبة لا تسقط أبدا. حاطين إحنا الهدفين دول في حياتنا، لو كل واحد مننا طبق الموضوع ده في بيته، كل مشكلة كل حاجة مضايقاه تتحط قدام ربنا بالصلاة المستمرة وبنقدم محبة، لازم كل حاجة هتحل وتكون في إيدين ربنا، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. يبقى نرجع آخر حاجة للبداية بتاعتنا اللي احنا قلناها، وكان كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. قد ايه احنا بنحضر قداسات مع بعض كلنا باختلاف اهتماماتنا، لكن كلنا واقفين بروح واحد. ويقول كده القديس يوحنا ذهبي الفم ان احنا في كل مكان بتقام قداسات، في كل مكان في العالم في كل الاوقات، لكن احنا روح واحد وجسد مسيح واحد، ذبيحة واحدة ممتدة، فكلنا مشتركين في الجسد الواحد. ده يدينا وحدانية الروح. علشان كده لما نكون كلنا موجودين في القداس وبنصلي بروح واحد نشعر كده بابتهاج ونبقى ببساطة قلب. قد إيه لما نروح نقعد مع حد من الأباء الرهبان الحلوين في الدير، جلابيته مقطعة ومليانة تراب وحالته حالة، ونبقى حاسين إن بركة إحنا ما نستاهلهاش إن إحنا قاعدين مع هذا الإنسان البسيط. ربنا يدينا نعمة وبركة. كل سنة وانتم طيبين. لإلهنا المجد دائم أبدياً آمين. هتصلوا نص الليل؟ بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولظهر الدور كلها امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقلنا لوم الغفلة، وأعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا.

الأفكار فليدنو توسلي قدامك يا رب وقولك فهمني. ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفع أيديكم إلى القدس وبارك الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي

فليدنو توسلي قدامك يا رب، قولك فهمني، تدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، كلمتك احييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لتخلصني لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت يا رب خلاصك وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. المجد للآب والابن والروح القدس.

القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك. آمين. هللويا. صلاة الخدمة الأولى نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا. طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوباهم الذين يحفظون شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك. حينئذ لا أخزى إذا ما تطلعت إلى جميع وصاياك. أشكرك يا رب استقامت قلبي إذا عرفت أحكام عدلك. حقوقك أحفظ فلا ترفضني.

بشر بماذا يقوم الشاب طريقه بحفظ أقوالك؟ من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك بشفتي، أظهرت بكل أحكام وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. في وصاياك أتأمل وتأفهم، في طرقك بفرائدك ألهج ولا أنسى.

كافئ عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فتأمل عجائب من ناموسك. غريب أرى في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين. إنك انتهرت المتكبرين الملاعين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي ما

فليد نوت وسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، واللي تدخل طلبتي الى حضرتك يا رب ككلمتك احيني. تفيض شفتاي الصبح اذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب باقوالك لان جميع وصاياك عادله، لتكن يدك لتخلصني لانني اشتهيت وصاياك، اشتقت الى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فاني لوصاياك لا انسى. هللويا. قدوس قدوس قدوس، فصل من بشارة معلمنا ماري متى البكشير، بركاته على جميعنا امين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، اخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات، فاخذت الجاهلات مصابيحهن ولم ياخذن معهن زيتا، اما الحكيمات فاخذنا زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. ولما ابطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد اقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت اولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات اعطينا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ، فاجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا واياكن، فذهبنا للباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. اخيرا جاءت بقيه العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا، اما هو فاجاب وقال الحق اقول لكن اني لا اعرفكن، فاسهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان. والمجد لله دائما ابديا امين. تنقش تموك.

ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله يرحمنا. زوك سيباتري كي ايو كي اجيوم نبماتي. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واذيئي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريق قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم لك بعرس مجده الإله الحقيقي. كينين كي آئي كيستوسي أوناستوني أونون آمي. أنت هي سور خلصنا يا والدة الإله العذراء الحزن المنيع غير المنسلم، ابطلي مشورة المعاندين، حزن عبيدك ردي إلى فرح، حصني كنيستنا وعن رؤسائنا حاربي، وتشفعي عن سلامة العالم، لأنك أنت هي رجائنا يا والدة الإله.

العالمين. أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا زوج سابات ريكي أيو يوم نفماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا كينين كآئين كيستوسي أونستوني أونون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. يا رب اسمعنا وارحمنا واقبل طلبتنا إليك. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله، كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا، كرياليسون يا رب ارحم، كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله، كرياليسون اسمعنا وارحمنا، كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم، كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا، كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله، كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون كرياليسون. قدوس قدوس قدوس رب السباقوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا،

تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبطرت خلاصك الذي أعددته أمام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم، مجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا. تحليل. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقلنا لنفهم أقوالك المحيية، ونهدنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيئك لتدين العالم. نستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرح القائل: تعالوا إلي مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بخير خوف، ولا اضطراب ولا سقوط في دينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أسامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناك كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا والدة الإله القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود لهم مجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، داعي كل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، حوتنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك إله مبارك إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.